0: المنتخب التونسي. من الغيل اللي قعدت عامين وثلاثه ما لاش عندي. عدو ماش
1: ولا
0: عجد غريب حلو كثير.
1: ان شاء الله نشوفوا نحن توفى، هل يوفى الدوري الاول ونشوفوا ردة الفعل، والا باش نكملوا يعني عادي نروحوا والملاعبين في الخارج ربي يعينهم، كل واحد يهز ياخذ طياره ويروح، واللي في تونس يروحوا على رواحهم ويبدا التبحير والتصيف والحفلات والدنيا وهذاك الكل، ومن بعد ترجع البطوله ونرجعوا الوضعيه هذه ولا تقييم ولا اصلا حتى شنو اللي صار. تحية ليك جلال، يعطيك صحة كالعادة في روع عديد النقاط، وحبيناها سهرة خاصة بالمونديال، لكن للأسف الشديد يعني اللي صار في المنتخب، خلينا نحكو بارش على المنتخب الوطني التونسي في هذه المداخلة. غدوة إن شاء الله موعدنا في سبورت تايم. شكرا ليك جلال، يعطيك صحة. 9:12 هاي، خلينا نحكو أمور فنية، وهو سيمون دي الحق كان في شهادات يدخل معانا عام لعبية ونجوم في رقم الشمال الغربي، وفي كل مرة هكا تكون يعني عنده شهادات يعني مزينة برشا لناس عشرهم وعشروه وخلوا سنوات العشرة هذه دوم على أخلاقه العالية ويعني حضور المتميز. وين ما مشى سيمون دي الخماسي، مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا بك،
1: مرحبا.
2: ديما هذيك محبة للناس الكل، خاطر واحد لازم يعيش مع العباد، لازم يبقى ديما يحبهم باش يبقوا هما اللي يحبوهم.
1: إيه، وهذيك اللي يبقى سي مولدي، ريت بعد هالسنين هذا الكل أن من الناس يذكرك بال يذكرك بالخير ويحترموك ويقدروك من جميع الفرق.
2: التحابب والمحبة
1: ولادك زيدا اللي دربتهم والناس اللي عشرتهم، الحمد لله ذاك هو اللي يبقى سي مولدي، ذاك هو اللي يبقى. كما التوانسة الكل سي مولدي تبع في جمعة مونديال، خليني معاك نحكي، كان عندك مضيف على المنتخب الوطني التونسي، نحكي عن المشاركة العربية، عن المشاركة الإفريقية. عنا مدة سي مولدي ما شفناش انطلاقة هكا الفرق الإفريقية، الكونغو، الكافير، المنتخب المغربي، برشا يعني حاجة يعني كأنه مونديال استثنائي. غانا زيد البارح يعني في 90+5 تربح بنما، ثم حاجات تغيروا في الكرة الإفريقية سي مولدي، ونحن في بني جبيم جاوزونا الجماعة،
2: الخريطة تغيرت بالنسبة لإفريقيا.
1: اي
2: عندها ما يطالب عن 7-8 سنين، ونحن قديش مرة كل مرة ننهزمه مع فريق في تونس هنا، نفكر في الإليمناتور اللي فاتوا وكل شيء، ونظنوا اللي نحن ما لعبناش، نحن باقي نحلموا اللي نحن خير من هذوك، هم بالعكس تقدموا برشا. هذا نحكي على اللي كيما الكافير، كيما مانيش نحكي على الكبار زاد كيما السنغال وكيما برشا. بالنسبه للكره دي مونديال هي عندها خاصيه، ثم معناها فرق معناها منتخبات قوية ظاهرة، السبعة الكبار معروفين، ويقول لي باش تكون فيهم خاصة ونحن نستحمد ربي فيهم المغرب، هذوما اللي باش يكونوا نورمالمون يلعبوا.
1: أنت تشوف اللي المغرب قادرة سي مولدي باش تمشي بعيد في المونديال هذا؟
2: قادرة وحسب مقابلتها اللي عملتها معناها قادرة،
1: تحس ثم جيل استثنائي
2: كيف باهي برشا. هي راهو ثم نقطة هامة جدا، حتى الجزائر راهو عندها زاد فريق، ما تشوفوش الماتش اللي فات تاع
1: الأرجنتين، ما شنوش
2: الأرجنتين وكور نتاع ميسي، معناها واحد معناها حاجة أخرى كما نقول. علاش قلت هكا؟ خاطر حتى ما شفته في الماتش اللي فوق سواء المغرب ولا الجزائر، أنا ريت عندهم جدد ويجوا ريت جدد داخل فوسط الفريق، معناها فوسط المنتخب، وهذوكم قاعدين يعملوا في مردود كبير ياسر، خاصة كما وسط التيران تاع المغرب، معناها حاجة كبيرة برشا، هذاك اللي خلى ثم شوية طمع في المغرب أنها تمشي لبعيد.
1: سي مولدي وأنت تحكي على المنتخب المغربي، التكوين أعطى النتائج هذوما، العمل منذ سنوات، لأنه تحس المغرب سكرت على روحها شوية في فترة وبدت تخدم مع لي جون في لي سونتر مع المنتخبات، مع تبدل برشا حاجات. اليوم عادش نحكي على حكيمي، وكلهم حكيمي اليوم في المغرب. أنت ليت الوليد بوعدي تبارك الله ما شاء الله، يعني مستوى عالمي.
2: شوف ثم حاجة نسمعوا حاجة كانت توقع ديما كل عام في جهتنا نحن. وتبدل التطور، خاطر المغرب

0: يحصل الفريق الوطني. وثم خاصية بالنسبة لنا نحن اللي ضعفتنا اللي نشوف فيها تو كان نرجع للثلاثة دورات هذوما برك.
1: إيه؟
0: 22 26 و18 تو تلقانا كل مرة نلعب بملاعبية وسبت مو بعد في المرة الجاية ما عادش تلقاه.
1: يا اخي هما اللاعبين اللي رشحوا المنتخب للمونديال ماهوش موجودين سيمون.
0: فوالا فهمت؟ ما تقعد تستغرب كيفاش هذوما هاو تو ما ناخذوا خاصية إذا كان ثم نقطة إيجابية لازم ناخذوها. اللاعبين الموجودين تو في الفريق الوطني ماهوش كبار.
1: إيه؟ هذيك أكثر حاجة لو نجموا نبنوا عليه.
0: فوالا باش ندعموهم ونخدموهم ونخلوهم ثم إلا في تحفيز يتنحوا ونرجعوا كما جاء صالح والعلي ونطلعوا اخرين من غير ما فيها المعاملات هذيك هو اللي خلانا مؤخرين في الميدان
1: نتاعنا. وانت فني سي مولدي هذا سبب رئيسي هو بالمنطق وحتى يعني المتابع العادي يقول لك هزيت جمعيه جبت فريق واحد اخر يعني اليوم برشا من اللاعبين كانوا موجودين وساهموا في المقابلات اليوم ما همش موجودين.
0: انت تاخذ ثلاثه ولا اربعه من اللاعبين اليوم برك مثلا فرجاني حسن معناها ماركا كورو كورة نتاع كوب هزوها هما اليوم ناس الاخر الملاعب اللي يلعب اللي هو اللي في بلجيكا ولا اللي يلعب اللي هز هذا كيف كان مير بيتر ولا في النرويج يعني سمع حاجات الملاعبين هذوما مش موجودين ما نعرفش علاش الملي تاع هذاك الديفونسيف باهي برشا اللي يلعب في النرويج المصلي هذاك ما نعرفش علاش بعدوه يعني برشا حوايج
1: توا يعني مونديال ما فيش عيسى العيدون.
0: ايوا
1: عيسى العيدون انا بالك كان حضر عيسى العيدون يقول به مثال شعلي العابدي ما توجدش اما تغيبهم الاثنين اليوم منتخبنا ما فيش هو الاسم الكبير شويه في العمر اللي نجم يفرض يعمل
0: يعني يا خاطر راهو الجو خارج المدينة
1: كبير في المجموعة وهذا اللي نجاحات المنتخب الوطني التونسي كانت اليوم وقت تغيب عيسى وتغيب علي العابدي وهز المجموعة هذيك علي نسمعوا فيه يعني ما تحس ما ثماش واحد مسيطر على الوضع يعني
0: ما ثماش معناها توا حنا بعد بك العمر نتاعو
1: اللي يلعب في الدور هذيك
0: يولي باترون معناها رجعنا شوية معناها مازال
1: صحيح.
0: بالنسبة للفرق الإفريقية الحق أنا عجبوني خاطر ثم نتائج طيبة يعملوا
1: كوت ديفوار سي مولدي بصراحة يعني مقابلة
0: ثم مقابلات لازم تقبل فيهم النتيجة مثلا 3-1 تاع فرنسا ضد السنغال مقبولة راهي 3-0 ضد الجزائر مقبولة شنو مقبولة هاهم باش نشوفوهم في المقابلات الجاية
1: بالضبط
0: تشوف كيفاش يتحسنوا أكثر أو يعملوا نتائج خير من اللي عملوها خاطر تو مثلا كي ناخذوا فرنسا سنان معناها عندها برشا لاعبين باهيين برشا لاعبين باهيين وهي هذه الكوب نتاع الكلوب معناها باريس سان جيرمان يعني ثم حاجات موجوده تاخذ شكون اخرى الارجنتين تاخذ البرازيل
1: المانيا
0: المانيا احنا ربحت كرواتيا 4-2 مش معناها ربحت فريق ضعيف ولا منتخب ضعيف يعني ثم ننتظروا برشا حوايج ثم حاجه زاد كيف ربما ماناش باش نستفادوا منها خساره اللي هي وجود 48 فريق في الكوب دي مون لوجيكمون هذيك احسن فرصه لنا نحن والانديكتات كيما الفريق باش يترشحوا للديزيام تور احنا ديجا خرقنا المرحله 5-1
1: يعني ممكن المنتخبات الافريقيه يستفادوا من الوضعيه هذه نحكي على غانا الكونغو
0: الكوتيفوار يترشح على خاطر هما راهو التروازيام يترشح ومش التروازيام واحد برك راهو 8
1: التروازيام يعني الفرصه كبيره اليوم باش المنتخبات الافريقيه اللي عملت نتائج ايجابيه تنجم تكون عندها حظ كبير انه يمروا للدور الثاني
0: خاطر هما توا 12 مجموعه لي دو برومي يترشحوا كل زوز معناها 12 و12 24 ثمانية فرق تروازيام
1: احسن الفرق
0: معناها ثم شكون باش يحفز بها وهذيك راهي تعاون في انك باش تلعب مقابله اكثر وديما باش تاخذ فلوس اكثر برشا حوايج
1: غانا البارح صحيح ربحت واحد بلاش وفي اللحظات الاخيره ما كوميم 3 نقاط سي مولدي

0: دخلت بهم يعني.
1: سمينا جدا يعني خدات بروفايل في البرمير جورني باهي برشا. وزيد زاد حتى ثم نقطة أخرى كيما اللي معنا نحن السياد. السياد ما هو سويسرا.
0: إيه ليه السياد.
1: السياد تو هذيك ربحت 5-1 باش يعطيها برشا أفونتاج هذيك خاطر الخمسة هذوك باش يعاونوها في البولوبيلاج.
0: إي إي إي.
1: حتى إذا كان خاطر يعني زوج الآخرين قويين تو هولندا وإلا شطوف يعني ماهمش ساهلين. يعني مش يلعبوا ضدنا. كل حال انا رايي نكملوا زوج ماتشات ان شاء الله نعملوا وجه باهي.
0: على الاقل على اسمعني ما يصيرش نلعب ونوروا اللي راهو صار ترجع نفسيه ولا
1: والله. معناها طيب تاع تونس ماهيش ماهيش معناها اللي يجي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نعملوا على الاقل ان شاء الله التغيير هذايا زاد كيف كيف فيه فايده ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: تو قبل الوقت هذا تعود من تو ثلاث نونتر مال هذا معروف بالنتائج نتاعو.
0: ايه
1: جونا حق ولا من قبل راهو ثلاثة دورات التالية راهو جابوه وإلا على الأقل يجي قبل هذا قبل الموسي.
0: ايه تو أنتم ما قدرتوا باش تجيبوه في 24 ساعة وما قدرتوش باش
1: ولا بشهر ونص ولا شهرين
0: باش شهر ونص ولا
1: ايه ما تجيبوش واحد باهي.
0: مالو رجل مالو رجل شكون من الجمعيات شي مشو بعيد في الكوب دو موند هذه يا سيمونتي؟
1: والله انا اللي سميتهم بكري انا ويقول لي مازلت مغمومه شويه راهو تعرف
0: ثم مفاجئات ممكن
1: ايه ثم جبت من ما هو تو لعبوا الدور الاول كنت الدور الاول المقابله الاولى الناس الكل محسوب تو بدينا في المقابله الثانيه تو باش تبدا تدخل شكون من الفرق اللي ماشي بعيد نحكي خاطر ثم توا ثم دي شوك تعملوا اعطونا فكره كيما مثلا ماتش المغرب و وش اسمها المغرب والارجنت او وش اسمها نتاعنا البرازيل فهمتني ثم زوج وثلاث ماتشات لعبوا كيما مثلا هولندا وجابون هذوما الكل اعطوا فكره كيفاش باش يكونوا هالفرق هذوما اللي هما في المهم مترشحين باش يمشوا لبعيد فهمت بقى مازال مقابلات اخرين ما شفناهمش تاع شفنا شويه المانيا وكرواتيا بعد أنا يعتبروا من الفرق به أنا مازلنا ما شفناش أما يقول لي المقابلة الثانية من الجماعة أخرى اللي يبينوا شكون اللي ماشيين لبعيد.
0: واضح بعد ما يكملوا مقابلات الجولة الثانية.
1: كي تاخذ البطولة الأوروبية تاع كل دولة معناها فيها مقابلات كبيرة برشا على حول العالم يعني هذيك راهي تعطي كيف يقولوا قوة أكثر بالنسبة مثلا كي تشوف الشامبيونات تاعنا نحن مثلا بعيدة برشا على الشامبيونات تاع فرنسا أو تاع إسبانيا أو تاع إيطاليا وحتى تاع بعض الدول الإفريقية.
0: صحيح صحيح تراجع بطولتنا وتراجع المنتخب حتى في الترتيب الجديد تيمولدي بصراحة 56 عالميا واضح إن ثم خلل.
1: نسينا ما تكلمناش على مصر مصر زاد عملت نتيجة طيبة.
0: إيه إيه إيه إيه
1: مصر ما قصرتش معناها باهية برشا النتيجة نتاعها وثناء منظمة بالقدام أنا كنت تشوف اللاعبين اللي عندك أستاذ معشوق قوة إفكتيف عندك مجموعات فيها لاعبية باهين كل شيء لك تتنجم تعمل كوب دي موند باهي مقطع مدرس مش دراسة كبيرة أما إذا كان ما عندكش هذوما سعيد ياسر شوف قارن الجوالات تاعنا نحن مثلا الجوالات يلعبوا الجزيرية وين يلعبوا ولا المراكة خاصة وبعدها مساورة كله معناها كل واحد يلعب في بلدان قوية معناها
0: وهذا مش يكون عنده تأثير يعني ريت المعطيات هذوما الكل هما راهم اللي يعطوك حضور في كأس العالم مش أكيد يعني بطولة الفار والاحترازات والملفات اللي تو في الفيفا وما نعرفوش شكون طاح شكون نزال وي هذوما صعيب شوية كان يعطوك منتخب
1: راهو طبعا ختام تو كترجع تشوف تو في البطولة عام كامل مقابلة ولا اثنين تعدوا مهين في المستوى الفني
0: صحيح
1: لكن كل ما فهمناش ومهما كان سيفت الفريق مهما لا تقول الكبار لا تقول المتوسطين ولا اللي يلعبوا على الهبوط
0: والبنية التحتية يا سيمون دي عندها دور كبير ملاعبنا في أسوأ حالاتها
1: ضعف كبير
0: التكوين اليوم برشا حاجات سيمون
1: التكوين والله مش نحكي عقل اللي كنت نخدم انا ولا خدمنا مع في محمود باشا كان تم خدمة تو معايا خود لي سونتر مثلا علاش يسكروا فيه؟
0: اي مثلا هو اللي يسكروا لي سونت تعرف اللي لو ثم حاجه كبيره صاير.
1: بكل هاو تو يحكوا لهم باش ترجعوا ان شاء الله يرجعوا
0: ان شاء الله.
1: المكان نتاعهم خلي هذيك تقوي راهو. خيط مصير لك في كل اقليم عندك ملاعبيه باش تشوفهم وتعرفهم في ثمانيه في ويت سنتر ياكلوا ويشربوا ويقراوا كل شيء ويبدا وبعد زيد يتعدوا فيهم يتعدى الفرش السدري يتعدى قوي ولا محسوب يعني كانه شارع طبق قبل الكوب دي مونتا الفدي معناها ايه. اربع سنين هو يتكون او في مركز شو اسمه ليسي سبورتيف سبورتيف تو ليسي سبورتيف نحن اكبر حاجه راهو 100 متر ولا 50 متر على الجامعه والجامعه فيها زوج تيرانات جازوني وعلاش هذيك معناها هذيك نورمالمون كل على الاقل سيرتو انا الاولاد هذوكم ليسي معناها بعد السنه الاولى كما تو
0: يسموها
1: معناها نورمالمون 16 17 هذوك على الاقل يجمع من خمسه سته سياسات في الجامعه ويكونوا هما المهمين الملاعبين نتفكر انها ثلاث سنين ولا اربع سنين كان اذا كان مش اكثر وصلوا الملاعبيه نتاعهم الباهين اللي جراند كلوب كله ما حبوش يخلوهم يمشوا لبورصه الصدري جابوا من كل بقعه باش بورصه الصدري ما يتسكرش وخلوا الملاعبين عندهم كل شيء هنا معناها يعني الهدف اللي هو اساسي نتاع المنتخب طيشناها لك على طول الدين فهمت كيف معنى كيفاش تحب هذا بين ما قبلت ما كانتش كيف كانت اللي يجيوا من الاسبرانس من الاطلاق من الاسفاقس
0: جمعيت الكل
1: ويمشي واللي باهي يلعب على روحه ويتسوى ويعمل عميل ولا ثلاثة في برش الدين وبعد تستعد لي سي سبورتين
0: تصورة
1: إذا كان تقع كيف كان معناها يعني بلغة أخرى الجمعية نعم مثلا في الاسبرينت الجمعية أكثر من المنتخب
0: ان شاء الله ان شاء الله تصير مراجعة سي مولدي بيه لو تصير الغلط لو ماهيش نهاية العالم اما انك تواصل في الغلط هو الوقت يولي اشكال كبير اي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعطيك صحة سي مولدي شكرا ليك يعطيك صحة كالعادة مداخلتك رشيقة معنا تحياتي ليك للعائلة نتقابلوا ان شاء الله في مواعيد قادمة شكرا لكل مستمعينا مرحبا 9:28 دقيقة نرجع لقعادنا الأنغام الترابية اللي اخترنا اليوم في هذه الحصة الخاصة بالمونديال بين المشاركة التونسية وسي مولدي كنا حكينا على النقاط على المشاركة العربية والإفريقية المنتخبات العالمية الكبيرة اللي موجودة نذكر سويسرا والبوسنة والهرسك متعادلين دون أهداف لحد الآن جنوب أفريقيا تعادلت 1-1 مع منتخب التشيك وماضي ساعتين مكسيك كوريا الجنوبية هذوما مقابلات اليوم نذكر الـ11 قطر تلعب مع كندا

10 درجين نذكركم بالنتائج. منتخب سويسرا متفوق الى حد العين من منتخب البوسنة والهرسك 2-0. ال 11 يبدا لقاء قطر وكندا. نذكر جنوب افريقيا تعادل امام منتخب التشيك 1-1، ومن ساعتين يتلعب لقاء المنتخب المكسيك ومنتخب كوريا الجنوبية. هذا بالنسبة للمقابلات المبرمجة اليوم بالنسبة لكأس العالم 2026، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا، هذوما مقابلات هذا المساء. تحية لكل مستمعينا، تحية لضيوفنا، نتقابل إن شاء الله في مواعيد قادمة على موجات إذاعة الكيف. هذه سهرة الرياضة والأسبوع الثاني خاصة بكأس العالم، حكينا على المنتخبات المشاركة ومقابلات الجولة الافتتاحية بالنسبة للمشاركة العربية والإفريقية، المنتخبات الكبرى اللي عندها تقاليد في كأس العالم والمنتخبات اللي أحدثت مفاجأة لحد الآن. وفي اللحظات هذه منتخب سويسرا يضيف الهدف الثالث في توقيت 90+1. منتخب سويسرا يضيف الهدف الثالث مع إقصاء لمنتخب البوسنة والهرسك، هذا بالنسبة لمقابلة لعب توا. والحديش كما ذكرت قطر كندا. تحية العيد في المراقبة، خيري في الإخراج، نتقابل إن شاء الله في مواعيد قادمة على موجات إذاعة الكيف.

اهلا وسهلا بكم. نذكر اللي التحقوا بينا في الاستماع حديثكم كبير اليوم. يا سلام على الحكايات والمواضيع، وخاصة في هذا التوقيت بالذات. توا نحكوا على الصيف، على قاعدة باختصار، صيف ما فيش كلام. ثم حاجة عند أبائنا وأمهاتنا المسنين، القيلولة القايلة، يقول لك لازم بالنسبة لي نرتاح سويعتين في القايلة، عندي أهم حتى من نوم الليل. مهمة الحكاية هذه تحديدا، خاصة محالة واحد من الناس، نحكي على روحي وهكاك، لأنه هي الحاجة به في البرنامج هذا، الفصحى اللي تخليك تتبادل مع المشاهدين، مع اليوم المستمعين حكاياتنا، نحكوها مع بعضنا باش تعمل فايدة. واحد من الناس اليوم وصلت لمرحلة القايلة، يلزم واحد يريح شوية في القايلة باش ينجم في الليل يسهر، ولا في العشية ينجم يخدم، ولا ينجم يتحرك. ما كانش زيد. وأكثر حاجة في القيلولة، واحد باش يرقد يفيق يلقى روحه دايخ، مش كيما نوم الليل. يقول كان رقدت في بير. بعض أبائنا وأمهاتنا المسلمين يقولوا هالكلمة ذي، أما في كل الحالات أكل قيلولة ذيك استراحة محارب اليوم باش نحكوا عليها، باعتبار فيها راحة جسدية، فيها راحة نفسية، وأكيد الراحة ذي مش سهلة، لأنه خاصة وقت اللي يبدو ثم الصغيرات، نعرف الصغيرات هم والقيلة ما يتفهموش، اسكت ريد اسكت ريد، باختصار مرة عادش باش يسلكها، كان ثم قيلة. أهلا وسهلا بكم، نذكر تلتحقوا بينا في الاستماع، نمشوا هذه نغمة، هذه خاص الكل يسمعوا فينا، ثم رجعين بعد شوي يكون حاضر معنا عم صالح البشر. أهلا وسهلا.

اهلا وسهلا بكم، نذكر تحقوا بينا في الاستماع. حديثكم كبير كما عودناكم، حديثكم كبير اليوم نجموا تطلبونا تفاعلوا معنا. نذكر حديثكم كبير اليوم باش نحكوا على الصيف وخاصة على القيلولة، كالراحة ذيك سويعة ونص حتى صيف ساعد به الفايدة، واحد يكسر به الريتم متاع حياتنا اليومية باعتبار باش ينجم يواصل. نجموا تطلبونا تفاعلوا معنا حتى من توا على الرقم، اكيد صار تغيير في الرقم، نعطوكم الرقم الجديد اللي تنجموا تفعلوا معه في هذه المساحة وفي هذه الفصح. به مش مشكلة، اكيد به 78 227. الرقم العادي متاعنا، الرقم الواضح المجمع امتيانة، تنجموا تطلبوا 78 227 700. هذا الرقم متاعكم، أهل وسهلا بكم بكل مكلمتكم. ثم بعض الأصوات اللي في المدة الأخرانية افتقدناهم، ما عادش نسمعهم. المهم إن شاء الله يكون المانع خير. نعرف البرنامج هذا ساعاتي نحكو على القيلولة، نجم يقول لك كما عم عثمان ولا غيره، وهذاك وقت القيلولة متاعي عندك الحق ولا خونا جلون ولا غيره، وهذايا هو الموضوع بتاعنا، وهذايا فرصة اليوم باش نحكو في هالمساحة هذه وهالترتيحة هذه شنو دور خاصة. وإذا الإنسان وصل ما قايلش مرتاحش، هي في العادة يمكن عندها عادات وتقاليد ارتبطت كونه في الصيف، خاصة منطقة الشمال الغربي عندنا تقاليد فلاحية بامتياز، حصاد على بكري وحتى قبل شروق الشمس حصادة وحكاية طويلة دي. أكيد مع توف الضحوة المروحة مدام قام على بكري عادي باش يرتاحك السويعتين، هذاك في علاقة بتقاليدنا وعاداتنا والتراث المادي ولا مادي متاعنا اللي تغلب عليه الطبيعة هذه الفلاحية والعادات والتقاليد اللي مرتبطة بالأرض. يعني بطبيعتها الترتيحة ذيك تعطي فرصة سوى للعامل مش يجدد الطاقم تاعه اللي يخدم في الأرض، وأكيد الرجل الكبير والمرأة الكبيرة أكيد عندهم دور كبير، هذيك فرصة في كل الحالات باش الإنسان يجدد الطاقم تاعه. أهلا وسهلا بكم، نذكر تحقوا بينا في الاستماع. هذا حديثكم كبير 78 227 700. عم صرح اليوم مش معانا شاء الله كل من أخير ما يهمش، ولكن نذكر نجموا تطلبونا تتفاعلوا معانا في هذا المواضيع، وأكيد مرحبا بكم بالتحايا متاعكم وبالمكالمات متاعكم. فيصل نشوفوا كان عنا نغم قصير في انتظار يلتحقوا بنا المستمعين. نذكر رقم 78 رقم العادي لمحل المجمع، اكيد 78 227 700. مرحبا بكم.

0: اهلا وسهلا، نرجعوا مرحبا بكم، مكالماتكم ناخذ اولى المكالمات. يا مرحبا، يا اهلا
1: اهلا بالغالي،
0: اهلا بسلوار. يا مرحبا بك يا خويا، وينك شحوالك؟
1: والله الحمد لله، شكرا لله.
0: ظهر لي حاجتي، يا القانون نتاعك على بكري يا توا، ولا ما نعرفش، خاطر حسيتك ما شاء الله ناشط سلوار.
1: لا والحمد لله، القيلوله وبرامج شي فتح يجي هذا كلام
0: يا خويا. مرحبا يا صديقي. ايوا سلوار خويا، مرحبا بك.
1: ربي يبارك فيك، عايش الغالي عايش. القيلوله واجبه شي فتح، والله واجبه.
0: اي
1: والدن واجب علينا الدن باش يرتاح.
0: هكا
1: هكا السواعر عندها عندها عندها عندها نكهه خاصه.
0: أي
1: ولا أي. عندها نكهة خاصة، البن كله يتحل وبعد، وكل خاصة أن احنا بعدنا نجينا الحمام، المنطقة اللي
0: أي
1: حمام بيض. أي وإن شاء الله الزور ويجيب حزان الكفاف.
0: توا خاصة القيلولة بعد الحمام تولي دنيا أخرى عاد.
1: أي يعني بعد الحمام وش نقول لك؟ يمشي الحمام تروح معاه الساعة 9 على 11 11 ربع، وين جيت يطيح مبن الزور.
0: أي
1: ومتعة خاصة
0: ونكهة خاصة. الحمد لله والشكر لله، نعمة من عند ربي سبحانه.
1: والله
0: شدة في ربي، خاصة كي كل واحد يخدم شوي ومش شوية في الصبحية، أكيد يزم يرتاح.
1: بالضبط صحيح، عنده علينا حق،
0: عنده علينا حق صحيح.
1: أبي حني لا تجري جري النعام ولا تشرب تسمى بيديك، لا تاكل اللي يكتب لك وما تكتب اللي ما يرضيش. الانسان يلزم قدر المستطاع، كتبوا له ربي راه ربع خبزه والله ما ياكل، لو كان يبدا في بين ربع يوم
0: صحيح
1: ما فيهاش حتى جد. وكاتب له حاجه، ولو كان عنده مال قارو وكاتب منه باش ياكل منه ربع خبزه ياكل ربع
0: خبزه.
1: الانسان يلزم يؤمن بالقضاء والقدر، خير وشر. والدنيا هذه راي امتحان في
0: فتره.
1: اي راي فيلم تتعدى، وكنت تفكر ان نجبد تصدقني كي نجبد ما تو كايد السيفينير نتاع المذكرات نتاعي.
0: اي
1: والله الكلام اللي قريت معاهم واصحابي ومنه وفلان وفلان وفلان في الشرم في جابس وثم حتى في جربه. اليوم هذا ويخبوا فيا ونكلموا في بعضنا والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله إلى يومنا هذا. شو محلاها يعني واضح.
1: أي
0: الحمد لله يا أخوي، نحيوهم الكل. عشكون تسلم الواعي اليوم؟
1: سيدي اليوم أول تحية، هي تحية إلى سي مختار بن منوبي اليحيوي، هو صياد في المنطقة.
0: أي
1: صياد الكعبة نتاعو ما فتحش.
0: كعبة صحيح.
1: واش الكعبة؟ ماشي ربي يعطيه الصحة
0: لبيان. امين يا رب. اي امين.
1: سي محمد العيد بن المودي السليتي، سي محمد العبيدي سوق السبت، سي محمد بن سعيد الساحلين، المكتب محمد علي بن رمضان، محمد علي بوزيدي، عماد المناعي، الوفي صلاح الحرباوي، الاخ بن احمد العبيدي، سي عثمان العبيدي الصدار ما ننسوش.
0: اي
1: ابوي حن هذا المشاكس نتاعي انا خاصه.
0: اي انا قلنا حتى احنا غيبه والله.
1: وراني جاي كسي عثمان، جاي ما غير من خم، لا تدرك لا تغطي وجهك. العزيز جلول الغزواني وكل من يحب جلول، سي طاهر الحمدي، محمد سي محمد بن سعيد، منجب بن مرحوم ام القمره، عبد الحميد الحكيمي، ولم جميل، ونقول يا سي عبد الحميد استحفظ عليها راهي امنا الكل.
0: اي ربي يخليك.
1: عادل الرفهي، امين، عادل الرفهي والام سعوده، الوقت محبوبه معروفي، وكل بنائها فردا فردا. عايشة يا خوب يوم زينة، وإن شاء الله نسمع صوتها. دراهم الخلفاوي الهادي محفوظي، وكل حباء إذاعة الكاب بدون استثناء، وما ننساش ولد خالتي الصادق العبيدي وزوجته حسنية بمنطقة حمام بياض حمام الصوف.
0: شكرا صديقي، وإن شاء الله ديما.
1: وأنا أمكن عايشة حبيبي، وأنا أمكن حتى مقطع نجمة قطبية
0: ربعية. إن شاء الله بإذن الله. شكرا يعطيك الصحة الوعر، أهلا وسهلا. مكالمة أخرى، يا مرحبا.
2: ألو، السلام عليكم.
0: مرحبا بيك.
2: عايشك، ربي فضلك.
0: عايشك.
2: سعادة من دام الكيف.
0: أختي أهلا وسهلا، مرحبا بيك، شنوالك؟
2: عايشك، بارك الله فيك، ونشكرك وقدم لك تحية خاصة على البرنامج نتاعك.
0: عايشك، مرحبا.
2: وعلى اختيارك للأغاني.
0: عايشك،
3: يعطيك الصحه.
2: بارك الله فيك. عايشك ربي يفضلك. والله من البرنامج معناها عجبني برشا القيلوله، هي من احسن

0: معناها يفضل يروح على غيره. ليه؟ أيه. عنده مسؤوليات دار زوج معناها صغار الكل ينظم لهم امورهم بعدك حتى ياخذ قيلوله يبدا مرتاح معناها ما يبقاش معناها أيه. هذا يشغلوا منه هذا منه
1: أيه.
0: وهذاك علاش حبيت نشارك
1: وربي يفضلكم. مرحبا يعطيك الصحة.
0: نقدم تحية لخويتي ربح رمضان فاتنا حجي بنت خويا خاصة في صفاقس أمل الدريدي وزوجها عبد الحميد. وقدم لكم انتم تحية خاصة إذاعة الكافي الكل. راني من متابعين إذاعة الكافي كل البرامج راهو
1: مرحبا
0: يعجبوني برشا الحقيقة والحمد لله اللي ديما متميزة.
1: مرحبا مرحبا
0: الحمد لله والشكر لله وربي يفضلكم ان شاء الله
1: ربي يخليك
0: وربي ان شاء الله ان شاء الله عامكم مبروك السنه الهجريه ان شاء الله مبروك عليكم وعلى جميع الامه الاسلاميه وربي ينصر ان شاء الله يا رب ينصر فلسطين في اخواننا فلسطين ربي ينصرهم وربي يسد على اجرهم وربي وان شاء الله ربي يبارك فيكم انتم اللي توصلوا ساعات في رسائل بالحق مهمه.
1: شكرا يعطيك الصحه ان شاء الله نسمع عليك الاخبار الباهيه. مرحبا بك
0: بارك الله فيك يا ربي يفضلك
1: عايشك. شكرا. مكالمه اخرى اهلا وسهلا عايشك. مرحبا يا اهلا
2: مرحبا
1: يا مرحبا او سي جلول يا مرحبا يا سي جلول. اسمع فرنانه وك الغابه والجبل صدقني كل ما نمشي لها ونزورها حلمي باش تعمل قيلوله فك النسمه الغابيه وك تحت الشجر وكذا حاجه تعمل كيف
2: فيروز قال زوروني كل سنه مره حرام الله الله. تزوروني بالمره ايش يا خويا بعدين ايش والله كنت
1: فيها تو ايوه كنت فيها تو شو محلاها يا خويا. اسمع البلاصه هذيك تحل الشاي للماكل للنوم لكل شيء من الاخر
2: قلت النسمه
1: يعطيك الصحه
2: وش حوايجك
1: والله مثل كان راح حوايجك يا خويا
2: وينك الرايس
1: والله الحمد لله يا صديقي صوامور قلنا سجلوا الغاب اخويا
2: يا المكتوب يسلم علي الخماسي بالمناسبة هذا الحد يسلم علي برشا برشا أول مرة يسلم علي ما ندريش بهم الخميات ونسلم على العمدة برشا برشا وأنا مدفعي كل عمالي إذاعة الكياب بدون استثناء
1: يا سيدي مرحبا بصديقنا نورتنا أهل وسهل
2: أخوي الوار كان يسلم علي
1: أي
2: والله وش مش نقول لك أخي وش مش نقول أنا
1: أي
2: نسلم علي برشا برشا ونسلم على جماعة حمام بيضا الكل
1: وكل اللي يعرفوا سي جلول اي
2: وكل اللي يعرفوا جلول غزواني رفاق الورغي
1: اي
2: امك زينة نقولها ان شاء الله لاباس
1: ان شاء الله يا رب
2: ان شاء الله نسمعوا صوتك
1: ان شاء الله عندها مدايدة
2: يا عايشك اسيدي عندك شلباك برك
1: السنة ما عنديش الباك لا عندي ولد خويا نسيت سامحني جل من لا يسمى نسينا حكايه اخرى ذيك تعودنا
2: زعملاطه محظوظ زعما يكتب لي عظم بحلاك
1: لا ان شاء الله يكتب لك باذن الله ان شاء الله
2: نجي يا خطتي كبيره
1: ان شاء الله مرحبا سوا بالباك ولا من غير باك
2: وجر سباق للميدان يوم الفزعه
1: ها هو الصندي ها هو الصحيح هذا هو هذا جلول الشاعر الصندي الصحيح ها هو الصندي يا اخوي
2: يلك هو
1: يا اخويا يا
2: سيدي خي
1: اي
2: نسلم عليه برشا برشا ونوصل لو ما طلبش غنية مريم هو اليوم
1: اللي طلب رابح درياسة نجمة قطبية هكا طلب
2: خاطر مال في يطلب شو اسمها زين الخلخال مريم
1: اي زين الخلخال ساعات اي صحيح
2: اي ما ندريش قصة معاها وش هي
1: قصة ما فيها كل خير بإذن الله.
2: إي نقول الواعر خفيف على كتفها طاح حمالي وسبحان الخلاق الكريم العالي.
1: الله الله الله الله.
2: إي يقولوا خفيفة وغريونة ورحني مثل القمح في الطحونة صياتي قلبي جبد مقرونة هكاكا في عيونها غشامة.
1: الله الله.
2: والله خاطر كراسي الغالي هنا الواعر نهديه للدلال والسوامة.
1: الله الله هاي مريم يا سيدي هاي هاي جت مثل
2: هاي ومليت في حديثي باين ما يلومني كان اللي كيفي كان وجرب الحب والله في طعامه
1: الله الله
2: يقول الواعر من راسها ليكتمها وسبحان من خلق فيها وتممها ومن ساعة السو ربي صونها يسلمها فنيتني خدام في باباها
1: فيك صح ايه معلم
2: سلم على المخرج
1: ايه
2: ملماكم يا رجل الغزواني
1: شكرا جزيلا صديق عايشك صديقي يا نساء مرحبا

0: مرحبا ابوك عربي يا مريم، مريم دولار طالس، يا اهلا وسهلا. وكلمه اخرى يا مرحبا مريوما يا فيصول، قبلني اهلا وسهلا.
1: اهلا
0: سلامة، اهلا بسي عماد،
1: احوالك
0: يا مرحبا يا اخوي. صوتك اليوم تقول ان شاء الله لاباس خاطر
1: والله كنت قلت زعما
0: ما نجحت
1: الرجل،
0: ما نجحت
1: حال الرجل بحذيه حال الراديو بحذيه والله يخشيت
0: هذه هي القانون اللي نحكوا عليها، ما انت نصيف ساعة
1: ما هو نصيف ساعة يضرك
0: اي اي اي
1: الفرنساوي يقول لك اونور دا سيس
0: بالضبط
1: ميو كي ويت سومي
0: خير خير برشا
1: اي ساعة اسيس
0: اي قيلولة استراحة
1: تاع النوم
0: اي
1: اما راهو ياسر ياسر يتحل على خاطر نحنا سي فتحي ما شربش في عامه اسنان راهو مش كيما الصغير كيما المتوسط كيما الكبير كيما الرضيع، الرضيع عنده عدد نتاع سوايع نتاع النوم
0: صحيح
1: فهمتي يقول لك الصغير يكبر في النوم
0: اي
1: يضرب حتى بالعشره سوايع إذا كان كبر شوي وصل سن معينة سن مثلا المراهقة حتى يوصل لك 20 سنة حتى سن متاع الشباب ذاك لو ما يزموش يفوت 8 شوية
0: أيوة
1: خطر إذا كان بش يفوت 8 شوية ونحن الشباب متاعنا دوا زالت لو يسهر في الليل ويرقد في النهار أو كيف بوليد
0: أي
1: يفزك ثلاثة تالا شيء وقلت صباح الخير
0: بالضبط اللي هي ما صحيح
1: اي ما هو اذا كان البدن يستانس بالطريقة هذه راهو يتحل
0: اي
1: حتى البدن اذا كان يرقد ياسر يرقد شوية ما هوش معد يجب يكون ياخذ السوايع نتاعو بالضبط
0: وهي في العادة معدل 8 اقل شوية زيد شوية تفاصيل
1: لا لا 8 مش للناس كل
0: مش للناس كل اي
1: هاي إذا كان يوصل مسن
0: اي
1: معناتها مسن
0: اي
1: خاطر شوف نحن عندنا طفل
0: اي
1: عندنا شاب
0: اي
1: عندنا كهل
0: اي
1: كهل هذايا راهو من 40 حتى لقبل 60 سنة
0: اي
1: هذاك راهو كهل كهل هذايا سبع سوايع راهو علميا سبع سوايع
0: سبعة
1: تدريك سوفيزون
0: أكثر
1: لا
0: أقل
1: ما لا يتعب كان ما يجمش يعطي روندمون
0: اي اي اي
1: كان في قرايته ما ينجمش يعطي روندمون يتم سبع سوايع نتاعو يوصل مسن مسن وش معناتها مسن
0: اي
1: وصل سن 60
0: 60 واطلع اي
1: ايوا 60 سنه وانت طالع يوصل لك حتى لل 70 هذاك راه ست سوايع تكفي
0: اي
1: باهي ست سبعين
0: اي
1: لا ذا ما عادش مسن ذا لا
0: اي
1: خل السن متاع يقولوا شيخ هرم
0: شيخ اي
1: او مالك نبوش على رواحنا نحن توا هذا علميا راهو خاطر راهو في الاجل هذيك تبدا الخلايا كلها تضعف
0: صحيح
1: تبدا اولها خليه تنضر نضر يلزم يرد باله على روحه سياقه مطوله ياسر مع التركيز ما تتسدع التركيز واللي ينقص سياقة في الليل اللي تستدعى التركيز بتاع الحواس هذيك تولي كلها تضعف تضعف خلية السمع خلية السمع ساعات يقول لك انت انه السيد هذاك حاجاكم يستهزئ ولا ما نعرف ذاك يجهد في روحه باش يسمع المعلومه
0: أي.
1: خلية السمع
0: راهو
1: حكمة ربي
0: رزمت شوية خلية السمع
1: خلية السمع خلية النظر فهمتني دن في حد ذاته ما عادش ينجم يجاوب علاش نحن سي فتحي تو نحن التقاعد يقول لك 60 سنة علاش
0: خاطر
1: بعد 60 سنة
0: يبدا في النقص
1: هذيك الحديث مش يبدا في النقص هذيك الحديث كل بلاد كيفاش يا سيدي خويا. اذا كان نحن مي مربوطه بالمود في ولا لا،
0: اي اي
1: اي تاريخ العيش ولا لا،
0: العيش والماكله وغيره،
1: تاريخ العمل ولا لا،
0: اي صحيح.
1: نحن حقنا نتقاعدوا 30 سنه يا فتحي الله، شو جداد توا اليابان مثلا،
0: اي
1: تقاعدوا 80 سنه،
0: اي
1: اللي تاد سنتيم تاعو خويا ذاك
0: تمشي معاه صحيح.
1: تجي لهولندا مثلا 70 سنة،
0: أي
1: تجي مثلا للدول الليبرالية كما فرنسا ألمانيا أكثر من 64 سنة،
0: باهي
1: فهمتني؟ يعني شوف أصغر تقاعد نحن تونس 62 وعندنا التقاعد المبكر 57 يا راجل، خاطر عندنا كلاسيفيكاسيون تاع مهن مخلة بالصحة،
0: أي مراقبة
1: هذيك شاقة مخلة بالصحة اللي هي كيما التعليم مثلا،
0: من بينها
1: المشاقة المشاقة في المخ والبلع،
0: اي بالطبيعة علينا معروف
1: المخ، خاطر تو نحن مشكلتنا مش
0: يصعب مشقة في المخ البدنية ترقد في الزلابيس، اما المخ الامور
1: اكثر الصحة النفسية، النفسية
0: صعيبة
1: ما نعطيوش قيمة، نحن نعرف نقول لك بظلم شي كان للطبيب، وين هو الطبيب؟ الطبيب باش يداوي العظام تاعو، داوي صحتك النفسية تولي لاباس، الصحة النفسية تنعكس على الصحة الفيزيولوجية، الأعضاء هذيك تتأثر برشا أمراض نعجز عليها، راهو الطبيب ميدسان تاع الأعضاء هذيا، حتى سبيسياليست لي هذيا يا سيدي أكوا إيدي، راهي هذيا من الأمراض النفسية، تلقاه إنسان مثلا عنده مثلا حاجه اسمها القهر،
0: اي
1: قهر تظلم كذا، هذاك لو تلقى عنده غصه،
0: اي
1: تيرويد،
0: اي
1: تيرويد هذيك راهي موجوده، يقول لك انسان بغصته،
0: اي
1: هذيك راهي مرض من هاك الامور النفسيه، هاك القهر وهاك الشيء هذاك، تلقيه ساعات واحد فقد انسان عزيز عليه في الموت ولا في بحالات
0: فراق،
1: هذايا تلقى عنده امراض على مستوى اللي راهي علميا راهي نحكي لك فيها يعني وموجوده ونعطيك حتى المصادر، هذا تلقى عنده امراض على مستوى الركبتين، يقول لك انسان ظهره تقسم، يعني الظهر والركبتين هذوما، جيبي وهذايا طبيب قول لي يداوي، هذا يداويه كان طبيب نفسي، وفما امراض على مستوى العينين دول اللي زفتر المولوج نتاع العالم الكل، كيف فاهم تداويهاش، يداويها طبيب نفسي، خاطر راهو الانسان راهو محكوم بحاجتين اللي هي التروماتيزم انتيريور سموها الصدمه والكبد، هذوما راهم يطلبوا برشا دروس لازاله الشيء هذاك، عمرك لا تداويه ما تاع وحده الاورجانيك،
0: واضح
1: تلقى الانسان نظام تاثر مسكين، يوصل لك 40 سنه وبين ما عادش فيه، وهذا وش تحكي معاه التقادم على واحد ياباني هذا كيف كيف، ثم انه المود في ما تنعكس عليه الظروف الاقتصاديه،
0: اما تبقى هاوني القيلوله ما لا تعدل
1: القيلوله، القيلوله سيدي علاج طبيعي اكثر منه
0: بالضبط،
1: تدخل هذيا في الاورغانيزاسيون نتاع لا في كوتيديان،
0: واضح يعني. تنظيم حياتنا اليوميه، اي
1: بيان سور،
0: اي
1: انسان اش يعمل، خاطر مش فايده انه انسان يفز لك مؤخر،
0: اي
1: قول بلكي يفز لك التسعه ولا العشره، وبلكي اخويا يسير بوحات وحليله كان مشى للبيرو نتاعو تلقاه راكب فوق البيرو، كان مشى لي يا سيدي لا لازم يعود روحه هذايا، يقول لك قوم باكرا ونم باكرا، هي راهي قاعده حتى قروها نحن الصغار، راهو كيف الزين بكري هذاك راهو عنده دور كبير ياسر ينظم روحه الانسان، تفز بكري تعمل ايفور فيزيك حتى متقاعد، راهو عندك مرشه عندك قاعده معينه عندك قضيان عندك كذا، ترجع باش تفطر ترتاح، يلزمك اونور دا سيست ساعه تاع قيلوله هذه، وعلاش؟ pour récupérer باش البدن نتاعك يستعيد النشاط نتاعو، اذا كان فت انتك الساعه هذيك تعدي تطوي، فهمتني؟ وهذه مشكل عاد من اطرف ما يكون في فتحي في اليابان عندهم اللي يفوت السبع نتاع الصباح ما يفزش وش يعملون. يهزوه يدينوا رجلين ومشوا يدفنوه يقولوا مات.
0: هذيك مش تبقى في تونس باش ندفنوا اللطفة.
1: لا تبقى كان حيوان سدوا في البيت.
0: يا خويا تحية كبيرة ليك سايمات. شكرا يا
1: عطيك تحية راهو
0: تفضل اي
1: كبير وصغير
0: اي
1: ويدبي على حصير.
0: الى اللقاء. شكرا يعطيك الصحة. اهلا وسهلا نارك سليم. مرحبا مكالمة اخرى. يا اهلا
2: اهلا وسهلا.
0: يا مرحبا.
2: يا مرحبا بحديثنا كبير. اسمي حوار قلتي فتح
0: يا اخوي صح لباس
2: ومحمد المنظر.
0: اهلا بسي محمد. اهلا وسهلا يا مرحبا.
2: يا
0: مرحبا بيك.
2: لو ان انا تو باش نزك انت والتقني والفه وكل نسكم
0: سي فيصل
2: الكل وصفايس
0: المحيم جي اي اول واحد يمشي
2: قربص.
0: اوه عاد مش تحلى القيلولة عاد تحلى الحياة.
2: دارنا دارنا في تونس دارنا في قربص.
0: اخويا صحة صحة بلاصة مزيانة روعة.
1: هكا نقطة توف هديك نقطة خارجية. انا توب هذي جبيل هكا خضرة
0: اي
1: والبحر قولي لي سيد. هكا تقصي عام 66 كيف؟
0: صح صح صح صح
1: هاوكا توا بدلنا الجو كل شيء توا اجواء صيفي ورانا نقوموا بكري رانا نقوموا بكري ريت الطبيعة توا كي تشوف الخضرار هل نعطيك حاجة
0: نشاط
1: الدنيا خضرة هكا وكل شيء تنجم تسهر تنجم تصبح للصباح وكل شيء تنجم حتى النوم ما ترقدش وكل شيء كي ثلاث خضرار برك نفسيتك ترتاح
0: بالضبط
1: نفسيتك وتشوفك تجي قاقي كيما كل واحد وكل شيء وكل العصافر تزقزق من الصباح لليل تقارك الطبيعة طبيعة مش خير منها
0: بصراحة روعة
1: روعة بيسين منا شيرت المسبح منا وانا وعامل جو وعامل بون كيف
0: صح صح صح يا اخويا
1: روعة عامل بون كيف خاطر بالحق الحاجة هذه ما تشريش بحتى شيء بالحق الطبيعة الطبيعة وما كلت الطبيعة العظام هاو الدجاجي قاقي والعظام العربي يا ولدي قلت لك نقطة خارجية مو باش هاو الدجاج بحذايا قاقي
0: وبعد الفطاير قيلولة هذيك هي بالدنيا وما فيها
1: قيلولة أما وريت ما عادش قيلولة هي باش يقولوا واحد يعمل كريت يحطوا هكا وجهه هكا هكا على البحث ويسترخى هكا نقول ان الاسترخاء ماهيش قيلولة تسمع في كان عصافر يزقفك وكل شيء
0: يكفي على الاخر يكفي على الاخر يس بركات بركات سيء
1: يا ولدي تعرف
0: لحيت تعدم تعام كامل
1: 15 دقيقة وتهبطك الستوريت والبرسيانات عندك البرسيانات اللي يحطوا عليهم كل واحدة الحاجات اللي تغطي الشمس وكل شيء هذوكم وتوا هكا تعرف حاجة سلطة مشوية يا نايما هكا تبدا على الكانون يقول لي فتحي سي فشل
0: لا ما عادش فيها ما عادش فيها
1: والتليفون
0: زوز ثلاثة مكالمات
1: على الكانون
0: شي
1: خبز طابونة هكا منفرشك هكا قولك
0: سي
1: بيت القارب سي يا قرب
0: سي ما عادش فيها يا اخويا نحزدك على
1: يلزم واحد يلزم واحد يجي نقول لك العبد المنظم سي فتحي يعرف كيفاش
0: يعيش يعرف كيفاش يعيش
1: يعيش بي في زمان
0: يعيش بي
1: في زمان خاطر هو الانسان يعيش النفس خاطر النفس هذيك لا تشري لا بالفلوس لا بحتى شيء تبدا عندك تنجم تكون عندك برشا فلوس نفسيتك تعبى ما فيهش هذيك
0: شنو قيمة الفلوس
1: وتنجم تعيش بلي مويان صغار على الاخر وتعيش
0: قال لك تعيش بي زمان
1: يقول لك لو موند ابارتيان ا سيكي ديفتو
0: بالضبط
1: ما تصبح بدري وقالك فما حاجه اخرى سي فتحي انت معايا شم كفوفك كفوف اليدين
0: تشبع
1: هذه كبراتنا قالوها
0: بالضبط
1: مش لازم عندي
0: علامه على القناعه اي هذيك تلخص القناعه في كلمتين بالضبط
1: تلخص القناعه هذيك هي ان شاء الله مبروك عليكم استوديو جديد
0: اخويا عايشك
1: ان شاء الله ان شاء الله ديما خنقولها على المباشر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الايام الجايه سي محمد بن بوبكر رجعنا لابليكاسيون خاطر يا سي فتحي رانا تعبنا ياسر من لابليكاسيون جدد هذو
0: اي ان شاء الله باذن الله معقول الملاحظ صح
1: سيستم افاي وياكل لنا فلوسنا المشكل مش هذاك ياكل فلوسنا معقول. مش كيما لي زابليكاسيون القدم معناتها
0: اي صح
1: هي تكنيكمون مع سي محمد امين وقتك يجي حتى في الاستديو قبل ما تكون
0: جديد
2: وقتها نقرته ذكرت وقت خدمته بالسبعين بريد معينة وبعد رجعتونا الأرقام صحيح. ماذا بينا يسمعنا سي محمد أمين يرجعنا الأرقام الكل هذيك على ذمتنا.
0: واضح شكرا طيب
2: الجميع.
0: شكرا يعطيك صح
2: صيفة طيبة مليئة بالبحورات وشيخة.
0: شكرا صديق
2: نعرفها في التليفونات ربي معها ربي يعطيها الوقت الطيب وإن شاء الله ديما إن شاء الله ديما فتح يقعد نمبر وان.
0: عايشك صديق مرحبا عايشك صديق
2: يطول في عمرك
0: عايشك يبارك لك صديق.
2: عندي كان ممكن احنا نحبوا جو قاسم كيف فيصل
0: اي
2: غادي سايب الكونسول لكل شيء خليك الاغنيه الكل وتو نحبك تختم لنا
0: ان شاء الله
2: جو الكمون وقاسم كيفي
0: ان شاء الله باذن الله
2: والمزو الخدي
0: باذن الله باذن الله. شكرا صديق
2: طيب للجميع.
0: شكرا يعطيك صح مرحبا مكالمه اخرى اهلا
3: اهلا وسهلا
0: اوه مرحبا شنو احوالك؟
3: اهلا سي خويا
0: صح لاباس سي عادل شنو احوالك؟ الوالده شنو احوالها؟
3: والله الوالده لاباس خير انت لاباس
0: اما الوالده اكيد لازم تعمل قيلوله بتاعها ما فيش كلام
3: اه قيلوله هذيك لابد منها
0: اي
3: قيلوله هي واحد يجي يهز الصباح تو الصيف علاش يقول قيلوله نتاع الصيف
0: اي
3: يجي واحد يهز بكري ويخدم كاش عنده في المنزل ويخدم البرا يجي يعمل قيلوله في الصيف
0: اي
3: اي اي اي اي لابد منها واحد باش يرتاح في العشره ينجم يخدم
0: ينجم يسهر شويه ينجم
3: يسهر شوي في الليل ما خاطر الليل الليل موفير شوي
0: اي
3: ما صار من شط العاشر هكا وعاد في بالك اربع اصبح
0: صحيح والله الحمد لله نسيب كان على حوالك وحوال الوالد وربي يبقي الستر صديق
3: لا الحمد لله سي مدحت حسيت انا ما كتبت زمن اللي فات السنين اللي فات
0: اي
3: لقطي توفت الله يرحمها
0: شكون سامحني؟
3: اوه
0: الله يرحمها والبركه فيكم صديقي ماشي ان شاء الله ذاك حد الباس ان شاء الله اخر الاحزان
3: هذاك ديما تسمع هذا البرنامج الله يرحمها تقول له البرنامج تاع سيدات في دير ياسر ديما نقف فيه نقف فيه
0: الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها ان شاء الله اه والله والله والله جل من ياسر وصدقني ماشي في بالي طلبت ما لا انا غلط ما لا صار عندي التباس في ذهني مش في بالي انت علاش وقت اللي ذكرت ما طلبوش في بالي انت طلبت لانه سي عادل متعود اكيد الجمعه الفاتت اللي نتذكر الجمعه الفاتت خاطر ذكرت الواعر طلب وانت طلبت وكان ما صحتليش المعلومه مش في بالي طلبت يا اخويا ان شاء الله اخر الاحزان والله لا يعيدها وذاك حد الباس صريح الحمد لله الحمد
3: لله
0: عايش كبرك
3: الله يرحمه ان شاء الله ربي يرحمه
0: ربي يخليك صديقي
3: تحية لأمي مسعودة هذيك ان شاء الله ربي يفضلها
0: امين يا رب امين
3: تحية لأم الواعر وعائلته كاتبات لي تحية تحية لأم نزينة كان
0: مبسوطة
3: تحية كل عاملين معك بالإذاعة
0: كل شكرا صديقي شكرا
3: وإن شاء الله نسمع كل عام وحيين خير
0: شكرا صديقي وان شاء الله نسمعوا ربي يبقي الستر ان شاء الله خير لحسين صديقي اهلا وسهلا مرحبا نذكر تاع قبيله في الاستماع زدت موصلين معنا مكالمه اخرى ما ثمش ناخذوا نغم اهلا وسهلا
4: اهلا شنو حوالك
0: يا مرحبا
4: تحياتي ليك واحترامات غير كان معاك عادل قول له الله يرحمها خويتك ان شاء الله ربي يصبركم جميل الصبر والسلوين دراهم
0: دراهم ماني ماني باش نقول دراهم لكن خي صوتك صغرتي شويه دراهم ما شاء الله
4: دار فيكم انا كنت كلمتك يا اخي يتعدى صوتي مع تعويت صوت سي عادل
0: برا برا سي سي سي
4: ربي ان شاء الله اقول له يرحمها وينعمها
0: اي اي سي عادل رفاهي سي سي
4: وذاك هو حال الدنيا ربي ديما نسمعك
0: اي انا بيدي انا بيدي مديده ما سمعتكش بتعاود تدخلي بك الضحكه اليوم حسيت ان شاء الله ذاك حد الباس
4: انا نزمت تو
0: نعرف والله نعرف
4: كيما حسيت بعندي خي وعندي خويا
0: نعرف انا بيدي حسيت على الاخر الحكايه والله نعرف والله
4: ربي ان شاء الله يرحمها
0: قول له يا
4: عادل دراهم راهي خلفك
0: اي دراهم نعرفك انا قلت لك غير انا اليوم
4: صوتي تعرفني
0: اي صوتك نعرفك اليوم الصوت جاني متبدل شوي علاش المهم ان شاء الله لاباس عايشك ربي يخليك
4: لا لا الحمد لله
0: هاي الحمد لله هذاك اللي نحب نسمع الحمد لله هكا
4: شنو احوال العائله
0: المصدر. والله ربي يبقي الستر ربي يبقي الستر
4: احوال الفريق التقني تحيه لي من بيب حتى الاخر بيب
0: تحيه كبيره ليك شكرا عايشك
4: نسلم عليهم فردا فردا وش اخويا كنت
0: والله الحمد لله نحمد ونشكره الحمد لله ربي يبقي الستر
4: كيما نعرف نفتيح بوقات
0: ربي يسر ربي يسر ربي يخليك
4: ربي يرحم امي
0: يرحم والديك
4: ربي يفضلك من عندك
0: شكرا
4: وتحيه لعماد
0: أي.
4: وتحية للأصدقاء الكل منهم عم الواعر وداخل الحرباي وعائلته عم الواعر وعائلته وعم طهر وكل أصدقاء ومنجي من سليانة ويربي يرحم أميمته وشاله تحية ليهم الكل ربي شاء الله يثبت أجره
0: أمين
4: يا ربي يرحم موتانه ويشفي مرضانا
0: أمين يا رب
4: وإن شاء الله نتمنى الصحة والعافية طول العمر لكل إنسان وربي يستر بليدنا وعبيدنا ويعطينا قل من جهودنا
0: أمين يا رب
4: وإن شاء الله نتمنوه في الدنيا ذي شاء الله نوصلوا لي
0: أمين
4: وربي في الوجود وربي واسمه كريم
0: عز كلمة
4: وإيش نحوالك
0: والله يا نحمدوه والله توحشنا صوية تللو مرحبا بيك المهم المهم نسمعوك المهم أنت لباس هذاك البيه الفيدة
4: عايش
0: لله الحمد لله
4: من حسن اخلاقك وطيبك
0: عايش ربي يبقى عليك الست
4: بالله باش نسالك سؤال الله يرحم والدي ويرحم والدي بالله يسلم على سي حسين
0: سي حسين يونس اكيد توا هكا توا
4: عشرة راي من خمسة من 95
0: جاب حذانا راهو الجمعة اللي فاتت
4: في النهار بالله يسلم عليك وسي عاد قميت
0: حاضر
4: عوضت في النهارات عندي مدة ما سمعتش صوتك سلم على
0: راني
4: ما سمعتش صوتك
0: نسلم عليه
4: الكل اصدقائي الكل
0: السلامة مالك
4: اسمعني
0: أي.
4: في جميل الخضراوي بالله
0: أي. أي حاضر تحية كبيرة
4: يخدم عندهم جيدة طويلة من 2015
0: أي هكيك أمل أي
4: هكيك 2016
0: أي هكيك أي صحيح
4: سلم عليهم الكل
0: حاضر حاضر اللي يبلغ
4: وربي يعطيك سلامة تتمنى
0: إن شاء الله جمعين يا رب
4: وإن شاء الله تزورنا لهنا لهنا
0: إن شاء الله
4: نحمد جيل دارتي وينا بالضبط
0: لله حاضر إن شاء الله بإذن الله
4: صار بحور وقلك بجوج وبجوج
0: ان شاء الله زيارة الهدية والرضا ان شاء الله وجوك في ساعة سعيدة
4: يا رب تجيب قدرة ربي ما
0: قدرة ربي يرحم والدي والله ما تعرف
4: ربي لا
0: شكرا
4: لا
0: لك ان شاء الله امين
4: وسلم لي على عائلتك وكل الكل
0: شكرا يعطيك الصحة يا دراهم وربي يبقى عليك الستر اهلا وسهلا
5: الو
0: اهلا وسهلا مرحبا
5: الو الو
0: مرحبا بيك
5: الو اهلا بوليدي
0: اهلا بختي اهلا وسهلا امي مزينة شحوالك
5: يعيشوا ليك
0: يا لالا الكل يسألوا ليك ما شاء الله والحمد لله سمعنا الصوت
5: يسأل عليهم الخير والله وليدي راني
0: متحفظة نعرف والله نعرف المهم انت لاباس
5: ديما نسمع فيك وديما نتبع فيك
0: المهم انت لاباس هذا البيت
5: الحمد لله الحمد لله نحمده ونشكره
0: اعز كلمة
5: عيش وليدي عيش ربي يبارك لك
0: عيش ربي
5: يخليك
0: منور بوجودك منور بوجودك الكل يسلموا عليك راهو مانيش نسمي خاطر الكل يسلموا عليك
5: يسلم عليك نسمع فيهم حتى انا نسلم عليهم الكل نسلم عليك انت وعلى المرافقين معاك الكل واسرة الاذاعة ونسلم على سي جلول على سي الواعر بارك الله فيهم ربي يبارك فيهم سي عادل رفيق الورغي كل كل كل اللي حي فيه الله يبارك ليهم والله يصلح رايهم وينورهم هم ديما منورين الله ينورهم ويبارك ليهم
0: لا لا ربي يخليك ويبقى لك ستر وان شاء الله نسمع كان عليك الاخبار الباهيه وان شاء الله ديما حاضر معنا
5: وانت ثاني ربي ان شاء الله يبارك لك وربي يعليك وينجيك من كل بلاي بركات عليه عايش
0: عايش ربي
5: يسلمك عايش ونسنا ما شاء الله على وليك
0: بارك
5: الله فيك
0: عايش كاتك
5: سلم عليك من كل كل الكل
0: عايش كاتك الصحه وربي يخليك
5: عايش ربي يخليك انت عايش ولدي في الامان
0: في الامان سي فيصل نمشو اخر حاجه نسلموا عليكم نسلموا على فيصل ألفا كل من سام في هذا البرنامج نلتقي في مواعيد اذاعيه لاحقه باذن الله اكيد فيصل محضرنا اخر باقي غنائيه هذه خاص الكل يسمعوا فينا وشكرا جزيلا نلتقي بكم

إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي، وعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها، عضضت أناملي وقرعت سني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أجن بزهرة الدنيا جنونا، وأفني العمر فيها بالتمني. وبين يدي محتبس طويل، كأني قد دعيت له كأني. ولو أني صدقت الزهد فيها، قلبت لأهلها ظهر المجني.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، تحية وسلام. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. صدق الله العظيم. من يستطيع نسف الجبال في لحظة قادر على أن يزيل همك في لحظة. كن سعيدا وأنت في الطريق إلى السعادة، فالسعادة الحقة هي في المحاولة وليس في محطة الوصول. صباح سعادة وحب وفرحة عاجلة ورزقا غير متوقع واتساعا في كل خير وقهوة حلوة. ثلاثة أدعية لا تنسوها. اللهم إني أسألك حسن الخاتمة. اللهم أرزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.

يا رب يسر لنا الخير حيث كان، وامنن علينا بالعفو والإحسان، وقنا شر نفوسنا والشيطان، وارزقنا بركة في العمر يا رحمن.

يا رب أرزقنا بركة في المال والأهل والولدان، وسعة في الرزق وخلدا في الجنان، وافتح لنا خزائن الرحمة والغفران.

يا رب، ما ظننت بك إلا خيرا، وما جزيتني لحسن ظني إلا كل خير. الحمد لله حمدا كثيرا لا يفي عطاياك، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.

ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا.

اللهم إني أستغفرك من كل الذنوب التي لا يعرفها سواك ولا ينجيني منها إلا عفوك، وأستغفرك من كل يمين حنثت فيها، وأستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي فتركتها خطأ أو عمدا، وأستغفرك من كل سنة تركتها من سنن سيد المرسلين. يا من لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، يا من محمدا عبدك ورسولك، سبحانك يا رب العالمين، لك الملك ولك الحمد وأنت حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المجيب القريب.

الولد لأبيه: صاحب القمامة عند الباب. فرد الأب: يا بني، نحن أصحاب القمامة وهو صاحب النظافة جاء ليساعدنا. لا يحتاج الإنسان إلى شوارع نظيفة ليكون محترما، ولكن الشوارع تحتاج إلى أناس محترمين لتكون نظيفة. كن في الحياة كاللاعب وليس كالحكم، لأن الأول يبحث عن هدف والآخر يبحث عن خطأ. نقاط الماء تنحت الصخرة ليس بقوتها ولكن بتواصلها. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت.

اللهم إني أستودعك أولادي وأولاد المسلمين، اللهم سلمهم واحفظهم من كل شر، اللهم اقذف في قلوبهم من التقوى والصدق وقوة الإيمان ما ينالوا به رضاك والجنة.

اللهم ألهمهم من حسن العمل والإخلاص ما ينالوا به عفوك ورضاك، وارزقهم من الأحسان وطيب الكلام ما ينالوا به حب الناس. اللهم أدبهم بأدب القرآن، واجعل رفيقهم ونهجهم في حياتهم القرآن، ونورهم في قبورهم، وشفيعهم يوم القيامة. اللهم ارزقنا برهم، ويسر لهم دنياهم وكل عسير، واجعل النجاح والفلاح حليفهم. آمين.

اللهم اجعلنا ممن يحبك ويخشاك، يا من إذا عظمت على عبده الذنوب وكثرت العيوب فقطرة من سحائبه كرمك لا تبقي له ذنبا، ونظرة من رضاك لا تترك له عيبا. نسألك يا مولاي أن تغفر لنا كل ذنب يعقبه اليأس من رحمتك والقنوط من مغفرتك، ونستغفرك ربي من كل الذنوب التي لا يطلع عليها أحد سواك، ولا يسعها إلا حلمك وكرمك، ولا ينجين منها إلا عفوك. هنيئاً لمن لا يزال في الإمهال، تأملوها قليلاً. يا ليتني قدمت لحياتي وليس في حياتي، لأن حياتنا لم تبدأ بعد. الحياة الحقيقية إنما تبدأ بعد الموت.

اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت إليه، وأستغفرك من كل عمل أردت به وجهك الكريم فخالطني فيه غيرك، وأستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علي فاستعنت بها على معصيتك يا رب. أتعبتني كثرة ذنوبي، يا رب ارحمني بتركها يا تواب يا رحيم. اللهم مدني بقوة من عندك حتى أتغلب عليها. اللهم أني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تطهر قلبي من حب المعاصي، وتفتح لي أبواب رحمتك، وتغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين.

عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، وانهى عن المنكر صدقة، ويجزي من كل ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. لك الحمد ربي ما كشف الصبح سرا، وما أشعل الليل بنا شجنا، لك الحمد بالعسر واليسر ربي، لك الحمد ما ظل بي الزمن يجري. اللهم لك الحمد ربي حمدا أبلغ به رضاك، وأؤدي به شكرك، وأستوجب به المزيد من فضلك، ويا قريب. وإذا

بينما نكبر نتعلم أن الشخص الوحيد الذي لم يكن من المفترض أن يخذلنا سوف يفعل، سوف ينكسر قلبك وربما تكسر قلوب الآخرين، سوف تتشاجر مع أفضل أصدقائك، سوف تبكي لأن الوقت يطير من بين يديك. لذلك التقط لنفسك صورا كثيرة، اضحك كثيرا، سامح بالمجان، وأحب كما لو أنك لم تتأذى من قبل. اللهم أنت الرجاء ومنك العطاء وإليك الدعاء، أسألك يا

اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي مستمعي موجز الدعاء، دمتم في حفظ الولي الوكيل الحبيب القريب. إلى السلام.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السادة المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد يجمعنا بكم في برنامج الدين القيم. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، نسأله من بركة هذا اليوم ونسأله من خير هذا اليوم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. في هذه الحصة نسعد بحضور الأخ والأستاذ السيد رضا المسعودي، وهو المدير الجهوي للشؤون الدينية، يرافقنا خلال هذه الحصة. وبالنسبة للأستاذ كمال، يعني نسأل الله تعالى أن يكون المانع خيرا كما يقال، أكيد له عذره الذي منعه من الحضور معنا. إذن نرحب بالأستاذ رضا المسعودي. سي رضا، مرحبا بك.
1: مرحبا بكم. بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر إذاعة الكاف على هذه الاستضافة، كما أشكر مستمعي إذاعة الكاف، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع.
0: شكرا. إذن مرحبا بك. كالعادة يعني برنامجنا يتضمن تقريبا 3 أجزاء. الجزء الأول وهو عبارة عن الموضوع الرئيسي للحصة، ثم يليه بعد ذلك حصة تلاوة القرآن الكريم، هذا في الساعة الأولى. وبعد الموجز يعني نفتح الخط للتواصل المباشر مع السادة المستمعين لطرح أسئلتهم وإضافاتهم التي كثيرا ما تساهم في تأثيث هذه الحصة وفي إنجاحها. إذن نستمع إلى هذا الفاصل ولنا عودة إن شاء الله.

0: أكبر ولك الحمد في الليل إذا أسفر ولك الحمد حمدا يبلغ أوله شكرك وعاقبته رضوانك ولك الحمد في السماوات محمودا وفي عبادك معبودا.
1: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك ولك الحمد على صفحك بعد أعذارك ولك الحمد على ما تأخذ وعلى

0: الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء
1: وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء
0: وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهديه سيماء
1: أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء
0: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء
1: الحق عال الركن فيه مظفر في الملك لا يعلو عليه.

0: إذا مرحبا بكم من جديد سي رضا. أعتقد أن أجواء الحج ما زالت قائمة، يعني الحجيج عاد والحمد لله وإن شاء الله ربي يتقبل، والدعاء المعروف اللي ندعو به ديما أن نقولوا حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور، علما أن السعي هنا بمعانيه بمعنيين، بمعنى الركن يعني أن السعي بين الصفا والمروة يكون هذا السعي يعني مشكور، يعني يشكر الله سبحانه وتعالى لمن سعى لمن قام بهذا الركن، والسعي بمفهوم المطلق كما يقال شكر الله لك سعيك، أي أن الله سبحانه وتعالى يشكر للحجاج سعيهم، أي يعني كل أعمال الحج التي قاموا بها سواء الأركان والواجبات والسنن وما إلى ذلك. وأنت والحمد لله أيضا يسر لك الله سبحانه وتعالى وذهبت إلى الحج كمرشد لترشد الناس، ويعني إذا كان واحد يلقى إشكال فقهي فأنت يعني تفسر له وتوضح له. وهناك جانب مهم جدا هو أن الحاج عاش مرحلتين أساسيتان في حياته، قبل ما يمشي للحج ثم بعد ما جاء من الحج بعد ما عاد من الحج، وهما مرحلتان يعني مترابطتان. وبعد الحج بعد العودة من الحج ما هو المطلوب من الحاج؟
1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم مجددا. بالنسبة للحج هو ركن من أركان الإسلام، فرضه الله سبحانه وتعالى على المسلم المستطيع لاستطاعة بدنية ومالية ومعرفية مرة في العمر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة وهي حجة الوداع التي خطب فيها الناس ونصحهم بكثير من الأمور. بالنسبة للحج هذه السنة، بداية أنا أبارك لحجاجنا الميامين أداء مناسكهم والعودة إلى أرض الوطن سالمين غانمين، سائل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد غفر لهم وعادت صفحاتهم يعني بيضاء كيومي ولدتهم أمهم، هذا المطلوب. صحيح الحج كما قلت أستاذ رضا هو رو سيرورة حياة كاملة، الإنسان يتمنى أن يحج، والله سبحانه وتعالى منحه ورزقه هذه الفرصة من أجل أداء هذا الركن العظيم الأعظم. فهذه السنة الحقيقة كل المتدخلين في الحج من وزارة شؤون دينية ممثلة في المرشدين، كذلك وزارة الصحة في الأطباء والممرضين وشب الطب، كذلك شركة الخدمات الوطنية، الكل كان مجند في سبيل خدمة الحاج وإنجاح موسم الحج، والحمد لله أننا حققنا الهدف. وصحيح ثم هنالك بعض الصعوبات، ثم بعض الحجاج اللي تلقى كثير من الصعوبات، لأن الحج أكيد. ليس رحلة أكيد. يعني سياحية أو ترفيهية، وإنما فيه متاعب وفيه صعوبات،
0: ولذلك الله سبحانه وتعالى اشترط لمن سيحج أن تكون عنده القدرة المادية وكذلك البدنية، الاستطاعة البدنية وهي مطلوبة، لأن أعمال الحج هي كلها أعمال تتطلب جهد بدني كبير وزحمة وكثرة الناس وحرارة مرتفعة إلى غير ذلك. نعم
1: صحيح، الحاج لابد أن يكون عنده صحة حتى يتحمل المشاق، وديما نذكر أن الحاج كون رأي الصبر على مشاقة الطاعة، مشقة الطاعة، لأنه الإنسان إذا كان ما يصبرش على مشقة الطاعة فهنا يعني عنده عاجز في القيام بهذه القيام بمناسك الحج. كما قلت ديما نأكد الحجيج وخاصة في الأماكن المقدسة، في سواء كان في عرفات أو في ميناء أو حتى في مكة المكرمة، أن الحج لابد عليه أن يصبر ولا يتضمر ولا يشكو من بعض الصعوبات، لأن هذه طبيعة الحج، طبيعة الحج أن الإنسان مش يتعرض فيها إلى مشاق، وأحيانا تجد الحاج لا يستطيع تحمل هذه المشاق فتجد يشكو ويتضمر. وبالتالي أنا دائما أنصح حتى يقبل الله سبحانه وتعالى منك هذه المناسك وهذا الحج عليك أن تصبر، وتحتسب أمرك إلى الله، وأن تتعاون مع كل المتدخلين من أجل يعني سهولة الأداء لهذه المناسك، خاصة في علاقة بالطواف، في علاقة بالسعي بين الصفا والمروة، في علاقة برمي الجمار، في علاقة بالنفرة من عرفات إلى مزدلفة. فكل هذه فيها مشاق وفيها يعني بعض الصعوبات، والحمد لله أننا وفقنا في أن يكون الحاج التونسي أدى مناسكه على أكمل وجه، ورجع الكثير منهم الحقيقة نسبة قليلة جدا ممكن متذمرة وكذا، ولكن النسبة الكبيرة أنها فرحانة رجعت وقالوا الحمد لله أننا أدينا هذه المناسك، ورجعوا معناها فرحانين بين أهليهم يعني سالمين غانمين. وهذا هو المطلوب اللي نحن الحمد لله أراد، الهدف اللي سعينا إلى تحقيقه، والحمد لله رب العالمين.
0: نعم، هذا مهم جدا. لكن بعدما عاد من الحج فإن بعض الفقهاء والعلماء يقولون يعني الحج المبرور من علاماته أن الحاج لما يعود بعد أداء هذه الفريضة المباركة يعني وكأنه ولد من جديد في سلوكه، في أخلاقه، في معاملاته مع الناس، في إخلاصه، في صدقه، في إقباله على الطاعة أكثر مما كان يقبل قبل الذهاب إلى الحج، في فعل في الاجتهاد أكثر في فعل الخير وفي فعل الطاعات. فهي مرحلة جديدة عليه أن يواظب على هذه الوتيرة وعلى هذا المستوى حتى يلقى الله سبحانه وتعالى إن شاء الله وهو عنه راض. وبطبيعة الحال هذايا يقول العلماء يعني إذا كان لاحظ الناس وأنه تغير تماما في سلوكه، في أخلاقه، في معاملاته، سواء في المساجد وخاصة خارج المساجد في المجتمع وفي عائلته وفي محيطه في كل الناس الذين يعرفهم، فهذا هو علامة من علامات الحج المبرور، يعني أن حج هذا المكلف هذا المسلم فعلا هو حج مبرور. وإلا والعياذ بالله إذا كان بعد ما يعود من الحج وما لاحظوش عليه هذا التغير الإيجابي نحو الأفضل فتولي فما إشكال.
1: صحيح. بالنسبة للحج أنا دائما أنصح الحجيج قبل يعني رجوعه إلى أرض الوطن، أنت أصبحت تحمل صفة الحاج، وهذه الصفة عندها يعني معنى عميق، والتونسي حينما يسمع كلمة حاج يحس كونه ثم يعني يحس يلمس فك الإنسان ذاك الاستقامة.
0: نعم.
1: والصدق والأمانة، يتحلى بهذه الخصال الحميدة واللي جاء بها ديننا الإسلامي. وبالتالي كل إنسان، كل حاج، نصحت الحجيج كل حاج أو حاجة عليها أن تتحلى بالأخلاق الحسنة وتكون على استقامة وعلى تقوى من الله سبحانه وتعالى، وأن لا تعود إلى سالف يعني تصرفاتها ما كانتش مناسبة. وبالتالي إذا كان الحاج يعود إلى أرض الوطن ولم كما قلت يتغير في سلوكه وفي مواقفه وفي معاملاته، فالحج لم يؤثر فيه في الحالة ذي، وبالتالي عليه أن يراجع نفسه وأن يعود إلى جادة الصواب، وأن يكون في مستوى هك الحج هذاك، يكون في مستوى الحج سواء من جانب أخلاقه أو من جانب معاملات.
0: هو طبعا نحن نؤكد على الحاج لا محالة، لكن رأوا كل مسلم قطع نظر عن كونه ذهب إلى الحج أم لا، كل مسلم مطالب بأن يكون مستقيما، بأن يكون خيرا، بأن يبتعد عن الشرور بكل أنواعها، يبتعد عن الكذب والغش والزور وشهادة الزور والنميمة ويعني الغيبة والغيبة وكل يعني الانحرافات السلوكية، وخاصة في المعاملات يكون محافظا على صلواته في وقتها، يجتهد أكثر منكم بشيء أدي الصلوات كلها في المسجد، خاصة الصلاتين اللتين تثقلان على رؤوس المنافقين وهما صلاة العشاء وصلاة الفجر وصلاة الصبح. يعني المسلم هو عموما مطالب بذلك، لكن لما يعني يذهب إلى الحج ويعيش تلك الأجواء الجميلة الروحانية المفعمة بالطاعة ويزور تلك الأماكن المقدسة المباركة ويقف، وإن كان هذا ليس من مناسك الحج لكن من آداب زيارة المدينة المنورة وهو من المستحبات أن يقف على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما تيسر له الأمر أن وصاحبيه وأن يزور مقبرة البقيع ويزور كثير من الأماكن التي يعني مر بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وكثير من المساجد التي يعني مثل مسجد قباء ومسجد القبلتين إلى غير ذلك، يعني أماكن تحمل رموز كبيرة في الإسلام. يعني لما يعيش تلك الأجواء أكيد سيكون هذا يعني دافعا قويا له حتى يعني يستقيم أكثر وحتى يلتزم أكثر بالاستقامة وبالطاعة بعد عودته من الحج. وإن كان كل يعني مسلم هو مطالب بذلك دائما، فما بعد الحج هي مرحلة، هي بداية لمرحلة جديدة يجب أن يكون الحاج كل حاج وكل حاجة واعيا بها ومدركا لأهميتها حتى يحمل نفسه أكثر من ذي قبل على الطاعة، على فعل الخير، على عدم الانفعال وربما التلفظ بالكلام البذيء وما إلى ذلك، يعني يجتهد أكثر في الاستقامة. هذا أكيد
1: أكيد جدا اللي لمسناه في هذه السنة قبل يعني الحجيج التونسيين أنه يتفهموا وفعلا يعني يأخذوا بالنصيحة، وهذه حقيقة إلا القليل النادر يعني حالات شاذة يأخذوا بالنصيحة ويأخذوا منا يعني ما ننصحهم به، في خاصة في علاقة بالصبر، في علاقة بالاستقامة، في علاقة بشكر الله عز وجل، لأن هذه الحج لمن استطاع إليه سبيله. فالله سبحانه وتعالى منح الحجيج هذه السنة فرصة من أجل أداء المناسك، وهذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي عليهم أن يشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. هذه من النعم، وشكر النعم يتطلب من الحاج بعد ما أدى المناسك أنه يكون على استقام وعلى نهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، في الصدق، في الأمانة، في الرحمة، في العفو، في الصفحة. كل هذه القيم لابد أن يتحلى بها الحاج وأن تكون حاضرة في كل وقت وفي كل مكان. هذا هو المطلوب من الحاج اليوم، يكون صفحة، لأنه صفحة جديدة في حياته يتم المسيرة متاعه. أنا نقول لهم اثبتوا على تقوى الله سبحانه وتعالى وأتموا مسيرة الحياة على هذا النهج حتى إن شاء الله تنالوا رضا الله سبحانه وتعالى ويتقبل الله منكم الطاعة والمناسك، مناسك الحج وكل ما تفعلونه من خير.
0: نعم، هو يعني في العادة الصلاة الذي هو معروف أنه يصلي، فالناس يثقون فيه ويحترمونه ويكرمونه، لكن حذاري إذا كان أخطأ فتولي مشكلة كبيرة، لأنه ليس هناك تناسب وليس هناك تجانس بين الصلاة من ناحية وبين يعني ارتكاب الأخطاء التي لا تغتفر خاصة، والانحرافات، وخاصة عندما يكون متعمدا. كل إنسان يخطئ سبحان الله، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا في الحديث المشهور كل ابن آدم خطأ، لكن خير الخطائين التوابون، يعني يخطئ ثم يتوب ويسافر ويتحلل من الناس الذين ربما يكون قد ظلمهم بارتكاب ذلك الخطأ. فعادة إذا كان لا قدر الله يخطئ فالناس يعني يشمئزون، يقولوا هذا يصلي، هذه هي الصلاة، هي الصلاة إذا كان ما تنهشوا عن الوقوع في هذه الأخطاء وفي هذه الانحرافات فهذه صلاة لا قيمة لها. وينضاف إلى ذلك الحج، هل هو حاج ويفعل كذا؟ هذا لا يتناسب، وهذا غير معقول وغير منطقي. فيعني ينضاف إلى الصلاة الحج، والمفروض يعني أنت يعني حججت وأنت تصلي ثم حججت، أنعم الله تعالى عليك وقمت بفريضة الحج. إذن لحظة ثم نعود إن شاء الله.
2: صوت الشمال الغربي في القلعة الخصبة على الذبذبة 96.2.
0: فإذا المسلم عندما يذهب إلى الحج فينضاف إليه يعني حاجز، لا أقول حاجز بالمعنى السلبي، يعني محفز جديد يجعله يجتهد أكثر في الالتزام بالطاعة وبفعل الخير واجتناب يعني الشرور واجتناب المعاصي حتى يعني تنسجم شخصيته وسلوكه وأفعاله وأقواله تتجمع مع كونه يصلي ومع كونه أدى فريضة الحج. ثم كما قلنا سابقا لما يعود يلاحظ عليه الناس كثرة الإقبال على العبادات وعلى الطاعات وعلى قراءة القرآن الكريم. ومن الطرائف التي قرأتها من الطرائف الجميلة جدا أستاذ رضا التي قرأتها في سير القراء والرواة متاحم أن الإمام حفص وهو الراوي الثاني للإمام عاصم ابن أبي النجود بفتح النون وليس بضمها, يعني الإمام حفص لما حضرته الوفاة وقد توفي تقريبا حوالي سنة 110 إن لم تخن الذاكرة للهجرة, لما حضرته الوفاة أخذت أخته تبكي وتولول, قال لها ما الذي يبكيك, هل رأيت تلك الزاوية, لقد ختمت فيها 18,000 مرة أو قمت ب18,000 ختمة للقرآن الكريم في تلك الزاوية, وهي كفيلة بأن تكون سببا في أن يغفر الله سبحانه وتعالى له. ثم أحد القراء العشرة وهو يزيد ابن القعقاع, هذا يعني كانت له بنت وهي تقرأ قراءة والدها, ثم كان الناس أكابر القوم يرغبون في الزواج منها, إلا أنه زوجها لشعبة وهو تلميذ من تلامذته وهو يحفظ القرآن, وكاد أن تكون له صيت في المدينة المنورة لولا أن الإمام نافع القارئ يعني هو الذي انتشرت قراءته أكثر, يعني زوج ابنته لشيبة هذا. وشيبة كما يقول الرواة كان مقلا, ما معنى مقلا, كان فقيرا لا يملك المال, فاستغرب الناس قالوا كيف يزوج ابنته يعني لهذا الفقير ويترك الأثرياء والأغنياء وهم يرغبون في الزواج من ابنته. فلما سمع بهذا الكلام قال إن كان شيبة مقلا فسيملأ بيتها قرآنا, وهي كانت تقرأ بقراءة أبيها. ثم بعض الناس لما سمعوا بهذا الزواج قالوا أكيدا سيخرج بينهما مصحف, يعني سيخرج من هذا الزواج ابن أو بنت يحفظ القرآن كاملا, باعتبار أنه الأب هو قارئ وهو حافظ القرآن, وكذلك الأم هي حافظة وقارئة للقرآن الكريم. فحري إذن بنا جميعا سواء ذهبنا إلى الحج أو لم نذهب, حري بنا وخاصة من ذهب إلى الحج أن بعد عودته من الحج أن يظهر للعموم للمسلمين للناس كافة يظهر لهم قيمة الحج. فهذه الفريضة يعني تحدث وتؤثر في سلوك المسلم تأثيرا إيجابيا, بحيث يعني يستطيع كل إنسان أن يلاحظ يعني هذا الفرق, هذا التغيير يعني في سلوكه في شخصيته, يعني ما بين يعني قبل الذهاب إلى الحج وبعد الذهاب إلى الحج. ومن الطريف أستاذ رضا أحد من ذهبوا إلى الحج يعني وقد تكون في الحلقات التي كنت تنظمها للحجاج, يعني قبل أن يذهب إلى الحج قال لي أنا بحول الله تغيرت قبل أن أذهب إلى الحج, يعني هو استفاد من تلك الدروس وقال لي لقد تغيرت قبل أن أذهب إلى الحج, وأكيد أنه بعد ما يذهب إلى الحج ويتزود وتزودوا فإن خير الزاد التقوى كما جاء في سورة البقرة المباركة, يعني بعد ما يعود من الحج أكيد سيكون يعني أكثر التزاما وأكثر استقامة وأكثر طاعة.
1: صحيح أستاذ رضا, كما ذكرت الآية الكريمة تلخص كل هذا في علاقة بالحاج وبالحج. الله سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا, هنا النقطة دي وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب في الحج اللي لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج, وبعدين يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى, عليه أن يلتزم بالمنهج النبوي سواء كان في الأخلاق أو في المعاملات, كذلك بالنسبة لأثر الحج في على سلوك الحاج. لابد كما قلت وذكرت أحد الحجاج أنه يكون عنده أثر عميق وكبير في سلوكه حينما يعود إلى أرض الوطن، تجد يعني معاملاته تغيرت، تكون وفق يعني الأحكام الشرعية، مواقفه، أقواله، أفعاله كلها منسجمة مع شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المطلوب من الحاج اليوم، أن يكون له أخلاق، أخلاق الحاج بأتم معنى الكلمة.
0: نعم، ونحن نعرف أن كل العبادات والواجبات الشرعية هي مدارس تربوية، يعني الصلاة هي مدرسة يتربى فيها المسلم المواطن، الزكاة كيف كيف هي نماء وزكاة للأبدان وطهارة للأبدان فهي تربية أيضا، يعني لا يمكن للإنسان أن يخرج الزكاة ويكون منحرفا في سلوكه، فهذا لا يتناسب. الصوم هو أيضا مدرسة تربوية، وكذلك الحج. تصور أنت كل هذه المدارس إذا كان يشعر المسلم بقيمتها التربوية وبهدفها أو أهدافها التربوية، فهذا كفيل بأن يجعل المسلم والمواطن عادة عموما يعني يتغير نحو الأفضل، وهذا فيه خير عميم للأفراد وللمجموعات وللمجتمع وللبلاد عموما. أستاذ رضا، يعني شكرا على هذه المساهمة القيمة والجيدة. نتوقف عند هذا الحد باعتبار أن الوقت يداهمنا، ونستمع إلى هذا الفاصل، ثم بعد ذلك نعود مع برنامج تلاوة القرآن الكريم
1: إن شاء الله تعالى. شكرا.

0: نعود إليكم مستمعينا الأفاضل، ونصل إلى الركن الذي يتعلق بتلاوة القرآن الكريم. واليوم نقترح عليكم الآية 97 بعد 100 من سورة البقرة، وهي يعني كما سترون ذلك لاحقا تتناسب وتتناغم مع موضوع الحصة. وبطبيعة الحال معنا الأستاذ رضا المسعودي، السيد المدير الجهوي للشؤون الدينية، وهو معروف بصوته الجميل في تلاوة القرآن الكريم، سيقرأ لنا الآية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله مولانا العظيم.
0: ما شاء الله. إذن المقطع الأول وهو قوله تعالى الحج أشهر معلومات، يعني تقريبا ما فماش، ليس هناك يعني أحكام واضحة إلا إذا كان يعني ركزنا على تحقيق الحروف، كأن نرقق الحاء من الحج، ثم نبين الشدة من حرف الجيم مع الشدة في الجيم، لأن الشدة ما معنى الشدة؟ الشدة هنا اصطلاحا في علم التجويد هي انحباس الصوت. الحج أشهر معلومات، ثم أشهر، حذاري من التفخيم، أشهر لا نفخم إلا الراء، أشهر، ثم يعني حذاري من قلقلة الشين، لا نقول أشهر، أشهر، ثم التنوين تاع أشهر يقع إدغام في الميم تاع معلومات بغنة فتصبح أشهر معلومات. ثم معلومات، أنا ننتقدها توا فيها لحن لأن نحيت الواو، معلومات وهي فيها مد، معلومات يعني كما فما مد في الماء في الميم، ثم أيضا مد في اللام، فنقول معلومات وليس معلومات، مش في كما في اللغة الدارجة. ثم بعد ذلك قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق إلى آخر المقطع. الملاحظة الأولى عن الفاء من فرض مرقة، الراء هي والضاد هي المفخمة، فمن فرض وليست فرض، فرض هكذا، فمن فرض فيهن، كذلك نبين المد نتاع الفاء، في وليس فيهن، فيهن مع الغنة نتاع النون، والغنة دي سواء وقفنا ولا وصلنا لابد من الاتيان بها، فيهن، هذا إذا كان وقفنا، أما إذا وصلنا فتصبح فيهن الحج. ثم بعد ذلك يقول تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث كذلك تفخيم الراء وترقيق الفاء والثاء، لا نقول رفث رافث أو رفث، لا رافث، ولا فسوق ولا، كذلك مبين وكالمدود انتع لا من نفي، فلا مش فلا فقط، مش فلا رفث ولا فسوق، لا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال عفوا ولا جدال في الحج. ثم الفي في الحج أكل مد ذاك يسقط لأنه الالتقاء ساكنين، لا نقول في الحج، لا في الحج، لكن لو فرضنا أن وقفنا على في فنعود إلى المد، ووقف غير جائز إلا يعني أن نضطر إلى ذلك بسبب ضيق النفس أو ربما لسعال أو سبب خارج عن نطاقنا، فنقول ولا جدال في، ثم نرجع إليها، ما نقولوش من بعد الحج، لا، ف ولا جدال في الحج. ثم بعد ذلك يقول تعالى في المقطع الموالي وما تفعلوا من خير يعلمه الله. هنا الملاحظة الأولى وما بين المد ثم تفعلوا وليس تفعلوا تفعلوا أكل واو ذكى اللي بعد ألف متاع الجمع ثم من خير النون ما فيهاش غنة فيها إظهار لأنه جاء بعد حرف حلق وهو حرف الخاء ثم تفخيم الخاء لا نقول من خير من خير هكذا من خير يعلمه الله ثم عنا التوسط في العين يعني فيها جريان متوسط يا هكذا يعلمه ثم حذار من قلقلة الميم لا نقول يعلمه يعلم يعني الميم هو حرف شفوي يخرج من بين الشفتين فنضغط على الشفتين حتى لا يحدث نوع من الاضطراب فيصبح النطق وكأنه فيه قلقلة يعلمه الله هكذا ثم بقية الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الملاحظة الأولى ديما المدود نأكد على المدود لأنه إذا كان نحط مد في غير محله أراه ربما الكلمة يتغير المعنى متاح وإن ربما تخرج عن كونها أصلا كلمة عربية يعني يرجع للمنهج ما نشبش نلقوها الكلمة دي اللي فيها مد وإن العكس يعني كلمة ما فيهاش مد ويعمل لها مد يولي المعنى يتغير أو ربما تخرج عن كونها كلمة عربية فحذاري وتزودوا هكذا سواء وصلنا ولا وقفنا فإن خير الخاء مفخمة وكذلك الراء لأنها مفتوحة خير الزاد التقوى وعلى التقوى لا نقول التقوى تصبح الطاء كأنها طاء ثم نقلقل القاف ونأتي بالمد خير الزاد التقوى هكذا ما نقولوش التقوى تقول كأنها إيمان وقالوا ما يقراش بالإيمان هنا التقوى ونحن نذكر ديما أنه أحكام التلاوة التي نذكرها والتلاوات التي نقوم بها هي برواية قالون عن الإمام نافع رغم أنه نافع الإمام نافع يعني عنده كثير من الإمامات وهو من الذين يميلون يكثرون من الإمام لكن من رواية ورش وليس من رواية قالون قالون عنده إمامة واحدة في سورة التوبة وهي قوله تعالى شفا جرف الهير وعنده كلمة التوراة أينما وجدت في القرآن الكريم من الوجه الآخر ومن الوجه الثاني فها الإمالة التوراة لكن ما عدا هذا ما عندوش الإمالة بالنسبة للإمام قالون إذن ثم بعد ذلك تتمت الآية واتقون يا أولي الألباب. الملاحظة الأولى حذاري من تفخيم الواو والتاء تفخيم هو للقاف مش واتقون والتاء هكذا والتاء مع بين الشدة واتقون يا أولي الألباب يا أداة النداء فهمت مبينوه أولي يعني كي أقف عليها تولي أولي لكن واصل تولي أولي الألباب مع إبراز الكسرة يعني ننطق الكسرة بانخفاض الفك وانخفاض الفم يعني ننطقها مش كما فتحة أولي الألباب. ثم الملاحظة الموالية الألباب اللام حذاري من قلقلتها لا نقول الألا الألا لا الأل نضغط على اللسان حتى لا يقع يعني نوع من الاضطراب فيصبح النطق كأنه فيه قلقلة ثم الباء التي نقف عليها فهي مقلقلة لأن وقفنا عليها بالسكون وابن الجزر يقول وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكون في الوقف كان أبينا يعني إذا كان يبدأ في الوقوف على الحرف يكون أظهر يكون أكثر يعني بيانا يا أولي الألباب. ثم نواصل في الآية الموالية يقول تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا

قوم لها قلقلة الباء، ثم الغين مفخمة مع بيان المد، تابتاغو، هكذا مش تابتاغو، تابتاغو فضلا من ربكم، يعني فضلا ترقيق الفاء وتفخيم الضاد، فضلا من ربكم. ثم قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ملاحظات بسرعة هكذا، الوقت يعني كاد أن ينتهي. فإذا أفضتم، يعني نفخم كان الضاد، أفضتم هكذا من عرفات، كان الراك كذلك، فاذكروا وليس فاذكروا، فاذكروا كان الراء هي المفخمة، ثم عند المشعري، مش كما نطقوها في الدارجة سيدة من المشعري، لا المشعر، لا المشعري، كلها مرقة حتى الراء لأنها مكسورة، عند المشعر الحرام. لفظة الحرام نفخم فيها كان الراء، لا نقول الحرام، الحاء الحرام. ويعني هكذا نشوف إن شاء الله يكونوا السادة المستمعين يعني تابعونا مع بعض التركيز واستفادوا من هذه الملاحظات، ونتوقف عند هذا الحد، ونلقاكم إن شاء الله بعد الموجز.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ننطلق معكم في الجزء الثاني من الحصة، وقبل أن يعني أن نحيل الكلمة أو التدخل أو التواصل المباشر للسادة المستمعين الأفاضل، بطبيعة الحال في الجزء الثاني أيضا يشرفنا السيد المدير الجهوي لشؤون دينية سي رضا المسعودي بالحضور ومواصلة معنا هذا المشوار، باعتبار أننا والحمد لله يعني انطلقت السنة الهجرية الجديدة. فسي رضا، لو كان فهمت بطبيعة الحال كثير من الناس يسألون بالأساس عن نصاب الزكاة، وخاصة نصاب الأموال، لأنه هو اللي يتغير بالنسبة للأنصبة في أنواع الزكاة الأخرى لا تتغير، ربما القيمة تتغير لكن المقدار هو نفسه، لكن بالنسبة لزكاة الأموال هي تتغير، يعني الرقم نتاع المبلغ المالي يتغير من سنة إلى أخرى باعتبار تغير قيمة المعيشة وأسعار الذهب إلى غير ذلك.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا سي رضا، مرحبا بالمستمعي إذاعة الكاف. بالنسبة لنصاب زكاة المال العام الهجري الجديد 1448 هجري، أعلنت دار الإفتاء أمس عن قيمة هذه، عن قيمة النصاب. النصاب 34 مليون و369 دينار و356 مليم، هذا هو النصاب. إذا كان الإنسان عنده من أول محرم 1447 هجري المبلغ هذا وحال عليه الحول، يجب عليه أن يخرج معناه قيمة الزكاة وهي 2.5%، 2.5 يعني 2500 مليم في المية دينار، ولا 25 دينار في المليون.
0: نعم، وربما من باب الإضافة أيضا، وهذه المعلومة وهي مهمة خاصة وعنا كثير من خوان التوانسة، مش توانسة فقط حتى غير توانسة اللي يعيشوا في أوروبا وخاصة في فرنسا، يعني بطبيعة الحال كل المجالة الفقهية والإسلامية تعلن عن نصاب الزكاة. في فرنسا مثلا نصاب الزكاة هو 9900 أورو، يعني اللي يملك هذه القيمة فما فوق وحال عليها الحول، يعني دار عليها عام هجري، فعليه أن يخرج الزكاة ونفس النسبة اللي ذكرتها وهي 2.5%، ويعني هذه معلومة مهمة. إذن نحيل الكلمة إلى السادة المستمعين الأفاضل ونتواصل معهم مباشرة. نعم،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: جمعة مباركة عبد السلام.
0: الله يبارك فيك سي عبد السلام، مرحبا بك سيدي.
2: عشق في الغالي، استفدنا رنا من الساعة الأولى، استفدنا يعطيك الصحة ويرحم والديك أنت واللي الفريق كله اللي معاك.
0: الله يبارك فيك سيدي، الله يبارك فيك.
2: كذلك عندي سؤال هذا معناه محيرني، تو نحن في وقت الحصاد معناه، وهدنا شوية الفول والشعير وهنا بينا في الجمع. حبيت أنا أسأل، إحنا نعرف المصيبة بين تاع الزكاة نحط فيه هكا معناها وحده نعطوه للي يستحق للي يستحق. إحنا كل مرة أستاذ يجينا بعدك معناها راجل كنت على فرجة ولا هكا مع صاحبه في تربة ما نعرفوش ممكن من منطقة معناها يقول أعطوني معناها شكارة شعير شكارة كذا يحب على الزكاة. أنا بكامل الصراحة أنا من النول مستبى من قلنا عليه، أخطر أنا عدنا أنه في المنطقة غادي محتاجين ونعرفهم محتاجين، خطر ذاما اللي جوة يحب يأخذ يصير في بيحة يستفاد منها يصرف هكا. أنا حبيت هنا السؤال، هل اللي نعمله فيه إحنا هكا نعطي اللي نعرفه ورا ما عندوش الحق، رغم ما يقري في الصار وفي الجامعة وفي الدكة ما عندوش، معناه ما عندوش معناه يسكن البرة بركة في الريم ما عندوش لا يحرس لا يعطي لحد شيء، التصرف هذا لا منيح، هل جائز هذا ولا لا؟
0: واضح، واضح السؤال سي عبد السار، واضح إن شاء الله نجاوبوك بحول الله. وعليكم السلام. نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
3: صباح الخير سيدي.
0: مرحبا بك سيدي.
3: مرحبا بكم بضيفك الكريم.
0: الله يبارك فيك سيدي.
3: حييكم، معك عماد يا رضا.
0: مرحبا سي عماد، مرحبا بك اخوي.
3: وتعايش نحييك في تحية الإسلام سيدا. الجمعة اليوم الذي دخل فيه آدم الجنة واليوم الذي خرج فيه آدم إلى الجنة، اليوم الذي أسرقت فيه الشمس واليوم الذي تقوم فيه الساعة سيدا.
0: ربي إن شاء الله يرحمنا
3: ولا عندي سؤال سيدا.
0: تفضل.
3: شكرا. سؤال سيدا، هل بالإمكان إبراز يعني الجانب جانب التحدي والإعجاز في القرآن خلال بعض الأبيات، خاطر توا القرآن راهو شامل كبير ياسر ياسر. الجزء الثاني سيدا مش تحدثوا على، هو عنده جانب توعوي خاصة، مش حدثوا على الأسلوب البلاغي، الأسلوب البلاغي
0: في القرآن،
3: في القرآن بطبيعة الحال ما نخرجوش على الإطار هنا. عنا في التفكير البلاغي الإسلامي يعني ثم شروط، وهو متفوق عن التفكير البلاغي الإنساني بطبيعة الحال، حتى الإنسان ديما عاجز قدام الدستور السماوي بطبيعة الحال هنا. ونحن نشوفوا سيدا انه مثلا الواحد الاسلوب البلاغي الانساني هذا يعني مهما كتب الكتاب وكذا، نشوفوا مثلا الجحظ جمعوا في البيان والتبيين، نشوفوا الجورجاني في القرن الخامس مثلا تحدث عليه في الكتب نتاعو، حتى في الزمن الاموي يعني تولوا الولايه نتاع القيروان كما زياد ابن ابيه وكما الحجاج بن يوسف الثقفي، كانوا ينصون دائما على الاسلوب البلاغي في البحث. نحن هل من شروط للبلاغه في القران احنا خاصه انه بكل صدق في رضا الائمه نتاعنا الخطباء هنا يعني لا يعتمدون هذه الشروط، يعني على الاقل نعتمد نحن شويه توضيح هنا باش نحسوا البعض منهم، احنا ما نقولوش الكل ما نعموش، لانه راهو الاسلوب البلاغي راهو اسلوب في الكتابه، وذي راهي تجلب الانتباه نتاع المستمعين الساده الاخوه المسلمين يحضروا روما باش يزيدوا باش مزيد من التركيز. وشكرا لكم على
0: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
3: شكرا.
0: يبدو أنه ما عادش عندنا مكالمات. إذا سيريدا نحاول نجاوبوا على الأسئلة. الأخ الكريم يقول نحن توا في موسم الحصاد، وأحيانا يأتي شخص يقول في السيارة، هو السيارة مش بالضرورة علامة على أنه ماهوش من مستحقي الزكاة، تنجم تكون يعني مش انت والله أعلم، ويطلب الزكاة، يطلبها كما نقولوا احنا بالدارجة، يطلبها من فمه. هو يقول نحن في المنطقة عندنا ناس محتاجين ونعرفوهم معرفة جيدة، عندهم أبنائهم يقروا في الجامعة وعندهم مصاريف كبيرة، يقول هو اجتهاد منه يقول ما نعطوش للأنواع عظمة اللي جوا يطلبوا ما نعرفوهمش، والأولى نعطوها لأبناء المنطقة اللي هم نعرفوهم ومحتاجين بالفعل.
1: صحيح، بالنسبة لمصارف الزكاة معروفة والأقربون أولى بالمعروف، هذه هي القاعدة، بحكم أن المنطقة في حاجة إلى الزكاة هذيك لا يمكن أن تنتقل من منطقة إلى منطقة إلا إذا يعني
0: اكتفى
1: أهل المنطقة هذا. بينما بالنسبة للمتجولون هذول اللي يطلبوا في الزكوات حوالهم مجهولة، لا تعرف أنه فقير ولا مش فقير ولا متحيل، وكثر المتحيلون في هذا الزمان، وبالتالي لابد أن يكتفي أهل المنطقة قبل أن ننتقل بها إلى مكان آخر.
0: نعم، بعد إذنك سيدي نستقبل المكالمة التالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
4: السلام سيدي،
0: مرحبا بك،
4: عايش جمعة مبارك إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك.
4: عايش سيدي ذا، والله ما سمعتش انا الصباح، ما خلطتش عليكم، انت بالك تكلمتوا على قيمة الزكاة، ما خلطتش انا سمعت اللي هي 34 فاصل، ما فهمتوش الصباح في اللي ذاعت تكلموا ربي كتير
0: هاتوا نعودوا هلك.
1: بالنسبة نصاب زكاة المال للعام الهجري الجديد 1448 هجري كما أعلن ذلك دار الإفتاء، وهي 34 مليون و 369 دينار و 356 مليم، هذايا إذا حال عليها الحول، معناه إنسان عنده المبلغ هدايا 1400 بداية من 1447 يعني أول محرم 1447 وحال عليه الحول يعني دار عليه
0: 1448
1: لا لا إذا كان عنده هو المبلغ من أول محرم 1447 هجري وحال عليه الحول يجب يخرج منه 2.5% يعني من هذا المبلغ
0: تعاود لنا سيدي ذا المال النصاب
1: النصاب 34 مليون و369 دينار و356 ملي
0: يظهر لي واضح ما كثرش من هذا الوضوح نعم إذا نعود إلى مسألة يعني الأصناف التي من حقها باش تأخذ تسلم الزكاة والقرآن ذكر زوز أصناف المعروفين والمشهورين وذكر ثمانية أصناف لكن المنتشرين اللي هم الفقراء والمساكين باش نجم يفهمونا من صعب واش على السيد المستمعين إنسان محتاج إنسان محتاج وظروفه صعبة جدا وكذلك الإنسان المدين عنده برشة ديون
1: من الغارمين
0: من الغارمين يعني وعجز عن أداء هذه الديون وأصحاب الديون الذين طالبوا فيه باش يخلصهم فيعني هؤلاء يعطون من الزكاة يبقى التحري في من سنعطيه الزكاة التحري واجب لكن ما نبلغوش ياسر ونشكوا في أي إنسان يعني نتحرى نجتهد إذا كان ثبت لي بالظاهر مش نعمل ليه دراسة ولا نعمل
1: بحث اجتماعي
0: ولا كذا أنا نتحرى بالوسائل المتاحة لي ونسأل وكذا إذا كان ثبت كان نعرفه معرفة مباشرة ما عادش فيها إشكال باش نعطيه الزكاة وإذا كان ما نعرفوش نسأل ونتحرى باش ما يعني تمشيش الزكاة إلى غير أصحابها
1: صحيح
0: وهي حق كتبه الله سبحانه وتعالى لأصناف معينة فلا يجوز أن تذهب لغير أولئك الأصناف ثم مسألة أخرى هي نقلها إلى أماكن أخرى لا يجوز القاعدة العامة عند الفقهاء أنه لا يجوز نقل الزكاة من مكان إلى آخر إلا إذا كان اكتفى أصحاب تلك المنطقة وإلا إذا كان ثم حالة أو حالات يعني قوية ياسر ومحرجة ياسر تتوقف عليها حياة أو موت كعملية جراحية أو ما إلى ذلك حالة استثنائية ثانية لأن القاعدة العامة هو أن الزكاة تصرف على أهل تلك المنطقة ثم الأخ السؤال الثاني هو مش سؤال هو موضوع وربما يعني نحن توبش نحاول نتحدث باقتضاب لأن الأسلوب متاع الجزء الثاني هو سؤال وجواب والمفروض أنه السؤال ما صاحب اللي يطرح سؤال ما يطولش علينا ونحن أيضا كنجاوبه ما نطولوش باش يعني نجاوبه على أكثر ممكن من الأسئلة يقول هل بإمكان إبراز جانب التحدي والإعجاز في القرآن الكريم بطبيعة الحال يمكن ذلك وخاصة السادة الأئمة لما لا نحن هاو ندعو السادة الأئمة وربما السيد المدير الجهوي في المناسبات اللي تجمع بها في الحلقات التكوين وفي الدروس وفي الإحاطة بالسادة الأئمة أنه يقع التأكيد وربما لما لا يقع تكوينهم أيضا في مسألة إعجاز القرآن وهو موضوع مهم جدا يعني فعلا هذا طلب مشروع والإعجاز في القرآن هو باب كبير جدا وتناوله العلماء والفقهاء منذ وعلماء الإسلام منذ القرون الأولى
1: للوحي
0: الإسلام منذ نزول الوحي وهو ذكر على سبيل المثال الجرجاني نعم الجرجاني اهتم عنده كتاب يتعلق بالإعجاز وكثير الجاحظ أيضا يعني اهتم بالجانب الإعجازي في القرآن الكريم وغيرهم وكذلك المعاصرون ربما تحت تسميات مختلفة كما لمسات بيانية في القرآن الكريم وهذا يعني موجود بكثرة على سبيل المثال مثلا الله سبحانه وتعالى عندما يتحدث أكرمك الله وأكرم السادة المستمعين عندما يتحدث عن الحمار الوحشي فهو يجمعه بالجمع التالي وهو حمر
1: مستنفر.
0: كما جاء في الآية الكريمة كأنهم حمر مستنفرة، وفي قراءة كأنهم حمر مستنفرة، في حين لما يتحدث والعياذ بالله عن الحمار أكرمك الله وأكرم السادة المستمعين ذلك الحيوان المستأنس الأهلي الذي يربيه الإنسان ويستعمله لنقل البضائع ولعدة خدمات، فإنما يجمعه على لفظة حمير. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير كما جاء في سورة لقمان عليه السلام. وهذا الفرق هو واضح، لأن الحمار والعياذ بالله الذي نربيه معروف بصوته الذي استنكره أو أنكره القرآن الكريم، وعادة ما ينظر إليه نظرة رغم أنه يقدم في خدمات كبيرة للإنسان، لكن للأسف تقليديا وعرفا يعني ينظر إليه عادة إنسان إذا كان باش نتهموه بقلة الذكاء وكذا فنصفه بكذا، في حين أن الحمار الوحشي هو أولا لونه جميل ويؤكل لحمه في قول بعض الفقهاء، وهو يعيش حرا في هكذا في البراري وفي الطبيعة، فيعني القرآن ميز بين هذين النوعين من الحيوانات. ومن الأعجاز القرآني يقال في سورة سرداء في سورة النمل، نملة لما شعرت بمرور سليمان وجيشه وجنوده قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. استعمل القرآن الكريم فعل يحطمنكم، التحطيم يحطم، والتحطيم يكون لجسم يعني مشتري جسم يعني صلب يابس مثل الصخر. نعم يبدو أن هناك سؤال. السلام عليكم ورحمة الله.
5: سلام جمعة مبارك.
0: أنا وعليك وعلى جميع المسلمين، مرحبا.
5: أنا أبيك عايش كثير رضا، أنا راني من حمام بياضة.
0: مرحبا.
5: وبالمناسبة سمعت مستدعي المسؤولة من وزارة الشؤون الدينية.
0: نعم هو معنا الآن. نعم
5: انا مش نسالك عن
0: تسالين هو اللي تسالينه تسالين
5: انت هو كيف احنا عندنا في المنطقه ثلاثه جوامع
0: ثلاثه مساجد
5: هاي ثلاثه مساجد نور مرمور يحطوا القران ويذنوا الثلاثه مع بعضهم احنا ما رانا ما نسمعش الاذان الاذان مقسم فيه علاش ما نشوفين علاش
0: باهي اكيد انه سيد المدير الشؤون الدينيه يجاوبك في المساله هذه.
5: هي نور مرمور يعني كيس بعد ما نحن بعد حمام بيضاء احنا بدينا نصلوا على ذات كيس.
0: اي باهي ايش عندك سؤال اخر؟
5: لا
0: باهي الله يبارك فيك الله يبارك فيك
5: عايشك بارك في عمرك
0: باهي نجاوبك ان شاء الله. اعود اذا الى ما كنت اقوله استاذ رضا، يعني التحطيم يكون الجسم صلب مثل الزجاج، وتبين في العصر الحديث في الإعجاز العلمي وأن جسم النملة على صغر حجمها وعلى دقته 70% من هذا الجسم يتكون من الزجاج
1: إن شاء الله.
0: يعني فالقرآن الكريم عندما قال لا يحطمنكم سليمان ففعلا هذا يتناسب مع نوعية الجسم الذي يمكن أن يتحطم، إلى غير ذلك. مثلا في الأعجاز العدد للقرآن الكريم نقرأ في سورة البقرة قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يعني هنا هذه الآية أشارت إلى معنى الوسطية في القرآن وفي الإسلام وفي سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا بهذه الآية رقمها يتوسط سورة البقرة، سورة البقرة فيها 286 آية، ورقم هذه الآية هو 143 أو تقريبا، يعني توسطت عدديا سورة البقرة، وهذا لا أعتقد أنه مجاني أو لا معنى له أكيد، فهذا يعني دليل على أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يدعم معنى الوسطية برقم الآية التي تضمنت معنى الوسطية. نعم إذا نواصل الصدر ذا في انتظار تأتي مكالمات أخرى. هو يقول هل من شروط البلاغة في القرآن بطبيعة الحال يعني القرآن هو تفسير القرآن عموما له شروط وتحدث عنها العلماء وقالوا لابد لمن يتصدر تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى أن تتوفر فيه هذه الشروط وعلى رأس هذه الشروط إتقان اللغة العربية. لماذا؟ لأن القرآن بكل بساطة نزل بلغة العرب حتى أن الإمام مالك المشهور عنه أن يقول لا أوتى بأحد يفسر كلام الله وهو لا يعرف لغة العرب إلا وجعلته نكالا، يعني بمعنى إلا وأوجعته أعقبته، يعني كيف يعني يقدم على تفسير القرآن وهو يجهل ولا يتقن الوسيلة الأساسية لولوج عالم القرآن وهو عالم ما شاء الله رحب ويتضمن أو يقوم على كثير من العناصر المعرفية والعلمية، يعني كيف يتجرأ على ذلك وهو يعني لا يفهم ولا يتقن اللغة العربية وخاصة الجانب البلاغي، يعني كما علم المعاني والبيان والبديع وما إلى ذلك. والزرقاني رحمه الله في كتابه لم تخني الذاكرة العرفان في علوم القرآن أو شيء من هذا القبيل، يعني خصص بابا خاصا بالشروط التي يجب أن تتوفر في من يتصدر لتفسير كلام الله. وبطبيعة الحال من هذه الشروط أن يكون متمكنا من علم البلاغة بفروعها. لماذا؟ لأن القرآن بليغ جدا وواقعا، لا نقول إن القرآن يفوق يعني بلاغة البشر، أنا مثلا هذا رأيي الشخصي، بل لا مجال للمقارنة بين المستوى البلاغي للقرآن الكريم وبلاغة البشر مهما أوتوا من إتقان للغة العربية وللبلاغة وما إلى ذلك، لأن القرآن أولا هو كلام رب العالمين ولا يمكن منطقا وعلما ومنهجا أن نقارن بين كلام رب العالمين الخالق وكلام المخلوقين، هذا من ناحية. ثم مما أثبته العلماء أن القرآن على درجة واحدة على مستوى واحد من الجمال والبلاغة والأسلوب والبيان وما إلى ذلك على درجة واحدة، في حين أن نجد الشعراء، يعني البلاغة تبرز أكثر عند الشعراء، نجد ولذلك قيل قديما إن الشعر هو ديوان العرب، وهذا كلام لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وهناك قصيدة لأبي فراس الحمداني مطلعها الشعر ديوان العرب أو شيء من هذا القبيل. فيعني مهما كان الشاعر بليغا والأديب مهما كان بليغا ولم يكتب باللغة العربية فقد تبلغ يعني مواضع معينة فيما ينتج فيما يؤلف، تبلغ درجة عالية من البلاغة ومن الجمال، لكن أحيانا نجد بعض الفقرات يعني دون ذلك المستوى. لماذا؟ لأنه بشر، في حين أن القرآن الكريم على مستوى واحد وعلى سمت واحد من أوله إلى آخره، من سورة الفاتحة إلى آخر سورة وهي سورة الناس. وبطبيعة الحال يعني لا نقارن أشياء لا تقارن منطقا ولا عقلا ولا علما ولا أسلوبا ولا منهجا، يعني القرآن هو كلام الله لا غير، كما قال أحمد ابن حنبل رحمه الله وغيره من العلماء وحتى من القراء ردا على من يقولون بخلق القرآن، فالقرآن هو كلام الله لا غير أولا وآخرا، والله سبحانه وتعالى هو كامل في ذاته وفي صفاته وليس كمثله شيء كما جاء في القرآن الكريم، فكيف يكون هناك مثل لكلامه ولقرآنه سبحانه وتعالى؟
1: والله سبحانه وتعالى أستاذ تحدى يعني الإنسان أن يأتي بمثل هذا القرآن ولو آية واحدة، يعني نعم، مذكورة في القرآن الكريم، وبالتالي الإعجاز العلمي أو الإعجاز يعني اللغوي في القرآن الكريم أو وخاصة أخيرا الإعجاز العددي والدراسات يعني موجودة وما زال يعني فيه دراسات أخرى. فلابد يعني ثم اكتشافات كون القرآن الكريم يعني لا نظير له ولا يمكن بأي حال من حال أن يأتي الإنسان بمثل هذا القرآن الكريم مهما كانت قوته في التفكير وقوته في الذكاء إلى آخره. ثم إشارة فقط إلى الأخ اللي طرح السؤال قال في علاقة بالأئمة الخطابة. أئمة الخطابة يعني مستويات مختلفة الحقيقة لا ننكر ذلك، ولكن صحيح هي كإشارة أنه يأتي على الأقل إشارة إلى علاقة يعني في للإعجاز القرآن الكريم في إشارة سواء كان في الإعجاز العلمي أو الإعجاز العددي أو الإعجاز اللفظي، فعلى الأقل ينتبه الناس إلى هذا الإعجاز ويزدادوا معرفة وتعلقا بالقرآن الكريم. صحيح يبقى أنه الأئمة الخطابة يعني ثم اجتهادات كل واحد وإمكانياته وفي علاقة كذلك بالجمهور، الجمهور اللي يحضر رواد المساجد يعني اختلفوا، وسيدة عائشة دائما تقول أنزلوا الناس منازلهم، ثم مستويات ضعيفة جدا حينما تحدث بالإعجاز يقولك ايش علاقتي أنا بالأمر ذا، أنا أعطيني حاجة في علاقة بالحلال والحرام،
0: هو لا يفهمه
1: صحيح يعني أنا أعطيه حاجة يعني في علاقة بالحلال والحرام وحاجة تبين لي طريق مثلا في مسألة فقهية في علاقة بأحكام البيع والشراء في علاقة بأحكام الأحوال الشخصية في الزواج إلى آخره، ففي حاجة إلى هذا وفي علاقة بالأخلاق. فالاهتمام إن شاء الله نحن الأئمة يكونوا يسمعوا ويأخذوا هذا باعتباره صحيح، هي يعني نصيحة ومقترح جيد نحن نقبل به ونتقبله بصدر رحب. ومشكور الأخ اللي طرح هذه هكذا أسئلة. يبقى أن الإعجاز في القرآن الكريم يعني يروا بحث طويل جدا جدا وبحث فيه العلماء، فليس في من حصة أو حصتين يعني معناه نحاول نجاوب على هكذا أسئلة.
0: نعم
1: شكرا.
0: ثم الأخت الكريمة دخلت وأعتقد من عرش حمام بيضة، هي تابعة
1: نبر
0: تابعة الكيف تابعة ولية الكيف،
1: يبقى أن نبر إذا كان تابعة نبر
0: هي يعني تابعة ولية الكيف. هي تقول فما هي أشارت إشارة ونرجع لها وهي مسألة فقهية لكن تقول هناك ثلاثة مساجد بحمام بيضة تقول الأذان ما نسمعوش وتقول ما يحطوش القرآن ما حطوش القرآن ودخل الصوت.
1: في علاقة بالأذان ربما الأجهزة راو شوف المواطن يتمشي مثلا ولا تبعث واحد يسأل علاش الصوت ضعيف، ربما الأجهزة قديمة وفي خلل إلى آخره. فصحيح رأوا المساجد في علاقة بالوحدة الصوتية، رأوا المواطنين هم اللي يحاولوا يصلحوا هم اللي يحاولوا يوفروا إمكانية هذه، نحن ما عندناش يعني إمكانية باش نوفروا وبناء المساجد وغيرها.
0: بعد ذلك سيدنا نستقبل هذه المكالمة ثم ربما نواصل. السلام عليكم ورحمة الله.
6: ألو السلام عليكم سيدنا.
0: مرحبا.
6: أنا اللي سألت السؤال تاول كنت تجاوب.
0: إيه خلينا هذا نكمل وجاوب مزينا ما كملنا أشرة.
6: يعني مش نصلح لك معلومة.
0: إيه.
6: حمام بيضة تتبع ولاية سليانة.
0: باهي.
6: هي تتبع ولاية سليانة.
0: إيه.
6: منطقة الزغيل ما.
0: باهي واضح الله يبارك فيك.
6: ومش قلت يعني ما تتبعكمش أنتم يعني ما فيهاش تصريح يعني هم قاعدين منقصين في البافلو.
0: باهي.
6: يعني بفعل فاعل يعني احنا نصلوا يعني ما يزمش نصلوا ما يزمش نسمو لذين علش نضطر نصلوا على يدي
0: حكي. باهي ان شاء الله تاني اللي تاون تناولوها بالمعالجة النقطة دي ان شاء الله. أنا بارك فيك. مرحبا. هو حتى أنا تصورتها أنا تابعة سليانة، ربما أنت سليانة ماهيش تابعاتك ماهيش تابعة ولاية الكيف، لكن يمكن أنت أيضا أنك تتصل وهذا من باب فعل الخير ونشر الخير، ممكن أنك تتصل بزميلك في سليانة وتثير معاه المسألة هذه. هي تقول أنه الوحدات الصوتية لا بأس عليها لكن هما مخفضين في الصوت، والله أعلم وعهدته على من تحدث.
1: بالنسبة للموضوع هذا يروا شوف هما يمشوا مثلا يمشي يتصل بالجامعة يقولوا لهم رانا ما سمعناش الأذان، ربما يأخذ بعين الاعتبار الأمر هذا، ولا تتصل بالإدارة الجوية لشؤون دينية ولا السيد الوعظ الموجود على مستوى المنطقة بالمعتمدية تو يحل الإشكال، ما إن شاء الله إشكال مش يعقمك الصعوبة يعني.
0: نحن نبدو ساعة بالمرحلة الأولى تتصل بالسيد الوعظ
1: قبل ما تتصل تتصل بالاطار المسجدي بالمؤذن تقول له رانا ما نسمعوش زيد شويه في الصوت
0: لا على تتحل مشكلة في هذا المستوى
1: نمشي بالمرحله نحن
0: ثم اذا كان لا قدر الله ما لقيتش معاه
1: سيد الوعد ما تنكلم
0: الوعد تتكلم السيد الوعد واكيد السيد الوعد
1: ان شاء الله
0: اي
1: ان شاء الله
0: وهي تقول ما يحطوش القران وهذه مساله فيها يعني إشكال يعني مسألة أنهم يحطوا القرآن بمدخل الصوت في الصومعة وخاصة ليلة الجمعة ويوم الجمعة وحتى في سائر الأيام لأنه كما فما ناس تحب تسمع القرآن بهذه الطريقة فما ناس أخرى قالوا نحن نذهب إلى المسجد بل هناك من اللي يخرج من دام يبدأ يراجع فما ناس أنا معناهم ربي يحفظوا القرآن يبدأ يراجع ويقول لك ليه كي يحط هو الأذان يشوش عليه وكي نبدأ في المسجد كيف كيف يشوش عليه ثم هذا في سيرة الرسول وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كانش موجود هذا فهمت مش على خاطر ماهيش موجودة مدخنات الصوت هذه توجدت حديثا فبالتالي من الأفضل وهذه أفتى فيها كثير من العلماء قالوا يعني الأفضل أن نتجنب ذلك ما هو رأيك أستاذ رضا
1: بالنسبة لي معناها وضع القرآن في الجوامع مسألة رأي حتى مسألة فقهية بحتة في علاقة الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أنت تحط القرآن في الصومعة في البوق كذا ثم ناس مشغولة قد يأثم في هذه الحالة ويتحج يقول لك أخويا أنا لي نخدم أنا من نجمش نركز
0: على القرآن كان يفرض عليه باش يسمع القرآن وهو القرآن يسمع وقت
1: فما جانب آخر أنت مش تحط القرآن لمدة طويلة روك الأجهزة ممكن ما تتحملش ممكن تصير فيها عطب وخلل كذا وبالتالي نحن خمسة دقائق مثلا قبل المغرب شوية مش مشكل أما باش يطول وحط بساعة ونص ساعة ما تجيش
0: شكرا سيدة نستقبل المكالمة الموالية السلام عليكم ورحمة الله
7: وعليكم السلام جمعة مباركة
0: الله يبارك فيك علينا وعليك وعلى جميع المسلمين
7: شكرا عايز كشي دبي مش نسعدك أنا سيطارد ساعتني نصنع نعمل شيء في عيواتي نعود بلو نعمل كلمة نرجع كلمة من
0: لا هتا وجاوبوك إن شاء الله
7: عايش بارك الله فيك
0: به سيدة قبل ما نجاوب عن السؤال هذا نستمع إلى هذا الفاصل ثم لنا عودة إن شاء الله

0: صوت الشمال الغربي في جندوبة على الذبذبة 102.2.
1: إذا نعود ونحاول أن نجاوب على سؤال سيري ذا متاع فقه الوضوء. الأخت الكريمة تقول تتوضأ وأحيانا تنسى مثلا ما تمسحش وذنها، كيف تتصرف؟ هل تعيد الوضوء كله وإلا كيفاش تعمل؟
2: بالنسبة للسنن هنا القرآن الكريم ذكر يعني خمسة بالنسبة لي بما فيهم النية، أن الصلاة صحيحة، يبقى أن في قادم يعني وانت تذكر نجم تمسح في أي وقت، ولكن ديما ماذا بها يكون وضوها التام بفرائضه وسننه وحتى من الأداب، يبقى ديما الصلاة متاعها صحيحة بحكم أنه مثمش تعمد وتتذكر تمسح بدون أن تعيد الوضوء. العادة في الوضوء إلا إذا كان ثم فرض من المذكورة في القرآن الكريم وبما فيه من نية زيادة على ذلك النية.
1: هنا لابد من التنبيه على ضرورة معرفة الفرائض، يعني السنن هي برشة، حتى كان ما عرفناهاش ومستحبات الوضوء إلى غير ذلك، لكن على الأقل الفرائض لابد منها. مثلا في متن ابن عاشر وهو مالكي يعني يذكر في بيتين فرائض الوضوء، إن لم تخني الذاكرة يقول: فرائض الوضوء سبعة، وهي فور ودلك نية في بدئه، وغسل وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله الرجلين. يعني النية
2: سبعة،
1: النية والدلك يعني مرر يديه على العضو بعد ما يصب الماء، والفور بمعنى عضو
2: عضو مش فاصل بينهم.
1: هذه الأركان اللي
2: إن لم يأتي بها فالوضوء يلزم،
1: ثم غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، هذه هي فرائض الوضوء. إذا كان خلى واحدة منهم كان في الوقت، يزم يرجع للعضو اللي خلاه ويواصل اللي بعده.
2: ثم حاجة سيري ذا بالنسبة للترتيب عند المالكي والترتيب هذا بالنسبة للمالكي، يبقى أنه بالنسبة للساد الأحناف لا يعملون بالترتيب، يقول لك إذا نسيت عضو أرجع أغسلك العضو، خاصة إذا كان في الوقت ما لم يجف العضو، الأعضاء لم تجف، ترجع وتغسلك العضو اللي خليته.
1: هذا اللي عبر عليه بالفور،
2: هاي الفور لا موضوع الترتيب. الترتيب الفور يعني على الفور يعني متتالي الأعمال، متتالي أعمال الوضوء متتالية.
1: لا الترتيب بطبيعة من تحصيل
2: هذا بالنسبة للمالكي.
1: نعم لو كان هي نسيت سنة من السنن وتفكرت
2: ترجع لها، ترجع عاد
1: ترجع تعملها هي برك
2: فقط،
1: في حين إذا كانت فكرت في آخر الوضوء اللي هي تركت مثلا مسح الرأس، ترجع له تمسح الرأس وتأتي بما بعده
2: غسل الرجلين.
1: أما إذا كان ست فرض من فرائض الوضوء اللي ذكرناهم اللي هما سبعة
2: وصلت فصلاتها باطلة،
1: لازم تعاود تتوضأ وتعاود تصلي. بطبيعة الحال فقه الصلاة بما فيه، وقت نتحدث على فقه الصلاة بطبيعة الحال باش نتحدث على فقه الطهارة،
2: شرط صحة الصلاة الطهارة.
1: السادة الأئمة في المؤلفات متاعهم والفقهاء ديما يبدأ بباب الطهارة، والطهارة كما يقال عرفا الطهارة المائية والطهارة الترابية، يعني التيمم والوضوء بالماء باستعمال الماء والغسل الأكبر وما إلى ذلك وموجبات الغسل، وهل الغسل نجم نصلي به ولا لا؟ إذا كان ما توضعش نجم يصلي بالغسل ولا لا؟ بطبيعة الحال إذا كان توضأ، إذا كان هو يعني اغتسل بشرطين على الأقل، الشرط الأول أنه ينوي أنه بش يصلي به، والشرط الثاني أثناء القيام بالغسل ما يترأش عليه ناقض من نواقض الوضوء، فوقتها يكمل الغسل نتاعه، الغسل نتاعه صحيح لكن يعاود الوضوء. أما إذا كان ما تردش عليه ترأش عليه ناقض من نواقض الوضوء، فينجم هك الاغتسال ذاك ينجم يصلي به، لأنه يستوعب يعني كامل الجسم بما في ذلك أعضاء الوضوء اللي هو مطالب بش يغسلها، كما الأعضاء اللي يزم يغسلها الوجه
2: والرأس
1: واليد والرجلين، ولا المسح كما الشعر اللي والرأس الذي يعني يطالب بالمسح. يعني إذا تعلق الأمر بالرأس أو بشعر الرأس.
2: هو أستاذ رضا ثم حديث يروى عن عثمان بن عفان في يروي في صفة غسل أو صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في موضوع صفة الغسل، يقول كان صلى الله عليه وسلم يعني يستنجي الاستنجاء، يعني يزيل الخبث من سواء من الدبر أو من القبر، ثم يبدأ وضوء كوضوء للصلاة، يتوضأ ثم بعد يبدأ بالميمن، يغسل الميمنة ثم ينتقل إلى الميسرة، وهكذا يعني كان كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل.
1: منظمة هنا بالنسبة هنا كيف ملاحظة أستاذ رضا، أنا متوضأ يولي يغسل مرة
2: نعم.
1: هادش يعني يغسل يديه وجهه مرة واحدة ويديه
2: بالماء، الماء يعني حفاظ على الماء، عدم الإسراف،
1: هذا من المستحبات الوضوء أن يبدأ بال، ثم بطبيعة الحال الوضوء عنده فرائض وعنده سنن وعنده أيضا مستحبات.
2: من
1: مستحبات الوضوء مثلا أنه يتلفت للقبلة، وأنه يضع الإناء إذا كان مش يتوضأ من الإناء، ولا حتى حنفية سبالة يضعها على يمينه، وهكذا يعني بحيث نرجع نحن للأدبيات فقه الوضوء والطهارة عموما، نرجع حتى للشبكة الإلكترونية نقول ما شاء الله وماذا بنا باش ما تكثرش علينا تصعب وتتعقد المسألة، نكتفوا بما ورد في المدونة المالكية
2: مذهب المالك.
1: نعم، وعندنا الخلاصة الفقهية للسادة المالكية، وهي بأسلوب سؤال وجواب، وعندنا رسالة ابن أبي زيد القارواني والشروح نتاعها، وعندنا متن ابن عاشر والشروح نتاعه، وعندنا كتب
2: مصادر كثيرة
1: ماهيش نتاع استعمال يومي كما مواهب الجليل للحطاب ولا نتاع الدرديل وغيرهم من المصادر المالكية اللي هذه نتاع ناس باحثين نتاع ناس يحبوا يتعمقوا ويتوسعوا، أما اللي يحب يعرف مسألة معينة يحط مثلا المسألة هذيك يحطها في يعني أداة البحث الإلكتروني ويحط المذهب، يحط
2: مسألة أخرى أستاذ رضا في علاقة بالبحث والاطلاع، لابد أن الإنسان يتحرى، لأنه ثم بعض المصطلحات الفقهية اللي ممكن تلبس على الإنسان فيسأل عنها، ما يخليش تروحه في ضبابية أو في لبس في فهمك المسألة الفقهية ذيك، يسأل إما يسأل أهل الاختصاص حتى يشرح له باش يكون على بينه هو، خاصة في العبادة.
1: نعم، هو الأفضل دائما أن يسأل أهل الذكر، لأنه العودة للشبكات الإلكترونية أولا ما هيش متيسر الناس كل، ثم حتى كانت متيسرة ليه ينجم هو ما يفهمش
2: صحيح، هذا هو
1: ينجم يفهم بالغلط
2: صحيح،
1: ففيها خطر فيها يعني محاذير من هذا الجو. نعم، إذا يبدو أن لم يعد هناك مكالمات، والوقت يعني على وشك الانتهاء أستاذ رضا. من مرة أخرى شكرا لك على تلبية الدعوة وعلى المساهمة الفعالة والجيدة في تأثيث هذه الحصة، وشكرا للسادة المستمعين وخاصة أولئك الذين تواصلوا معنا، وشكرا للإخوة المشرفين على الجانب التقني عفوا، وكل الجوانب اللي تتعلق ب يعني إبراز هذه الحصة في حلة جميلة وجيدة إن شاء الله تعالى. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وملتقانا في الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

بعد منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أجمعين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. أحدثكم اليوم أحبتي في الله عن الثقة بالله تعالى. الثقة بالله تعالى من أهم سمات الإنسان المسلم أينما حل وارتحل، فالثقة بالله هي بوابة اطمئنان القلب وعبوره إلى واحة من الراحة والهدوء وسعة الصدر. فالله تعالى لم يضيع أي إنسان مهما كان، فهو خالق الكون ومدبر الأمر، بيده ملكوت كل شيء. وتكون ثقة العبد بربه من خلال ثقته بقدرة الله على استجابة دعائه، وقد وردت نصوص دينية كثيرة تبين ضرورة التزام المسلم بالدعاء والثقة باستجابة الله له وتلبيته، إذ يقول تعالى في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالمسلم الذي يدعو ربه بقلب متضرع خاشع وبدعاء لا يضر أحدا، ويحرص على الإتيان بأسباب استجابة الدعوة من خلال اتباع أوامره وتجنب نواهيه، فإن الله تعهد بتقبل دعائه واستجابته. فثقة المسلم بربه تجعله يدعو الله واثقا، فيدعو بكل حاجة له ولا يستعظم شيئا على الله تعالى، كما أنه من صور الثقة بالله في استجابة الدعاء ألا يستعجل المؤمن استجابة دعائه، وإنما يصبر ويتمهل ويتوكل ويحسن الظن بالله. وتكون الثقة بالله من خلال الثقة في تفريج المحن، فالمسلم على ثقة دائمة بربه.
1: الله ربي سبحانه سجدت لي.

كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة في الثقة بالله سبحانه وتعالى وفي الصبر والتضحية، ولهذا يتوجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم الصبر والثقة حتى يأتي وعد الله. وثقة بالله هي أن يعلق العبد قلبه بالله تعالى في تحصيل الخير والنفع، كما أن الثقة تكون من خلال قطع التعلق بالعباد والمخلوقات الأخرى، فهم لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا أو ضرا. والثقة هي الانقياد المطلق والتسليم بجوارح الإنسان كلها لله تبارك وتعالى. والثقة أيضا أن يكون العبد أوثق بالله من نفسه ومما يملكه بيده أو مما يملكه الآخرون. نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام يضرب أروع الأمثلة في الثقة والتسليم، فعندما قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قال الله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وعندما ألقي به في النار كانت ثقته قوية وصادقة بقدرة الله، فكانت النار بردا وسلاما على نبي الله عليه السلام، وكفاه الله شر الكافرين. والثقة بالله في كل الأوقات تظهر حقيقة الثقة واليقين بالله، وهذا ينبع من كون المسلم على أمل ورجاء كبير بربه، فهو على يقين دائم بأن العاقبة للمتقين.

اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إني أسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصاعب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. الحمد لله رب العالمين، الحمد للرحمن حمدا طيبا طيبا كثيرا مباركا. الحمد لله ربنا الواحد الأحد، فاضت عطاياه وأنعم على البشر، ولم يزل في فضله سعة لنا، فالحمد لك يا ربنا. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: تمام السادسة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. فقط الكمية المجمعة من الحبوب بكل مناطق الإنتاج 6 ملايين قنطارة إلى غاية أمس الأول، منها 6 ملايين و342 ألف قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع، و286 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركات الإنتاج. واحتلت ولاية باجة المرتبة الأولى بنسبة 21% من الكميات المجمعة على المستوى الوطني، تلتها ولاية الكاف بنسبة 14%، فيما جاءت ولاية سليانة في المرتبة الرابعة بنسبة 12.2%. وبولاية جندوبة تقدمت عملية تجميع الحبوب بنسبة 55%، حيث تم إلى حدود أمس الأول تجميع أكثر من 704 ألف قنطار، بالتوازي مع تواصل عملية إجلاء الصبا بنسق عادي. دعت وزارة الصحة بمناسبة حلول فصل الصيف وإمكانية تسجيل ارتفاعا في درجات الحرارة كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. وأكدت الوزارة ضرورة إلاء عناية خاصة للأطفال والرضع وكبار السن والنساء الحوامل والمرضى المزمنين، داعية إلى شرب الماء بانتظام وبكميات كافية دون انتظار الشعور بالعطش وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة بين الساعة 11 والرابعة زوالا. هذا وأوصت بارتداء ملابس قطنية خفيفة وفاتحة اللون واستعمال القبعات والنظارات الشمسية عند الخروج، إلى جانب البقاء في أماكن باردة قدر الإمكان وغلق النوافذ والستائر نهارا مع تهوئة المنازل ليلا. استشهد فلسطينيون البارحة وأصيبت طفلة في قصف لقوات الاحتلال الصهيوني جنوبي وشمالي قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها بأن غارة الاحتلال الصهيوني على النبطية أدت إلى استشهاد شخص وجرح 2 آخرين. نلتقي على رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: صباح نربح راديو الكهف.

صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين عليكم مستمعينا الكل، وين ما كنتم تتابعونا وتسمعونا احنا معاكم في اولى منوعاتنا الصباحيه صباحنا ربيع حتى للعشرة عبر موجات راديو الكيف. نهاير اليوم نهاير الاحد اللي وافق 28 جوان 2026، ان شاء الله يكون نهار الخير، نهار البركه، نهار الصحه والسعاده والرزق الموفور للجميع. على كل نسلم زيد على توت ليكيب اللي معايا في الصبحيه هذه، كل من محمد أمين بوبكري على الكونسوليت، نجاح الورتاني في الغرفة الفنية المركزية، معنا مولدي الهميلي في استقبال مكالماتكم الهاتفية، ومعكم أمنا الخليفي من أمام الميكروفون. شوية آخر نرجع معكم في ركن أحوال طقسنا لليوم.

رجعنا معكم عبر موجات راديو كافي. صبحيتنا سمعنا كوكتيل مزيان احلو، مكملين معكم حتى العشرة 37 دقيقة تويكا جميعا بعد الستة. تحياتنا لكم للناس الفايقة على ذكر نهاير، لحد نعرفوا فما برشا ناس متوكل على ربي وتخدم، نقول ان شاء الله ربي يعاونكم. تحياتنا زادة لكل مستعملي الطريق في الكيف والى خارج الكيف، اللي شد اثنية قريبة وإلا بعيدة، الكل نقولوكم طريق سليمة نتمنوها للناس الكل. طقس اليوم اللي وافق 28 جوان 2026 باش يكون طقس متميز بسحب قليلة مع فترة بعد الظهر، تكون فما يعني بعض الغيوم تتكاثف بصفة جزئية بأغلب الجهات. الحرارة في ارتفاع طفيف مع ظهور الشهيلي محليا. البحر باش يكون متموج بمنطقة سرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. الريحة من القطاع الشرقي قوية نسبيا بمنطقة سرات وبالجنوب مع دوابير رملية محلية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بتبيع أكثر تفاصيل مع 7:15 في أولى مصافحاتنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. مازلنا راجعين معكم مع اختياراتنا الغنائية لليوم، باش نمشيو مع أغنينا التونسية الهادي التونسي محمد أحمد في صباح الخير، ورجعين معاكم.

0: صوت الشمال الغربي في السرس على الذبذبة 88.2.
1: رجعنا معكم. قبل ما نكملوا سويعتنا الأولى خلينا نختموها بركن حدث في مثل هذا اليوم من تاريخ 28 جوان. خلينا نرجع تحديدا العام 1919، كما اليوم صار فيه التوقيع على معاهدة فرساي في فرنسا اللي هي معاهدة النهاية الرسمية للحرب العالمية الأولى. أما بالنسبة لعام 1922 من تاريخ اليوم يوافق أنه سلطة الانتداب الفرنسية على سوريا تعين صبحي بيك بركات رئيس عليها. بالنسبة لعام 1945 من تاريخ اليوم يوافق تكوين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في بولندا. أما بالنسبة لعام 1950 صار فيه سقوط عاصمة كوريا الجنوبية سيول بيد قوات كوريا الشمالية. نمشي شوية لعام 2009 من تاريخ اليوم منتخب البرازيل يفوز على المنتخب الأمريكي بثلاث أهداف مقابل هدفين ويفوز ببطولة كأس القارات المقامة في جنوب أفريقيا. بالنسبة للمواليد، عندنا العديد من الشخصيات، منهم هنري الثامن ملك إنجلترا مولود كما اليوم من تاريخ 1491، كيف عثمان نوري هاتزيتش كاتب بوسني مولود كما اليوم سنة 1869. نمشي شوية العام 1889 ولادة الكاتب المصري عباس محمود العقاد، ونختم الولادات بولادة الممثلة التركية بيران داملا يلماز من عام 1997. الأعياد والمناسبات، 28 أفريل يوافق عيد فيدوفان عند الأرثوذكسية الشرقية. دونك هذا يركن حدث في مثل هذا اليوم اللي وصلنا ل 55 دقيقة بعد 6. نرجو معكم بعد الموجز مع بقية أركاننا.

0: تمام السابعة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. قدمت عملية تجميع الحبوب بولاية جندوبة بنسبة 55%، حيث تم إلى حدود أمس الأول تجميع أكثر من 704,000 قنطار بالتوازي، مع تواصل عملية إجلاء الصبا بنسق عادي والمطالبة بمراجعة سلم التعيير. أكد المهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة خالد الخميسي أن موسم تقليع اللفت السكري يسير بنسق طيب بعد توفير آلات جديدة للتسريع في جمع الإنتاج، مشيرا إلى برمجة الترفيع في المساحات المخصصة لهذه الزراعة للموسم القادم. تقدمت أشغال تنفيذ مشروع تهيئة الحي الشعبي بوجليدة بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة بنسبة 70%، وهو مشروع ينجز بكلفة 3.6 مليون دينار لفائدة 450 عائلة، ويشمل تعبيد الطرقات وتصريف المياه المستعملة وصيانة شبكة الماء الصالحي للشرب. فازت أمس في اختتام فعاليات الدورة 36 للمهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية 5 أعمال من جملة 16 عملا شارك في المسابقات بباجة. أفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان بأن غارات الاحتلال الصهيوني على النبطية أدت إلى استشهاد شخص وجرح 2 آخرين. في الأثناء قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم البارحة، قال إن الاتفاق الإيطاري بين الكيان الصهيوني ولبنان الموقع في واشنطن باطل وإهانة واستسلام للسيادة اللبنانية، وينبغي أن تحل محله مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وذكر قاسم في بيان أن أي محاولة لربط انسحاب الكيان من جنوبي لبنان بنزع السلاح حزب الله تتجاوز الخطوط الحمراء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: صباح نرباح راديو الكهف.

0: ما زالت الموسيقى، ما زالت أخبارنا المتنوعة معكم، باش نبقاو إن شاء الله حتى للعشرة مع بعضنا عبر موجات راديو الكيف. تويكا وصلنا لتوقيتنا 15 دقيقة بعد السبعة، وقيت يا جماعة باش نمشيو الأولى مصافحتنا من المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندس صبحي بن أحمد في مصافحة هاتفية اليوم. هاكا خلينا نطمنوا شوية على أحوال الطقس كيفاش باش يكون. صبحي نهارك زين، مرحبا.
1: صباح الخير اختي امنه، تحيه ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل المستمعين بذات الكيف.
0: يعيشك يا سيدي منورنا. دونك احوال طقسنا نهار الاحد وهدويكا بدايه الاسبوع ان شاء الله كيفاش باش تكون؟
1: نعم، هو بالنسبه لهذا اليوم ما زلت معناتها تتواصل تمركز المرتفع للضغط الجوي، التيارات باش تكون تقريبا جنوبيه غربيه غربيه على اغلب مناطق الشمال خاصه الشمال الغربي وكذلك المناطق الغربيه البلاد، وبالتالي معناتها درجات الحراره فماش تغيير كبير. هو اليوم الامس سجلنا 36-37 درجه بالكاف، اليوم نسجلوا تقريبا نفس درجه الحراره او اكثر بقليل، كذلك تتواصل الارتفاع هذا يوم الغد الاثنين ان شاء الله، الامكانيه وارده لتشكل خلايا رعديه بدايه من يوم الغد العشيه.
0: اي
1: هذا بالنسبه للمناطق الغربيه بطبيعه الحال للشمال والوسط، ثم تتدرج اللي معناتها تشمل بعض مناطق شرقيه البلاد في اخر النهار. هذا معناتها عموما بصفه عامه، واللي باش يميز اكثر حاله طقس الايام القادمه هو يمكن الانخفاض في درجات الحراره باش نحسوه اكثر نهار الاربعاء ان شاء الله، الاربعاء والخميس خاصه بمناطق الشمال معناتها باش تتحول تيارات شماليه شماليه غربيه معناتها مع اقتراب لمنخفض للضغط الجوي اللي تمركز جنوب ايطاليا اللي باش يسيرنا اكثر تيارات شماليه معناتها شرقيه وشماليه غربيه بمناطق الغربيه، وبالتالي نجم نقولوا هنالك معناتها انفراج نوعا ما في درجات الحراره. لكن اللي باش يميز اكثر كذلك هو ظهور خلايا رعديه باش تكون نشطه، خاصه بدايه نجم نقولوا من نهار الثلاثاء تتقوى اكثر الخلايا الرعديه، نعرفوا اللي بعد الحراره وتسربات بعض الهواء البارد تعطي خلايا رعديه نشطه. وإن شاء الله معناتها الأيام القادمة فما ارتفاع في درجة الحرارة، حرارة عادية نجم نقوله حتى بداية جويليا تعتبر في مستوى المعدلات العادية لشهر جويليا.
0: واضح صبحي، يعطيك الصحة على التفاصيل هذه فيما يخص أحوال طقسنا. كما سمعتوا يا جماعة دونك أبغتيغ من نهار الأربعاء باش تكون فما شوية انخفاضات في درجة الحرارة. على كل مازلنا معكم مواصلين مشوارنا، نرجع مع اختياراتنا الغنائية، نرجع مع موسيقتنا اللي عنا لليوم بعد ما سمعنا فيروز. خلينا نمشي مع باقي الأصوات اللي معانا، نسمع مروان مروانيجي هكي أنا بعشقك في غبخي زحلوة، الغنية ميدة الحناوي بصوت مروانيجي.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: 7:30
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: تحية صباحية متجددة. من عناوين النشرة الإخبارية القادمة: تجميع أكثر من 6 ملايين قنطار من الحبوب بكل مناطق الإنتاج إلى حدود أمس الأول، والمطالبة بمراجعة سلم التعيير. تقدم أشغال تنفيذ مشروع تهيئة الحي الشعبي بوجليدة بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة بنسبة 70%. رقمنة الوحدات الصحية بالمعابر الحدودية بولاية الكاف ودعمها بتجهيزات حديثة لتقصي الأمراض الوافدة. هذه العناوين وأخبار أخرى على رأس الساعة. إلى اللقاء.

رجعنا معكم نذكركم بلي قاعدين تسمعوا فينا مستمعينا عبر موجتنا موجة راديو كيف. نسلموا عليكم الناس الكل وين ما كنتم، أهلا وسهلا بالجميع. نحكي وشوية فيما يخص الانتدابات، خاصة أنه الوكالة التونسية للتعاون الفني كانت أعلنت مؤخرا عن فتح باب الترشح لفائدة الكفاءات التونسية للعمل بمقاطعة أونتاريو الكندية، هذه في إطار عملية انتداب يشرف عليها مركز خدمات التشغيل بريسكو تراسل، وهذه في اختصاصات التربية المختصة والعلاج الطبيعي والتدليك العلاجي. يتعلق العرض بانتداب 30 مربي مختص في التربية المختصة، تتضمن مهامهم تقييم احتياجات التلاميذ وإعداد وتنفيذ خطط التدخل ومتابعة تطورهم والتنسيق مع الأولياء والمدخلين، إلى جانب تحيين الملفات وإعطاء الأدوية الموصوفة عند الاقتضاء. يشترط في المترشحين الحصول على شهادة معترف بها في التربية المختصة أو اختصاص عنده صلة مع خبرة مهنية ما تقلش عن عام، وإتقان اللغة الفرنسية والإلمام زادة باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى الكفاءة في استخدام الإعلامية. كما باش يشمل العرض انتداب أخصائي علاج طبيعي واحد يتولى تقييم المرضى ووضع خطط علاجية شخصية ومتابعة تنفيذها وإعداد التقارير والتنسيق مع الفريق يكون متعدد الاختصاصات. يشترط خبرة زادة ما تقلش عن عام وإجادة استخدام الإعلامية وسجل عدلي خالي من السوابق، فيما يعد إتقان اللغتين الفرنسية والإنجليزية ميزة إضافية. يتضمن البرنامج زادة انتداب مختص واحد في التدليك العلاجي، تتمثل مهامه في تقييم الحرفاء وتقديم العلاجات الملائمة وإصداء النصح وتحيين الملفات، وزاد العمل بتنسيق مع بقية المهنيين. يشترط للترشح خبرة ما تقلش عن عام ومهارات يعني تكون جيدة وإجادة استخدام الإعلامية والسجل العدلي نتاعو يكون نظيف مع اعتبار الثنائية اللغوية من العناصر التفضيلية. دعت زادة الوكالة الراغبين في الترشح من الناس اللي يستجيبوا وتكون فيهم الشروط المطلوبة إلى إعداد ملف يتضمن سيرة ذاتية باللغة الفرنسية وفق النموذج الكندي وشهادات العمل ونسخ من الشهادة العلمية، بالإضافة إلى الصفحة البيومترية من جواز السفر وإرساله عبر استمارة الترشح الإلكترونية. وكانت أوضحت الوكالة أنه آخر أجل لقبول الترشحات في آخر الشهر هذية، مؤكدة أنه باش يتم الاتصال بالمترشحين اللي باش يقع اختيارهم في مرحلة الفرز الأولى فقط. أكثر بالطبيعة تفاصيل تنجموا تلقوها موجودة على الصفحة الرسمية للوكالة التونسية للتعاون الفني. مكملين احنا معكم المشوار، نرجعوا مع موسيقتنا مع اختياراتنا الغنائية اللي عنا لليوم، ومكملين معكم بالطبيعة حتى للعشرة عبر موجتنا موجة راديو كيف. مازلنا مع بقية الأخبار والمتابعات.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
3: تمام 8 صباحا.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: موعد النشرة الإخبارية. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية وضمن عناوينها: تجميع أكثر من 6 ملايين قنطار من الحبوب بكل مناطق الإنتاج إلى حدود أمس الأول والمطالبة بمراجعة سلم التعيير. تقدم أشغال تنفيذ مشروع تهيئة الحي الشعبي بوجليدة بمعتمدية العروسة من ولاية سريانة بنسبة 70%. رقمنة الوحدات الصحية بالمعابر الحدودية بولاية الكاف ودعمها بتجهيزات حديثة لتقصي الأمراض الوافدة. تفاصيل الأنباء. فاقت الكميات المجمعة من الحبوب بكل مناطق الإنتاج 6 ملايين قنطار إلى غاية يوم أمس الأول، منها 6,342,000 قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع و 286,000 قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركات الإنتاج. واحتلت ولاية باجة المرتبة الأولى بنسبة 21% من الكميات المجمعة على المستوى الوطني، تلتها ولاية الكاف بنسبة 14%، فيما جاءت ولاية سليانة في المرتبة الرابعة بنسبة 12.2%. وبولاية جندوبة تقدمت عملية تجميع الحبوب بنسبة 55%، حيث تم إلى حدود يوم أمس الأول تجميع أكثر من 704,000 قنطار بالتوازي، مع تواصل عملية إجلاء الصابة بنسق عادي والمطالبة بمراجعة سلم تعيير الحبوب، وفق المهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة خالد الخميسي.
5: ولاية جندوبة نسبة تقدم موسم الحصاد 55%، نسبة تجميع لغاية 26 جوان 2026 ثم جمعنا 704,896 قنطار، يعني بنسبة 51% من المبرمج. التخزين معناتها تم الكميات المحمية هي قرابة 82%، والكميات في الهواء الطلق قرابة 18%، معناتها حوالي 93,738. وقع إجلاء 173,638 قنطار، منها 167,785 قنطار قام حصل بوقع إجلاءه، و 5,852 قنطار شعير وقع إجلاءه، بعدنا 0 قنطار قمح لين وتريتيكال ما تمش إجلاءه من الولاية. بالنسبة للإشكاليات الإنتاجية في الاتحاد، طالبنا باش نراجع سلم التعيير في الخلاص نتاع الفلاح، خطر ذي كونه سنتين للفلاح برشا عوامل خارج على نطاق.
3: من جهة أخرى أفاد المهندس الفلاحي خالد الخميسي أن موسم تقليع اللفت السكري يسير بنسق طيب بعد توفير آلات جديدة للتسريع في جمع الإنتاج، مشيرا إلى برمجة الترفيع في المساحات المخصصة لهذه الزراعة الموسم المقبل لتبلغ 3000 هكتار.
5: موسم تقليع لفت السكري بولاية جندوبة نسبة في جندوبة عدد 781 هكتار. نسق التقليع وجمع السابع معناتها نسق طيب باهي، ونعمل وفر زوج ماكينات معناتها للتقليع جدد. بالنسبة للإنتاجية معناتها من إنتاجية باهية معناتها تفوق 80-85 طرناطة معناتها في الهكتار. بالنسبة للموسم الجاي إن شاء الله مبرمجين 3000 هكتار بولاية جندوبة، 2000 هكتار على منظومة بوهرسمة المنطقة السقوية بوهرسمة، و1000 هكتار على المنطقة السقوية غرديما ووادي مليس. بالنسبة للفلاح هناك اتحاد ونطلب كون تحضير جيد للموسم القادم، اللي الموسم القادم سيبدا من تو، ماذا بينا معناتها حتى العقود تتوزع الفلاح يطالب باش يتوزع عليهم العقود من تو باش يحضروا الارض مع بطبيعه تو التسريع في خلاص الفلاحين وامضاء العقود مع الفلاح. وحاجه اخرى ماذا بينا نتفادوا الاشكاليات اللي صارت خلال الموسم هذا، اشكاليات التمويل فكان في الدواء، فما الدواء معناتها الفاعليه نتاعو ضعيفه.
3: تم بمعتمدية جندوبة الجنوبية وضع برنامج لإنجاز مجسمات جمالية تعكس خصوصيات الجهة بعدد من المفترقات الرئيسية ووسط المدينة بهدف إضفاء مزيد من الطابع الجمالي على المنطقة، وفق ما ذكره عضو المجلس المحلي وحيد الترخاني.
6: بالنسبة لمفترق طريق يعبر عنه بالمنقالة يثوب شرطة في ثوب جديد وجميل برمجة في القريب إن شاء الله. بالنسبة لمدخل بوسال في مفترق ما يعبر عنه بالحمامة كذلك في ثوب جميل، وهناك مجسم سيقع إحداثه في مفترق كيف غرديماو جندوب مفترقة كبيرة. من بين المطالب بالنسبة للعماد العازم هي تعتبر البوابة الرئيسية لمدينة جندوب، ثم المفترق حول الطريق الوطني عدد 6 وطريق الجهوية 75 سوق سبت. من بين المطالب متاعنا أن يكون مفترق به كذلك مجسم.
3: تقدمت أشغال تنفيذ مشروع تهيئة الحي الشعبي بوجليدة بمعتمدية العروسة بنسبة 70%، وهو مشروع ينجز بكلفة 3.6 ملايين دينار لفائدة 450 عائلة، ويشمل تعبيد الطرقات وتصريف المياه المستعملة وصيانة شبكة الماء السالح للشرب ومكونات أخرى. عضو المجلس المحلي بالعروسة عن عمادة بوجليدة كمال الوسلاتي.
7: المشروع انطلق بجهة عمل نسبة 70% من تقدم الأشغال. الحي الشعبي هذا عنده سنين يعني متروك، الحالة كارثية اللي كان صايرة فيه كطرقات وبنية تحتية بصفة عامة، العباد كانت تعاني في الشتاء خاصة. كمشروع بدأ فرحة به العباد الكل، يمشي يعود بالفايدة على المتساكنين ويحرك التنمية في البلاد. المشروع قاعد يمشي والحمد لله توسع الحاضر. بوجليدة كانت منعزلة خاصة في الشتاء، المتساكنين يتعطلوا ما يجوش للولوج لديارهم، برشا عباد تركت المنازل نتاعهم وهاجرت للمدينة. السبب الرئيسي هو الطريق، ذاك أول حاجة. احنا طول الفايدة انها العباد بلاد ترجع لديارها، نحتك الطباعي والغرم والوسخ وكل ذاك كله تنحى، يعني تو العباد مش تعاود ترجع تسكن من جديد في البلاد.
3: إلى ولاية الكاف حيث تمت رقمنة الوحدات الصحية بالمعبرين الحدوديين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان ودعمها بتجهيزات حديثة وطبية، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي منها، بالتوازي مع برمجة تمديد توقيت العمل بالوحدات الصحية بداية من غرة أوت القادم، وفقا للمدير الجاوي للصحة بالكاف الدكتور منصف الهواني.
8: تم دعم الوحدات الصحية بالمعابر الحدودية بتجهيزات حديثة تمثل في دي تابلات لرقمنة الخدمات نتاعنا، وكذلك تجهيزات طبية وشبه طبية حيث يتوفر كل المستلزمات الأساسية ككشف وتقصي للأمراض المزمنة واليقظة الصحية لكل الأمراض لا قدر الله الوبائية، لأنه بالنسبة لمناطقنا ومعابرنا الحدودية عندها ارتباط وثيق بالمرور نتاع أشقائنا الجزائريين من دول شقيقة. لذلك وزارة الصحة قررت دعم المراكز هذه، وكذلك توسعة توقيت العمل متاعها إن شاء الله من 1 أوت مش تولي تخدم 12 ساعة إلى أن تولي 24 ساعة تأمن الخدمات متاعنا، وذلك في نطاق تشاركية مع كل الإدارات سواء كانت معابر الحدودية سواء كان قواتنا الأمنية والديوانية، وهو عمل مشترك لحماية بلادنا ولحماية المواطن من الأمراض الوافدة وكذلك للوقاية من الأمراض المزمنة واكتشافها في الوقت المناسب.
3: في الشأن الثقافي تختتم اليوم بدار الثقافة بالدهماني فعاليات الدورة 36 للمهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية الكاف الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالجهة على مدى يومين لعرض الانتاجات المسرحية لعدة مؤسسات مشاركة. فازت أمس في اختتام فعاليات الدورة 36 للمهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية 5 أعمال من جملة 16 عملا شارك في المسابقات بباجة، وستمثل هذه الأعمال ولاية باجة في المهرجان الإقليمي للمسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية في شهر سبتمبر المقبل بولاية الكاف. وقد اعتبرت شدلية بوزيدي كهية مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للثقافة بباجة في تصريح أن المهرجان يمثل مسابقة سنوية مميزة تنتظم على 3 مراحل جهويا وأقليميا ووطنيا، وتمثل فرصة لتلاقي الشباب والتنافس لدعم الابتكار والإبداع واستقطاب الشباب لهويات من شأنها إبعاده عن السلوكات المحفوفة بالمخاطر. عالميا استشهدت مواطنة فلسطينية وأصيب 7 آخرون البارحة خلال غارة لجيش الاحتلال الصهيوني على جنوب قطاع غزة. على صعيد آخر، حذر المجلس النرويجي للاجئين من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع دخول فصل الصيف، حيث يتواجد نحو 1 مليون نازح فلسطيني في خيام وملاجئ مؤقتة متهالكة في ظل استمرار القيود التي يفرضها الاحتلال الصهيوني على دخول مواد الإيواء الأساسية. إلى لبنان، حيث أفادت وزارة الصحة في بيان بأن غارة للاحتلال الصهيوني على النبطية أدت إلى استشهاد شخص وجرح 2 آخرين. في الأثناء، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم البارحة أن الاتفاق الإطاري بين كيان الصهيوني ولبنان الموقع في واشنطن باطل وإهانة واستسلام للسيادة اللبنانية، وينبغي أن تحل محله مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. وذكر قاسم في بيان أن أي محاولة لربط انسحاب الكيان من جنوب لبنان بنزع سلاح حزب الله تتجاوز الخطوط الحمراء. دعت مصر أمس إلى إجراء حوار إقليمي لمعالجة الشواغل الأمنية لكافة الأطراف في المنطقة، مؤكدة أهمية ضمان حرية الملاحة وعدم فرض أي رسوم تعيقها في مضيق هرمز الإيرانية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تجميع أكثر من 6 ملايين قنطار من الحبوب بكل مناطق الإنتاج إلى حدود أمس الأول والمطالبة بمراجعة سلم التعيير. تقدم أشغال تنفيذ مشروع تهيئة الحي الشعبي بوجليدة بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة بنسبة 70%. رقمنة الوحدات الصحية بالمعابر الحدودية بولاية الكاف ودعمها بتجهيزات حديثة لتقصي الأمراض الوافدة. نهاية النشرة، نلتقي تمام 9 في أمان الله.
9: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
10: المرصد الوطني لسلامة المرور.
11: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
12: صباح الخير، يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أولى موعدنا الرياضية لهذا اليوم الأحد 28 من جوان 2026، بداية بالمونديال في أمريكا كندا والمكسيك، نهاية الدور الأول البارح بالمجموعات 10، 11 و 12 وتأهل الثالثين في المجموعات 3، الجزائر، كونغو ديمقراطية وغانا، 3 منتخبات إفريقية. يكملوا المنتخبات الإفريقية كل تقريبا ترشحت باستثناء المنتخب الوطني التونسي، من 10 ترشحوا 9 إلى حد الآن، 13 منتخب أوروبي في الدور الثاني، 9 منتخبات إفريقية، 8 منتخبات من قارة أمريكا بما فيها الشمالية وكذلك الجنوبية، من آسيا منتخب اليابان وكذلك منتخب أستراليا، و9 نقاط لـ3 منتخبات في الدور الأول اللي هي المكسيك في المجموعة الأولى، فرنسا في المجموعة 9، والأرجنتين في المجموعة 10، يعني العلامة الكاملة لـ3 منتخبات. مقابلة البارح في الجولة الأخيرة للمجموعة 12، البداية كانت بالمجموعة 12

رابع ثالث بأربع نقاط بعد فوزه على أوزبكستان 3-1. إيوان ويسا في دقيقة 68 من ضرب جزاء عدل النتيجة بعد ما كان شومورودوف سجل الهدف الأول لمنتخب أوزبكستان. مايلي دقيقة 78 سجل الثاني لكونغو الديمقراطية، وويسا سجل ثالث أهدافه في المونديال في 90+1 3-1 لكونغو الديمقراطية. الأرجنتين من غير ميسي أساسي فازت على الأردن 3-1، هدف أول عن طريق لوسيلسو دقيقة 19، لوتارو مارتينيز دقيقة 31 ضرب جزاء، ذل الفارق موسى التعمري دقيقة 55 للأردن، وميسي نزل وسجل هدف الثالث في دقيقة 80، والجزائر تتعادل في لقاء مشوق مع النمسا 3-3 لتتأهل النمسا في المركز الثاني بأربع نقاط، والجزائر في المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط. رفيق بلغالي أو أرنات توفيتش سجل للنمسا دقيقة 28، عدل رفيق بلغالي دقيقة 45، سابيتسر سجل الثاني للنمسا دقيقة 55، رياض محرز ثنائية 60+3. الناس كل كانت تظن أن الجزائر ستفوز، لكن كلاتزيتش دقيقة 90+6 سجل التعادل وتأهلت الجزائر والنمسا إلى الدور القادم. إلى حد الآن ليونيل ميسي يتصدر الهدفين بستة أهداف من 3 مقابلات، سجل 6 من 8 أهداف سجلتهم الأرجنتين في هذا المونديال. ديمبيلي ومبابي وهالاند وفينيسيوس 4 أهداف إلى حد الآن في هذا المونديال. الدور 16 يبدا اليوم 8 متاع الليل، جنوب افريقيا مع كندا، الحكم هو جواو بينيرو من البرتغال. غدوه الاثنين 29 جوان 6 متاع العشيه البرازيل مع اليابان، الايطالي ماوريتسيو مارياني يدير اللقاء. 9:30 المانيا باراغواي بإدارة المغربي جلال جيد. 33 جوان الساعتين متاع صباح المغرب مع هولندا بإدارة ويلتون سامبايو من البرازيل. 6 متاع العشيه نهار الثلاث كوت ديفوار مع النرويج، والعشرة فرنسا مع السويد. نهار الاربعاء 1 جويليا ساعتين تاع صباح المكسيك مع الاكوادور. 5 انجلترا مع الكونغو الديمقراطيه. 5 متاع العشيه 9 متاع الليل بلجيكا مع السنغال. نهار الخميس 2 جويليا 1 صباحا الولايات المتحده الامريكيه مع البوسنه والهرسك. 8 متاع الليل النمسا مع اسبانيا، ومنتصف الليل الليله الفاصله بين الخميس والجمعه البرتغال مع كرواتيا. نهار الجمعه 3 جويليا 4 متاع الصباح الجزائر مع سويسرا، و7 متاع العشيه مصر مع استراليا، وال11 متاع الليل الارجنتين مع الراس الاخضر. واخر مقابل الدورة الثاني 16 مشكون نهار السبت 4 جويليا الساعتين ونص متاع الصباح بين كولومبيا وغانا. هذه آخر أخبار المونديال والخبر اللي يخص المنتخب الوطني التونسي، استقالة زياد الجزيري وكذلك خليل شمام من منصبهم كمدير رياضي في المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، رغم أنه عقدهم ما زالوا فيه كان نهارين، استقالوا قبل المدة اللي هي 30 جوان، ويعني مقبلين على يعني عهد جديد في كرة القدم التونسية إن شاء الله يكون أفضل من السابق، باعتبار الوضع أصبح مزري جدا بالنسبة لكرة القدم التونسية على مستوى المنتخبات من الشبان حتى فريق الأكبر. إلى أخبار الأولمبي البيجي، اليوم جلسة عامة انتخابية بدون ترشحات، وبش يقتصر الأمر على المصادقة على تقريرين المالي والأدبي، وفتح باب الترشحات من جديد لرئاسة الفريق، وديون توصل حتى 500 مليون بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي. في النجم الساحلي كذلك إمكانية لتعيين هيئة تسييرية بعد اجتماع البارح اللي حضروه كبار النادي من عثمان جنيح إلى معز إدريس، عبد الجليل بوراوي، زهرة إدريس، وإمكانية كبيرة أنه أمين الشرميتي يتولى رئاسة هيئة تسييرية في النجم الساحلي. النادي الافريقي غدوة يبدأ التحضيرات للموسم الجديد تحت اشراف مدرب فوزي البنزرتي، اتفاق مع المدافع ياسين مرياح اللي كمل عقده مع الترجي الرياضي التونسي، امكانية كبيرة لامضاء عقد مع النادي الافريقي في قادم الساعات. في المقابل معتز الزمزمي قائد الفريق امضى عقد ب3 مواسم، انتقال حر الى فريق سياسكا صوفيا البلغارية. مستقبل المرسى يبدأ تحضيراته للموسم الجديد يوم 3 جويليا القادم تحت اشراف مدربه عماد بن يونس، برمج تربص في تبرقة من 20 إلى 25 جويليا، وباش يلعب مقابلة ودية مع الحزم السعودي اللي دربه التونسي جلال القادرية. الترجي الرياضي التونسي أنهى إجراءات التعاقد مع المدير الفني البلجيكي جويل كاراي لتولي الإشراف الفني على إدارة شبان الترجي الرياضي التونسي بعقد حتى جوان 2029.
مبروك للمستقبل الرياضي كافي ببرنوسة تتويجه ببطولة تونس في الرابطة الجهوية.

للشمال الغربي بالكاف في صنف المدارس بعد فوزه البارح على اتحاد سليانة بهدفين مقابل صفر. تأهل البرق التستوري إلى النهائي مقابلة الأصاغر بعد فوزه البارح على ترجي أوكريب، وينتظر منافسه في النهائي لقاء اليوم في الأربعاء بين اتحاد سليانة ومستقبل برنوصة. في صنف الأداني اليوم زوز مقابلات بالنسبة لنصف نهائي البرق التستوري الملعب تبورسكي واتحاد سليانة ترجي الأوكريب. هذه آخر أخبارنا على موجة إذاعة الكاف، ملتقانا يتجدد إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة. إلى اللقاء.

0: إشهار.
1: ما أريد الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بليش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.
0: إشهار
3: هاي تيك.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكل في ركن هاي تيك. هاي تيك اليوم باش نحكيو على اعلان شركه سامسونج الاسبوع هذايا عن الجيل الجديد من ذاكره التخزين الداخليه للهواتف واللي يحمل اسم UFS 5.0، وتوصل السرعه نتاع قراءه البيانات هذايا 10.8 جيجا بايت في الثانيه، اي يعني اسرع بحوالي الضعف مقارنه بالجيل السابق اللي موجود في الاسواق، مع استهلاك أقل الطاقة بأكثر من 40%. دونك شنو الأهمية هذه بالنسبة للمستخدم؟ أكيد يعني فمش حاجة جيها كيكا، فما العديد من يعني من الأهمية ومن الإيجابيات. أولها فتح التطبيقات والألعاب الثقيلة باش يكون أسرع، معالجة الصور والفيديوهات بدقة عالية باش تتم زادة في وقت أقل، وميزات الذكاء الاصطناعي على الهاتف باش تستجيب بسرعة أكبر كما الترجمة فورية وتعديل الصور، كما زاد التقنية هذه باش تساعد على توفير عمر البطارية على خاطرها تستهلك طاقة أقل. باش نبقاو مع عالم التكنولوجيا. خبرنا الثاني اللي باش نختموا به هو انه بدات جوجل الشهر هذايا في ارسال تحديث امني جديد لعديد من هواتف الاندرويد اللي تضيف لها ميزه للكشف عن بعض المكالمات الاحتياليه اللي تنجم يتم استخدامها بالذكاء الاصطناعي لتقليد صوت شخص، والا زاد يعني لتركيب الصور. وكان عند اكتشاف محاولة الاحتيال هذية يظهر تنبيه على الشاشة قبل متابعة المكالمة، وهذا بطبيعة يمنح ويساهم المستخدم من فرصة تجنب الوقوع في الخداع، خاصة انه الذكاء الاصطناعي تويك ينجموا يعملوا به العديد من المشاكل للناس سواء بالتليفونات وإلا غيره. دونك ديما ردوا بالنا من الحاجات هذية سيخلوا لفيك نيوز وتصاور المركبة والأصوات زيدة. هذية ركن هاي تيك لليوم، واحنا مازلنا معكم مكملين مشوارنا. مرة أخرى نقول أهلا وسهلا بمستمعينا عبر موجة راديو الكف.
3: هاي تيك.
0: إشهار.
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بليش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
0: إشهار.

0: صوت الشمال الغربي في الكريب على الذبذبة 88.2.
1: معكم مواصلين مشوارنا في صفحيتنا، نذكركم تسمعوا فينا عبر موجتنا موجة راديو كيف نقولوا صباح الأنوار والخيرات، الناس اللي عدلوا الموجة تويكا معنا، ما زلنا احنا معكم بطبيعة الحال. نقولوا زادة طريق سلامة لكل مستعملي الطريق اللي يسمعوا فينا وين ما كنتم. باش نبقى ومع أخبارنا المتنوعة اللي عنا لليوم، ما زلت العديد من المتابعات والعديد من الأخبار اللي باش نمدوكم بها، إلى جانب بطبيعة سويعتنا الرابعة والأخيرة اللي باش نحكيو فيها كما العادة في رقم بستنا على العديد يعني من النصائح في عالم الفلاحة مع المهندسة الفلاحية إمنا القاتري اللي باش تكون حاضرة معانا كيما عودتنا. خلينا نحكيو شوية فيما يخص الأجندة الثقافية عن فتح باب الترشح للمشاركة في تظاهرة خارج قرطاج. هذه التظاهرة هذه تنظمها وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. تظاهرة خارج قرطاج بالمسرح الأثري قرطاج، وهذه خلال الفترة الممتدة من 28 أوت حتى 14 سبتمبر 2026، من خلال البلاغ اللي أعلنت عليه الوكالة أنه يتعين على الراغبين في الترشح للمشاركة في التظاهرة هذه من جمعيات أو شركات خاصة أو غيرها، يتقدموا بملفاتهم لوكالة أحياء التراث أو التنمية الثقافية، وتضبط شروط المشاركة في التظاهرة حسب كراس شروط متوفر للسحب لدى الوكالة. ووفق نص البلاغ المنشور ينبغي على الراغبين في الترشح سحب كراس الشروط هذه وإرسال المطالب مع الوثائق المطلوبة باسم المديرة العامة لوكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية إلى العنوان التالي: عدد 3 نهج شط مريم مون بليزير 1073 تونس، صندوق بريد 345 في ظرف مغلق فيها حصريا عبارة لا يفتح تظاهرة خارج قرطاج، أو يقع الإيداع مباشرة بمكتب الضبط المركزي بمقر الولاية. تم تحديد آخر أجل لقبول العروض نهار 15 جويلية 2026 الساعتين نتاع العشية باعتماد تاريخ ختم مكتب الضبط المركزي. بالتوفيق للمشاركين في التظاهرة هذه خارج قرطاج اللي هي من أحياء وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية. بطبيعة ما زالت أخبارنا الثقافية معاكم على امتداد المشوار هذه. نحكو شوية زيادة على الأخبار كما قلت في عالم الثقافة، أنه باش يتم أو تم تحديدا يوم 25 جوان يعني ثلاثة التالي الإطلاق الرسمي لمنصة معرض الكتاب التونسي الرقمية الجديدة، في خطوة الهدف منها هو تعزيز حضور الكتاب التونسي وتيسير الوصول له واقتنائه عبر شبكة الانترنت. المنصة هذه الرقمية باش توفر فضاء رقمي مخصص لاكتشاف الإصدارات التونسية والتعريف بها، إلى جانب تمكين القراء من اقتناء الكتب بسهولة، وهذا يساهم في دعم الناشرين والمؤلفين التوانسة على مدار العام كامل خارج الفترات المرتبطة بتنظيم المعارض والتظاهرات الثقافية وكذلك معارض الكتاب. ينتظر أنه تكون المنصة هذه يعني متاحة أو تمت إتاحتها كما قلنا من نهار 25 جوان الشهر هذه عبر زوز عناوين اللي هما www.foiredulivretunisien.tn وإلا www.foiredulivretunisien.com. تندرج دونك المبادرة هذه في إطار دعم التحول الرقمي في القطاع الثقافي وزيادة توسيع قنوات توزيع الكتاب التونسي والتعريف بالإنتاج الفكري والإبداعي الوطني لدى مختلف فئات القراء داخل تونس وخارجها. نعود نذكروا باللي سيت هذوما www.foiredulivretunisien.tn وإلا www.foiredulivretunisien.com. مكملين معاكم المشوار 35 دقيقة بعد 8، مازلنا معاكم في صباحنا رباح. أهلا وسهلا بالجميع. شوية آخر نعطيكم فكرة فيما يخص الصيدلية المناوبة طيلة الأسبوع هذه في شمالنا الغربي.

0: الكاف.
1: سمعتنا ثالثة نختموها فكرة فيما يخص صيدليتنا المنوبة بولاية الشمال الغربي من البارح حتى النهار 3 جويلية 2026 الانطلاقة بولاية الكيف معتمدية قلعة السنين صيدلية منصف عاشور تجروين سعاد الشرني سرس عبد الوهاب حسني الدهماني عمر الجزيني نبر عمر الحناشي كيف المدينة نجيب زغدودي زويتانا باتشيخ سميرة برزقي لكسور خالد التنيني ساقيت سيدي يوسف أميل البغانمي. بالنسبة لولاية بيجة تستور صيدلية محمد رضا الهرقلي بيجة المدينة سفيان العليني وختيم حمداني نفزة سونيا قدور مجلس الباب سليم شكرت برسق أيمن غديرة تبار رفيق زمود الزرقاء نادية الشلويتي سيدي اسماعيل فراس نصيري. بالنسبة لولاية سلينا قعفور صيدلية توفيق الرياحي بورادة محمد رجب صفر لكريب حسنين عيدي سلينا المدينة أميل الحاجي روحية محمد الهدي العربي مكثر محسن رمضاني كسرى يوسف المفديوي برقو عصام بن عطية. ونختمو بولاية جندوبة عنا تبرقة صيدلية سنجوة غار دماء محمد كريفة عندراهم نيدي المرسوقية فرنينة طارق علوي جندوبة الجنوبية توفيق الدريسي جندوبة الشمالية مهدي المهدواني بوسلم عبد الستار بن عبد اللطيف وختاما بالريجة أحسن الغزواني. دونك هذه فكرة فيما يخص صيدليتنا المنوبة في ولاية شمالنا الغربي حتى النهار 3 جويلية 2026.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: 9 صباحا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. فاقت الكميات المجمعة من الحبوب بكل مناطق الانتاج 6 ملايين قنطار، منها 6 ملايين و 342 ألف قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع و 286 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركات الانتاج. واحتلت ولاية باجة المرتبة الأولى بنسبة 21% من الكميات المجمعة على المستوى الوطني، تلتها ولاية الكاف بنسبة 14%، فيما جاءت ولاية سليانة في المرتبة الرابعة بنسبة 12.2%. تمت رقمنة الوحدات الصحية بالمعبرين الحدوديين بساقية سيدي يوسف وقلعة أسنان من ولاية الكاف ودعمها بتجهيزات حديثة وطبية، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي منها بالتوازي مع برمجة تمديد توقيت العمل بالوحدات الصحية بداية من غرة أوتا القادمة. فازت أمس في اختتام فعاليات الدورة 36 للمهرجان الجاوي للمسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية 5 أعمال من جملة 16 عملا شارك في المسابقات ببهجة، وستمثل هذه الأعمال ولاية باجة في المهرجان الإقليمي للمسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية في شهر سبتمبر المقبل بولاية الكاف. دعت وزارة الصحة بمناسبة حلول فصل الصيف وإمكانية تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. استشهد فلسطيني البارحة وأصيبت طفلة في قصف لقوات الاحتلال الصهيوني على جنوب وشمال قطاع غزة. وفي لبنان أفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان بأن غارة للاحتلال الصهيوني على النبطية أدت إلى استشهاد شخص وجرح 2 آخرين. إلى اللقاء.
3: صباح نرباح راديو الكاف.

رجعنا معكم مواصلين المشوار عبر موجات راديو الكيف، نحكي شوية على استعداد مدينة تبرقة للعيش على إيقاع الموسيقى العالمية، خاصة أنه مهرجان تبرقة للجاز يرجع في دورته 20 بعد انقطاع في الفترة الممتدة بين 2 حتى 9 جويلية 2026، هذه تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة. تتميز دورة العام هذه ببرنامج فني استثنائي مزدوج يتوزع بين العروض الكبرى في مسرح البحر والعروض الجماهيرية الحية في الشوارع، جاز الشارع، بمشاركة نخبة من ألمع نجوم التوانسة والعالميين. الانطلاقة باش تكون يوميا تحديدا نهار الجمعة 3 جويلية 2026 بعرض من كوبا للفنان ألفريدو رودريغيز. نهار السبت 4 جويلية العرض باش يكون مع ليز ماكومب من الولايات المتحدة الأمريكية. 5 جويلية العرض مع أصول، اللي هو عرض مشترك بين ياسين بولعريس من تونس وسفيان السعيدي من الجزائر. نهار الاثنين العرض باش يكون مع طارق يمني من لبنان. 3 7 جويلية باش يكون فما عرض نحن موجودين لديدي بريد جوانز من الولايات المتحدة الأمريكية. ونهار الأربعاء قبل الاختتام باش يكون العرض من المملكة المتحدة، اللي هو عرض كوكوروكو. والاختتام باش يكون نهار الخميس 9 جويلية مع عرض فيرونيكا سويفت من الولايات المتحدة الأمريكية، وأكوانارو كذلك من الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لعروض الشارع، عروض جاز الشارع باش يكون الموعد مجاني يومي مع الجمهور في قلب تبرقة لتقريب الفن من الجميع، واللي ينطلق نهار 2 جويلية إلى غاية 9 جويلية يوم الاختتام. باش يكون فما عرض لجمال العروسي من الجزائر، عرض سامحوني زادة ماو كابيكا من البرتغال، عرض إينر سانس من صربيا، عرض زادة لمحمد علي كمون من تونس، وفوزي إشكيلي زاد في عرض تقسيم ريفايفا من تونس زاد كيف كيف. نهار الثلاثاء العرض باش يكون مع عمر الواعر وأحمد العجيبي نهار الأربعاء، والاختتام في عروض الشارع باش يكون مع عزيز الزواوي في عرض سيروكو. دونك عروض متنوعة بين مسرح البحر وبين الشارع، خاصة تويكا يعني تبرقة تعيش على الإيقاعات الصيفية والإيقاعات الموسيقية من خلال مهرجان الجاز. نتصور تكون فما حركية كبيرة فيها مع بطبيعة الحال العطلة وفترة الاصطياف ودخول عدد كبير من الأشقاء الجزائريين إلى جانب التوانسة اللي يحبوا يمشي ويكونوا موجودين في العروض هذه. نحكي على جماهير موسيقى الجاز اللي متلهفين متعطشين للمهرجان هذه وللإيقاعات الموسيقية الصيفية في بلاصة ولا أروع، مسرح البحر في مدينة تبرقة. مكملين معاكم احنا بتبيعتنا مشوارنا مع بقية متابعتنا وبقية أركاننا عبر موجات راديو كيف. مرة أخرى نسلموا على الناس اللي التحقوا بينا تويكا ونقول لكم أهلا وسهلا، مازلنا معاكم حتى للعشرة.

رجعنا معكم موصلين المشوار. أهلا وسهلا بكل مستمعينا. نمشي ونحكي شوية على بلاغ وزارة الصحة اللي تذكر بإجراءات الوقاية من مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة. وإحنا الأيامات هذية نحسوا أنه فصل الصيف داخل بقوة ودرجات حرارة مرتفعة. إن شاء الله أبارتيغ من نهار الأربعاء باش يكون فما شوية انخفاض بارابور للأيامات هذوما. لكن هذا ما يمنعش أنه وزارة الصحة تدعو كافة المواطنين وخاصة الأطفال والرضع وكبار السن والنساء الحوامل والمرضى المزمنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية التالية اللي حكيت عليها في نقاط. أولها شرب الماء بانتظام وبكميات كافية دون انتظار الشعور بالعطش، تجنب التعرض المباشر للشمس خاصة في وقت الذروة اللي هو بين 11 نتاع الصباح ل 4 نتاع العشية، ارتداء ملابس قطنية خفيفة وفاتحة اللون واستعمال قبعة ونظارات شمسية وقت الخروج، البقاء في أماكن باردة قدر الإمكان وغلق النوافذ والستائر نهارا وتهوئة المنزل ليلا، تجنب المجهود البدني الشديد في أوقات الذروة. تفقدوا زادة كبار السن والمرضى والأشخاص اللي يعيشوا بمفردهم. ومن بين علامات الخطر أنه الإنسان يحس بارتفاع شديد في حرارة الجسم، صداع قوي، دوار، تقيؤ، تعب شديد، تشوش أو فقدان للوعي أو تقلصات عضلية متكررة. وقت ظهور العلامات هذه نقولوا احنا ربي يسر الجميع، لازمهم يتم نقل المصاب بصفة فورية إلى مكان بارد، تبريد جسمه بالماء أو الكمادات والاتصال بالمساعدة الطبية العاجلة عبر رقم 190 أو 198. وزارة الصحة تأكد أنه الوقاية وشرب الماء وتجنب التعرض للشمس في أوقات الذروة يبقى أفضل وسيلة لحماية الصحة خلال موجات الحر. وإحنا كلنا نعرفه يعني كما أنه الشمس عندها إيجابيتها عندها زادة سلبيات كبيرة برشا. هذيك علاش ديما ننصح باش كل إنسان يسمع فينا يكون متوقي الحذر بطبيعة الحال ويخرج إلا للضرورة القصوى. نعرفه فما برشا ناس تخدم في الشمس هذه، نقول إن شاء الله ربي يعينكم وربي يحميكم وين ما كنتم. رجعين مع اختياراتنا الغنائية شوية أغاني تربية نسمعوها في صبحيتنا عبر موجة راديو الكف.

0: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.
1: رجعنا معاكم اليوم الصباح 6 نتاع الصباح. اندلاع حريق كبير في تونس العاصمة, تحديدا في سوق سيدي عبد السلام بمنطقة باب سعدون, وكانت تحولت وحدات الأطفاء التابعة للحماية المدنية لموقع الحريق وين باشرت عملية الإخماد والسيطرة على النيران هذية. حسب المعطيات الأولية ما تمش تسجيل أي خسائر بشرية الحمد لله, غير أنه خلف أضرار جسيمة في السوق ومحتوياته في الوقت اللي تمكنت فيه فرق التدخل من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره. مازال ما ثبتش شنو بالضبط الأسباب الدقيقة اللي أدت لاندلاع الحريق هذي. ذيك علاش احنا ديما في طقس سخون ونقول لكم ردوا بيكم على رويحكم, تفقدوا ديما الجهاز, ماذا بينا البلاصة اللي تكون فيها يعني منطقة فلاحية فيها كالحشيش والزرع وغيره, حتى إذا كان نمشي وردوا بالنا سخطوا الناس اللي تتكيف واللي بسبب السجائر يعني كانت اندلعت العديد من الحرائق الكبرى اللي بقات مش نهار مش اثنين وأكثر, سخطوا كيبدأ فما غطاء نباتي كبير في الديار زيدة كيف في الكراهب. ديما نقولوا ردوا بالكم خاصة كيبدأ طقس سخون كما هكا, وربي يحمي الجميع. باش نحكي وزيدة شوية على المهندسين تحديدا من خلال ما أكد عليه عميد المهندسين محمد الغرسي في آخر تصريح ليه, أنه العمادة باش تظل بالمرصاد لكل مؤسسة جامعية تدرس الهندسة دون الالتزام بالمعايير الأكاديمية والهندسية المعتمدة عالميا, وشدد على أنه جودة التكوين تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على مكانة المهندس التونسي داخل البلاد وإلا خارجها. وجات التصريحات هذه على هامش المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي اللي نظمته عمادة المهندسين التونسيين بالعاصمة بمشاركة أكثر من 25 مؤسس تعليم عالي هندسية من القطاع العام والخاص اللي كانت موجودة في المنتدى هذه الخاص بالتوجيه الجامعي, خاصة أنه في المنتدى تدي هذه تم تكريم متفوقي البكالوريا ومن خلال حفل تكريم خاص بهم بمقر العمادة بالعاصمة بمشاركة يعني أكثر من 25 مؤسسة تعليم عالي. الهدف كان من المنتدى هذه هو تمكين الناجحين في امتحان البكالوريا وأوليائهم من الاطلاع المباشر على مختلف برامج التكوين الهندسي والفرص المتاحة أمامهم, وهذه يعاونهم ويساعدهم على اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص. وإحنا نقول إن شاء الله بالتوفيق لكل التلمذات اللي نجحوا في البكالوريا والتلمذات اللي يحبوا يعني يمشيوا للتوجيه هذي التوجيه الهندسي. كان أضاف عميد المهندسين إنه إذا كانت يعني التراخيص للمدارس الهندسية ما تطلعش بموجب الفصل التاسع من المرسوم عدد 82 المنظم لمهنة الهندسة بمسؤولية الإشراف على جودة التكوين الهندسي, خاصة فيما يتعلق بمدى احترام المؤسسات التعليمية للمعايير الأكاديمية والهندسية المعتمدة دوليا. وشدد زيد على أن العمادة تعمل على دعم اعتماد مناهج تعليمية ترتقي إلى المواصفات العالمية, معتبر أنه نجاح المهندس التونسي وتميزه في مختلف بلدان العالم يعكس جودة التكوين الهندسي والدراسة في تونس. شوية آخر نرجع معكم في ختام مشوارنا, نمشي كالعادة مع فصل غنائي وراجعين.

هكا نكون وصلنا معكم مستمعينا لختام مشوارنا من صباحيتنا لليوم في أولى منوعاتنا الصباحية. صباحنا رباح اللي بديناه معكم من 6 حتى التويكة. ما بقى لي كان باش نسلم عليكم الناس كلها. أنا بطوط ليكيب كنت معكم أمنا الخليفي من أمام الميكروفون. نحن دنيا مبكرية على الكونسولات نجاح الورثيني في الغرفة الفنية المركزية. مولدي الهنيلي في استقبال مكالماتكم الهاتفية. الموعد إن شاء الله يتجدد معكم غد ويكا في استوديو الناس من 11:30 حتى نصف نهار مع زميلتي عوض في اليعقوبي. بسلامة في الأمان ونتمنى ونهاية مزيان الكل الناس.

0: تبعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية روبورتاجات حوارات استضافات محطات خارجية زيارات ميدانية ومتابعات حينية برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية مواعيد يومية مع الأطفال هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان
2: إشهار
3: سيف سنين عارفين بروغرامنا ناوين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة
2: إشهار

0: Facebook.
1: تبعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
2: العاشرة صباحا.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
2: موجز لأهم الأنباء. تحية متجددة. احتلت ولاية باجة المرتبة الأولى وطنيا من حيث نسبة بنسبة 21% من كميات الحبوب المجمعة على المستوى الوطني تلتها ولاية الكيف بنسبة 14%، فيما جاءت ولاية سليانة في المرتبة الرابعة بنسبة 12.2%. بولاية جندوبة تقدمت عملية تجميع الحبوب بنسبة 55%، حيث تم إلى حدود أمس الأول تجميع أكثر من 704,000 قنطار، بالتوازي مع تواصل عملية إجلاء الصابة بنسق عادي والمطالبة بمراجعة سلم تعيير الحبوب. بولاية الكيف تمت رقمنة الوحدات الصحية بالمعبرين الحدوديين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان ودعمها بتجهيزات حديثة وطبية، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي منها. فازت في اختتام فعاليات الدورة 36 للمهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية 5 أعمال، من جملة 16 عملا شارك في المسابقات بباجة، وستمثل هذه الأعمال ولاية باجة في المهرجان الأقليمي للمسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية في شهر سبتمبر المقبل بولاية الكيف. دعت وزارة الصحة بمناسبة حلول فصل الصيف وإمكانية تسجيل ارتفاعا في درجات الحرارة كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التجديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. عالميا، أفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان بأن غارة للاحتلال الصهيوني على النبطية أدت إلى استشهاد شخص وجرح 2 آخرين. أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية البارحة بسماع دوي انفجارات في مدينة سيريك بجنوب إيران، وذلك دون التطرق لمزيد من التفاصيل. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: الكل صغار، الكلنا صغار، مع ألفة بوعشة

0: صباح عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا في برنامج الكلنا صغار مجموعة من الفقرات والأركان المتنوعة تستنى فيكم على موجات راديو كيف الأطفال حاضرين معايا شوية آخر كنوا موجودين بحذينا هكا نستمتعوا بالدردشة معاهم وبالكلام الحلو زيدا تحية لليكيب الكل اللي رافقني اليوم زميلي عايد الجندوبي أيضا سليم الرزقي زميلي محمد أمين بوبكري زيدا الناس الكل اللي تأمل العمل هذا دون استثناء شوي آخر نبقوا مع الأناشيد والموزيكا شوي آخر كونوا حاضرين معايا اللي دخلوا صي الأطفال مش شوي آخر أطفال موجودين دايرين بيا توا نحبوا نسمعوا كلمة صباح خير وبعد نمشوا الأناشيد هاي قولوا لي صباح النور هاي قولوا لي صباح النور
1: صباح النور
0: هاي نمشوا للغنيات بتاعنا

0: من جديد تحية لكم وتحية للصغيرات الكل وين ما كانوا يسمعوا فينا على موجات راديو الكيف. موجودين معايا الأطفال، خلينا نصبحوا عليهم قبل كل شيء. ذكرني بالاسم. طه. طه عسلامة. طه لباس. شنو حوالك يا طه؟
1: هان
0: لباس عليكم الكلكم.
1: هاي
0: باه صبحنا عليك يا طه. صبحوا على مازن توا. صباح النور يا مازن.
2: صباح الخير.
0: لاباس؟
2: لاباس.
0: شنو احوالك؟
2: الحمد لله.
0: شكون نعمل لك الكاسكيت هك؟
2: ما
0: ما تحبك تكبر صايي. تعبت شويه؟
2: تعبت.
0: وش عملت الجمعه اللي فاتت بعد قضيت انك القضيه الكل هذيك مش طيب لنا راس وتجيش وش قالوا لك في الدار؟ حد شيء؟
2: اصلا ما متغشش علي جاب ربي.
0: متغشش برشا مصروف؟
2: قلت شلي كان جت ام اخرى وتغشت علي راني بيت البر.
0: لطف عليك. يحيى عسلامة. يحيى
3: عسلام.
0: لاباس يحيى؟
3: هاي
0: شو احوالك يا يحيى؟
3: هاي
0: طيب وش تهديش وربي بابا وطيب لكم حاجة؟
3: لا
0: ما طيبش حتى لقمة؟
3: هاي
0: شي؟ الله غالب. قلتوا له طيب لنا؟
3: لا.
0: وانت طه قلتوا طيب لنا؟ لا. باهي عسلامة ريحان الجميلة زينوبة وذكرني بالاسم وجوري. يا جوري عسلامة. جوري اليوم جيتنا بأجواء البحر يا جوري. صحيح ولا لا؟ أجواء البحر ولا لا؟ هاي مشيتي بحرتي؟
4: حتى أنا بأجواء البحر.
0: وانتي زادة ريحان بأجواء البحر. انتي عروس البحر الجميلة. انتي عروس البحر ولا لا؟ بحرتي زينوبة ولا لا؟ قرب الميكرو.
5: عروس البحر.
0: نهار واحد عملتوا جو باش ترجعوا البحر زيدا. هاي صحة صحة صحة. جوري انتي ما زلتي؟ ما زلتي ما بحرتي؟ باش تمشي تبحري صاي. هاي بيبان جيتوني في اجواء البحر اليوم. ده يعطيكم الصحة. به نتعرف عليكم تو. يحي قديش عمرك يا يحي؟
6: 5 سنين.
0: 5 سنين. تقرأ في الروضة ولا في الجامعة؟
6: في الجامعة.
0: في الجامعة. به مازن ذكرني بالعمر.
7: اسمي مازن القبيب المحمود. عمري 8 سنوات مش نتعدى السنة ثالثة. سنة ثانية مش نتعدى السنة ثالثة.
0: طه
8: اسمي طه باش نتعدى للسنة الثالثة. عمري 8 سنين ونص.
0: ما شاء الله.
9: في فيفري في فيفري ولي عمري 9 سنين.
0: يا بيه ما شاء الله ان شاء الله العمر كله هكا ولا ليه. ريحان قديش عمرك يا ريحان؟
10: 6.
0: 6 شنية؟
10: 6 سنين.
0: 6 سنوات. بيه زينوب.
11: عمري 7 سنين. سنة ثانية باش نتعدى للثالثة.
0: سنة ثانية باش تعدل سنة ثالثة. جوري قديش عمرك جوري؟ 5. 5 شني؟ 5 سنوات. ما شاء الله عليكم. منورين اليوم. هكا ولا لا؟ توحشتوني ولا ما توحشتونيش الساعة؟
10: توحشتوني
0: برشا. حتى انا توحشتكم برشا برشا برشا. تعرفوا الموضوع شنية اليوم؟
6: عن الأب.
0: عن الأب وما دراك من الأب. هكا ولا نسمعوا مع زمينا عيد شارت درتها مع الأطفال وبش نرجعوا الموضوع متاعنا اللي هو اليوم الأطفال شنو يقولوا باباتهم. هكا ولا نسمع شارة
6: ستي
12: درتها مع الأطفال.
13: درتها مع الأطفال.
14: هكا درتها مع الأطفال.
0: في درتها كما ذكرت اليوم مع الأطفال بش نحكوا على الأطفال باباتهم شنو يقولوا الأطفال باباتهم. كل واحد شنو يقول. لا يا مازن لا الحس لا نسمع بعضنا.
6: عندي غناية باش نهديها لبابا.
0: باه نسمعه
6: عادة.

0: ظهري، أمسكته من يده، قبلته من يد من خده، وقلت آباتاه أعانك الإله، أعطاني للمعلم هدايا كم تعلم. قال ما أعطاك أسعد به آباك.
1: ما تصفيق على مازن، صفقوا عليه. هذه أغنية بشهدها ايجو احكي له بقى
0: بابا نهديها ليك الغنية دي. نشكرك برشا برشا عجل انت عجل انت ديما ديما تعاون فيا، وكل ما نطلب منك حاجة ديما تعملها لي.
1: نحن
0: نشكر بابا،
1: نحن نحبو باباتنا خاطر يشيلنا برشا حاجات، ولا نحبوه خاطرنا كيكا نحبوه في الغريزة متاعنا خاطر يشيلنا.
0: نحبوه في الطرائق للزوزنا،
1: في الطرق الزوزة،
0: حتى ولو تعاركنا وياه يقعد بابا.
1: على وشني تتعارك؟
0: ساش تتعارك؟
1: قولوا سامحني بابا.
0: سمح
1: سمحت وصيي
0: دي من تعاركوا نتسام
1: يبي. لا ما عادش نعاركوا بلا ماما ولا بابا. باهي باه تاه، اعطيه الميكرو لتاه. هيا تاه شنو تقول بابا؟ تاه
2: يعطيك الصحة في الخدمة نتاعك تاع خدمتها والعمل الجهيد والماكلة البنينة نتاعك، ويعطي الصحة على الماكلة. تعجبني ياسر، في البارح حجب لنا روز كليته عجبني، واللحم والطاجين بنين على الاخر.
1: بنينة
2: هي.
1: يعرف يطيب
2: هي.
1: بابا يعرف يطيب،
2: ما نو مولول هو في الإذاعة.
1: هو رقم واحد. رقم واحد تحبه أنت؟
2: إيه.
1: به هو رقم واحد. به. خطر أنت تحبه خطر هو يطيب في الماكلة بنينة.
2: إيه.
1: ويجيب لك في الماكلة البنينة.
2: إيه.
1: كهوة.
2: إيه. ويخدم على روحه.
1: ويخدم على روحه.
2: ويجيب برشا فلوس.
0: خلنا نشكر الناس، يعني خلنا نشكر بابا.
1: ليه يرجع لي لتاها ساعة؟ خطر انت تحبه خطر هو يجيب برشا فلوس.
2: اي
1: وكي ما يجيبش برشا فلوس
2: مش نعمل انا قعد
1: ما تحبوش معناها كي ما يجيبش برشا فلوس.
2: نحبه نقعد ديما بابا.
1: باهي يعطيك الصحه، نحبه ديما بابا في كل الحالات. باهي ماز
0: ونزيد زاده نشكر

0: وين ما كان. ويعطيك الصحة يا مازن. نعطي الميكرو ليحيى. يحيى شو تقول بابا يا يحيى؟
1: قل لي يعطيك الصحة اللي حط الترجم اليوتيوب عملتالي.
0: شنو؟
1: الترجم اليوتيوب اللي عملتالي.
0: ما فهمتكش؟
1: خاطر عمل لي ترجم يوتيوب اخي. شكر
2: بالفلوس اقصد.
0: اه فسر لي انت طه. اعطيه الميكرو. ما فهمتوش يحيى.
3: تلفزه باليوتيوب.
0: اه شري لكم تلفزه
3: باليوتيوب بالفلوس اللي يخدم بها يقصد لك.
0: اه شو تتفرج في اليوتيوب؟ ارجعلو خلنا نسمع.
3: طرفي هسي سانشو.
0: على شنو تتفرج؟
1: ترجع حاجيت على اليوتيوب.
0: ايه شنو؟ صور متحركه
1: كيما القص.
0: قصه باهي. والكرتونات
1: ايه
0: تفرجوا في الكرتونات باه. اما ما نضيعوش برشا وقت راه
1: باه.
0: القصه اللي تحكي عليها انت نجمو نشرو قصه من مكتب ونقروها يا يحيى. نتصفحوا الكتاب الورقي. لا مازن ما تكلمش وحدك. مازن يحيى
1: شنو
0: نشرو قصه من المكتبه تقول بابا. هاو بابا يسمع فينا. يا بابا القصه اللي تفرج فيها في الانترنت نشرو له قصه من المكتبه هكا ورقه الورقي الكتاب الورقي بين يديه ويشد القصة ويتصفح القصة ويقرأ. وحتى كان هو مازال صغير ما يقراش تقرأ له انت القصة. فهمنا؟
1: فهم
0: باي. جوري شو تقول بابا جوري يا؟ شنو ما سمعتكش يا جوري؟ لا مانيش نسمع فيك يا جوري. شنو تشكر با هي؟ اها يجيب لنا الفلوس. لا خليته نرجع لك يا جوري. ريحان هاي ريحان شو تقول بابا؟
4: بابا نشكر بابا دويسه ياخني ويجيب لي برشا حاجات.
0: لا نحب الميكرو قدامك ريحان. مانيش نسمع فيك يا ريحان. شو قلت لي؟
4: نشكر بابا نحب يحبني ويجيب لي الماكلة.
0: يجيب لك الماكلة هاي
4: ويشيخني
0: هاي. تحبوا خاطر يجيب لك الماكلة ويشيخك هكا هو؟
4: لا نحب أكثر من هكاك.
0: كيفاش أكثر من هكاك؟ كيفاش أكثر من هكاك؟ وانتي زينوبة يا زينوبة يتعب علينا ويجيب لنا في الحوايج. زينوبة
5: نذكر بابا على خدمته ونحبه. نصلي خلي لي بابا. نذكره خاطر خاطرنا يخدمنا ليل ونهار يروح لنا نص الليل.
0: يقوم الفجيري زيدة هكا ولا؟
5: نذكر معاه ونذكر معاه ما اما خاطرها حتى هي تخدم عليها.
0: باه ماما وبابا تحيه كبيره لهم. قالت لك يخدم ليل ونهار ويقوم لفجيري. هيا جوريا
1: نشكر با خاطر يجيب لي برشا حاجات.
0: لا ركحي الكرسي باش نسمعك بالكدا.
1: نشكر با خاطر يجيب لي برشا حاجات. وجاب لي وجيب لي برشا ماكلة من الخدمة. وجيب لي اللعاب. ويخدم علينا لو ما وخوي.
0: باهي ربي يفضلوا بابا وربي يفضل كل الاباء. لو كان نحوصل الصغار كل تقريبا الصغار هما صغيرين ما يعرفوش كلهم يقولوا لك بابا يشري لنا يجيب لنا يوكلنا يشري لنا خاصة يشري لنا. طيب لنا لقمة هكا طه. طيب لنا لقمة. لا طه شاف صحيح. لا به هذه فقرة دردشة مع الأطفال وهذه دردشة مع صغيرات. اليوم عايد باش نمشوا للغنيات اللي اخترتها مع الأب ومن بعدها باش نرجعوا لبقية الفقرات نتاعنا.
6: فتحت عيني فيك وكنك جبل الطور متحركة لرياح. ومهما نقول عليك ومهما كتبت سطور وحتى الحبر سيلا شاح.

0: هذه غنيات نهدوها لكل الاباء وين ما كانوا اللي حيين ربي يفضلها من اللي مريضين شويه ان شاء الله ربي يشفيهم واللي توفوا ان شاء الله ربي يرحمهم. كنا نسمع في الغناء يقول لك انك يكبر بابا وما عادش ينجم، احنا نكونوا له سند واحنا اللي نعاونوه هكا ولا لا؟ معايا في الفكره ونساعدوه؟ معايا في الفكره ولا نخلوه؟ اه كيفاش زينوبه شو تقول لي؟ زينوب يكبر بابا شو نعملوا معاه؟ يبدا هو ما عادش قادر، شو نعملوا معاه؟
1: ساعدوه يمرض نجيبوا له الدواء،
0: ونوم يمرض نجيبوا له الدواء. يعطيك الصحه ريحان. لا قربي الميكرو يا ريحان.
2: ساعدوك يمرض الدواء،
0: نشروا له الدواء. باه جوري
3: ساعدوك يمرض نشروا له الدواء.
0: مشو باباك هو لاباس وصحته لاباس وعنده الفلوس، ها هو مازال يخدم يدللنا، واحنا بعد كي يمرض ما نخلوش وهكا ولا لا؟ ولا كي يكبر ما نخلوش، واللي ما عادش قادر ما نخلوش وهكا ولا احنا هما اللي ندلوه وقتها؟
3: يدللنا هو ندلوهنا احنا،
0: كي دللنا ندلوه، حتى كي ما يدللناش ندلوه. بيه طه
4: ما الدنيا تشي تزري في ساعة، نحن لازم نعتنوا به، نخلوه كي يكبر نعتنوا به كل، نجيبوا ليه كل الدواء نعتنوا به بالكدابة، يعني ما نمشيش نخليه، يعني نعطيه الدواء نقول صييت او ما عاد فما.
0: حتى كي تعطيه الدواء تبقى تطلع عليه،
4: اي
0: تبقى بحذاه. بيه فكرة يا تاه، يعطيك الصحة هكا ولا؟ يعطيك الصحة. بيه مازن
5: بابا حتى ولا حتى كبر وما عادش ينجم على الخدمه، نمشي نعاونه ونقعد مع بابا حتى الاخر نفس عندي.
0: باه يعطيك الصحه يا مازن.
5: مازلت نكمل.
0: باه
5: باه ونعاون بابا على كل شيء كيما ما هو عاوني وانا صغير.
0: باه
5: وبابا هو نور عيني وعمري وعملي لاني باش نخلي.
0: باه يعطيك صحة يا ميز.
5: ولا عبارة هو بابا دللني وناي صغير وناي تو باش ندلو وهو كبير.
0: باه
5: ولا عبارة الوقت كالسيف إلا لم تقطعه فالقطعك.
0: باه يعطيك صح. باه معناها راهو الزمان يدور هكا ولا لا؟ والدنيا والايامات تجري كما تقولوا انت، بحبيت توصلي المعلومه الوقت كذا معناها الايامات تجري، معناها وراهو الصغير باش يولي كبير والكبير باش يولي يزيد يكبر، فهمت ولا هكا ولا؟ وخاصه يلزمنا نسمع كلام بابا هكا ولا لا؟ باه يحيى
6: شنو
0: كنت معنا يحيى؟
6: هي
0: ها
6: هي
0: ولا كنت راقد؟ الحقيقه
6: كنت معي.
0: كنت راقد؟
6: ها
0: ليه كنت معانا؟ تساعد باباك يكبر ولا؟
6: عمره 47
0: اصلا. نعم
6: باباك عمره اصلا 47.
0: بابا عمره 47 كبير ولا صغير؟
6: كبير.
0: يعني انت تولي تساعده توا؟ ها سي بابا حتى من العمر قالوا يحيى راه قالك ما طيبش لنا حتى لقمة، قالك عمرك 47، طب بعد في الكواليس بعد نعرف بابا عمره 47 ولا لا؟ أكثر زعمة ولا أصغر؟
6: أصغر
0: 27 مثلا عمره 27 بابا؟
6: لا 47
0: عمره 47؟ باهي بابا ما شاء الله مازال شباب رو بابا. باهي يزمك تسمع كلام بابا، تسمع كلام بابا انت ولا؟ تسمعها؟ باه يعطيك الصحة يا يحيى. باه هذه الفقرة متاعنا درشة مع الأطفال، باش نمشوا لفقرة المطالعة. يا حضروا اللي تحضرتوا لي القصص ولا؟
6: اي
0: شريتوا قصص باش تقروهم في الدار ولا؟
6: اي
0: يقولوا لي كل واحد القصة متاعه.
6: ستي
0: يا جوري قصتك ايه؟
7: قصتي حذاء أحمر.
0: الحذاء؟
7: أحمر.
0: شنو فهمت منها؟
7: أستي العبرة منها إن ما لازمنا نسمع كلام ماما.
0: باهي لازمنا نسمع كلام ماما.
7: ستي
0: باهي ريحان قصك أنا باش نجيكم الكلكم هاي. نسيتيها ريحانة زينوبة؟
3: ستي القصة هي يعني لازم نعاونوا العصاصي، يعني ما عادش نضايق العصاصي
0: الرفق
3: الحيوانات
0: باهي. قولي عصفور.
8: عصفور
0: صحيتي، انت اجمل عصفورة. طه قصتك طه؟
4: قصت لا ارضى بغير وطني بيدي. فما طفلة مشت للصحراء التونسية يا اخي، لقيت نبتة يا اخي هزتها هزتها معاها يا اخي، بعد يا اخي يا اخي يا اخي حطها في محبس يا اخي، زرعتها يا اخي كل النبتة ما كبرتش يا اخي، قلت له مش بيكي ما تكبرش، قلت له لا ارضى بغير وقت بلادي يا اخي، رجعتها للصحراء التونسية.
0: باه يعطيك الصحة، محليك يا طه، احليها القصة عجبتني. ميزة
5: قصة سيدنا موسى إذ ناداه ربه، إيه كيف ناداه ربي وقال له اذهب إلى فرعون عجل هو ولا شرير في الدنيا. مشى له سيدنا موسى وقال له مثالش تتزكى وتمشي الرب وتعصى من عقاب ربي.
0: العبرة شنو شنو فهمت من هالقصة؟
5: فهمت
0: اي
5: فا اي نجم نقول اي ما نسيت كيف فهمت من هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى.
0: صدق الله
5: العظيم.
0: يعطيكم الصحة. به يحيى قصة شنية متاعك يحيى؟ نسيتهم. ريحان شنية قصتك؟ ريحان قرب بيكرو ريحان. به بسم الله الرحمن الرحيم.
9: زجاجة في الكوكب الدري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شقية ولا غربية يكاد زيتها الذي لوا لن تنسى السنى نار نور على نور يهدي الله بنور
0: ما نقروش القرآن بالغلط. صدق الله العظيم. هكا ولا يعطيكم الصحة. به جوري تركحي الكرسي نتاعك. زينب كيف ركحوا الكرسي؟
5: حفظت امتى سيدنا يوسف ايش نقولها؟
0: لا ما عادش عندنا وقت يا فيسع. باختصار فيسع نازل خاطر مازال اصحابك ما حكوش.
5: فيسع اذ قال يوسف لابيه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم
5: اذ قال يوسف لابيه يا ابتني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. صدق الله العظيم.
0: يعطيك الصحه يا مازن. مواصلين معاكم طبعا ومع نمشوا. شنو باش تضيف يا طه؟ لا قرب الميكرو. لا ما نسمعكمش. لا تخلوه الكاسك، ما نسوش الكاسك جمله. اي كاسك؟ لا
4: عندي انشوت تاع ديكي انت صديقي.
0: باه نسمع الانشود.
4: ديكي انت صديقي، انت انيس البيت رفيقي، صح في الدار ايقظ جاري واشرب ماء من ابريقي. جاجون ميمونة حبيبتنا سرق خميرتنا سرقتها وديتها ونهار العيد كليتها هي وليداتها. يا صيف على بوك فين تمشي وين تجي؟ نيق زعفرة مومنة تحت السماء والسماء تقطر بالماء والعرايس قاعدين فيدهم تفاحة قارصة فواحة شمها بن عمها فكل سمها شمها بن خيلها فكلها خل خيلها تيتا بابا شبح ويتا مقلب زيت جني قشقش والقطوسي مشمش.
0: شكون حفظ هالك هيك؟
4: قريتها.
0: باهي يعطيكم الصحة، شكرا لكم. باش نمشوا عيد للأناشيد
4: حفظهم.
0: باهي لا طه اللي حكاه ما عادش يعاود، باش نخلوا الفرصة لبقيت الفقرات الأخرين ونخلوا الفرصة لبقيت الأصدقاء. باهي عيد نمشوا للأناشيد اللي اخترناهم، بعدش نرجعوا لفقرة شيف صغرون.

0: مواصلين معاكم هذه الاناشيد اللي اخترناها لليوم في كلنا صغار. مواصلين معاكم ومع الصغيرات ومع الاطفال. اليوم باش نجو توا لفقره شيف صغرول. في شيف صغرول شكون باش يبدا شيف لولاي؟ شيف شكون؟ شيف يحيى. اعطوا ليحيى، اعطوا ليحيى ميكرو. يحيى شو سايبنا يحيى اليوم؟
1: لا
0: هات نسمع مع بعضنا الومضه. شيف
2: صغرون.
0: في شيف صغرون يحيى شوف طيبنا عظيماته. الجمعة اللي فتت عظيماته، الجمعة هذوما عظيمات جديد نحبه حاجة جديدة.
1: نجم نسمع بك العظم.
0: كيفاش تطيب العظم؟
1: نحط الماء وبعد نحط العظم ونطيبوه وبعد نحط ونصب الماء عليه وبعد نحط نقشروه ونحط الملح وناكل
0: وصحة وبشفاء.
3: نقطوني نقطوني.
0: يا مازن، هاي شايف مازن
3: باش نجيبوا 30 كيلو مكرونة.
0: كيفاش
3: 30 كيلو مكرونة؟
0: هل عندك عرس؟ انت ضري باش طيب الولايات كيف ككل ها بيخ. انا اسمع بعضنا انا ما نتحدثوش هكاك. لا عاد
3: 30 كيلو مكرونة
0: هاي
3: ولحمة قد النك
0: هاي لحمة واحدة اللي حبكم تسمع 30 كيلو مكرونة معها لحمة واحدة.
3: لحمة قد النك كبير
0: كفي
3: عيلة كاملة.
0: عيلة في 30 كيلو مكرونة؟
3: هاي
0: 30 كيلو مكرونة يوكل الكيف كل
3: مور.
0: ما يحب
3: نخلو شوية لليوم، نأكل شوية اليوم بعد نخلو شوية بعد الفطور
0: شوية للسحور شوية للفجر شوية كي نقوموا الصباح ناكلوا شي مكرونة، في نصف النهار ناكلوا شي مكرونة ونعطوا 30 كيلو مكرونة لازمها برشا ايامات ونتعب في نفس النظام هذا وتعطي للجيران وتجيب لنا انت نحن هنا في الإذاعة. عياد قداش تعطيه من صحن؟
3: ها؟
0: عياد قداش تعطيه من صحن؟
3: خمس.
0: خمسة صحنة؟ لي كل العيلة عياد ها؟ طيبوش فطور على رواحكم هاي.
3: به
0: هاي؟
3: وزاد نذبحوا بقرة.
0: مش اسمك بابا تعرف؟ مش اسمك بابا مش يطردك من الدار؟
3: لا لا
0: تعرف بقرة قديش سوما؟
3: 14 مليون
0: هكيك 14 مليون
3: وبابا سي
0: عنده بابا 14 مليون؟
3: ندرى لي هنا
0: ما عندوش
3: ساعة. أولا بابا
0: نسمع بعضنا
3: أولا بابا قلبه طيب ما يصحنيش من الدار.
0: باه
3: ونهزم العزيمة تو
0: عزيمة صار انت عندك
3: هيل شلون كل واحدنا
0: من العزيمة شكون؟
3: ماما وبابا واختي وعمتي وخالتي عادي خالة نيسا وخالي وخالي الاخر وعمي وعمي ومرات عمي للزوز
0: مرات عمي هاي
3: عمي عمي ومرته عمي ومرته
0: والله ولادو. طيب انت
3: ولادو
0: برشا اعمال خيريه
3: ولادو وبنتو
0: باهي حب الفامي برشا هورا فهمت من الجمعه اللي فاتت
3: باهي ونجي ونزاد جداتي ام
0: هاي خلي كمل جداتي وجد
3: ماما وجداتي ام بابا
0: هاي وكهو
3: ونقدم لهم تحيه زاد باش نزيد عليهم زوز لرصاف عيال نقدم لها تحيه احلى حانوت وشاف مايسا سلطانة فوت احسن نص
0: لا ما نذكروش الاسامي لا لا لا لا لا لا اشهار هذا اشهار لا نذكروش صغيرين الا غالب باهي اللي بعد دواي يزيك لا مازن يزيك
3: اصبر
0: لا مازن يزيك كهو ريحان احكي لي ريحان شو باش طيب لنا اليوم؟
4: طيب لكم حاجه حلوه
3: طيب
0: شو بش طيبين؟ إيه شنو الحاجة حلوة؟ طاها شو حاجة حلوة يا ريحان؟ زينوبة شو بطيبين؟
5: نطيبوا جاتو
0: اي كيفاش؟
2: غاتو نجيبو بسكوي نطحو ونقدوهم بعدا كنحطو الحليب ونخلطوهم وبعدا كنزيبو حكه مع حكه
0: لا خليها تحكي ريحان
2: حكه سها سها
0: لا شدوش الميكرو هاي
2: سها واحد ندهنوها على القطو ندهنوهم بعد كنحطو البسكوي ندهنو بعد كنحطو البسكوي ندهنوه وبعد كنحطو السوكا ونزينوه
0: صحة وبشفاء بي سي ريحانة
4: طيب لكم سلطة حلوة
2: سلطة حلوة اسم مستي
0: سلطة حلوة
2: اسم سما سيبس وحلوة وبرصة حزت
0: بالحق
2: اي سام
0: ما نعرفهش كيفاش طيبي لا خلاص مع بعضنا ريحان كيفاش طيبي ريحان نزل بعاد جوري شنو مش طيب لنا جوري اليوم
4: نذوبوا الواحد نذوبوا الشوكولاتة وبعد نجيبوا الحلويات نحطهم في الشوكولاتة بعد نخضوهم بعد نحطهم يثلجوا وبعد نزدهم ونحط الكيكة ونحط عصرة ليمون صح بشفى لكم كل
0: عصرة ليمونة
4: عصرة
2: هذا واحد
0: حتي
5: عصرة مقرون
0: خلي شوفوا جوري عدت ونسموا بعضنا ركحوا الكريسي متاعكم
1: ستين طيب كوكتيل
0: كوكتيل هاي
1: كوكتيل فريز
0: باه
1: ستي نحط الفريز في الخلاط نغسل الفريز ونقدوه نحطوه في الخلاط ونعصروها بعدي كنجيبو كاس نحطوها غادي في الكاس بعدي كنحطو عليها كي واحدة ليمون على الكاس ونحطو باي وصحة وبشفاء ليكم
0: صحة وبشفاء طبعا ديما نقول لكم راهو الآلات الحادة في الكوجينة ما ندوروش بها هكا ولا لا نغسل الخضر والغلال بالقدا الحاجات اللي قريبة من البريزات تاع الضو ما نمسوهاش زادة باهي كيما الخلاط اللي كنت تحكي عليه
1: ماما تعمل
0: ماما تعمل صحيت يعطيكم الصحة شيف شكون اليوم شفتها ما زلت أي شفتها رحمك الله
3: طيب ورحمة طيب ومقارنة البيضة يحبوها الصغار باش نحطوا المقارنة البيضة والملح ونغلوها ونحطوا ونصفوها وبعد نحطوا جبن ونحطوا تن وكها صح بشوية اللي يحب يجي لشيء تاوي تاوي يجي عشان كلهم لن
0: به بابا يسمع فيك راو نزع ما عارفي طيب ولا
3: سي نقابل نقدم تحية لصحاب
0: لا ما زلت فقرة التحية
4: أستيم
0: جو أول فقرة عيد الميلاد والغنية اخترناها طبعا شكون ما عيد ميلاد وقرب باي
3: أنا تقرب في
0: أوت يحيى تو كي يجي أوت نغنوا له عيد ميلاد سعيد
2: باهي أنا عيد ميلاد في جويلية 31 جويلية آخر نهار
0: باهي تو كي يجي جويلية نغنوا لك مازال بعيد عيد ميلادك اليوم نغنوا للناس اللي يحتفلوا اليوم بعيد ميلادهم هاي نغنوا لهم هاي عيد ميلاد سعيد عيد ميلاد سعيد عيد ميلاد عيد ميلاد عيد ميلاد سعيد تحية متاعكم اي طاهر شكون تقدم تحية مازن اي ميسيلش مازن
3: قدم تحية لجدي لطفي احسن كواش في الكيف وقدم تحية لميمة رفيقة احسن طيب بالقداء وقدم تحية لماما وقدم تحية لبابا وقدم تحية لجداتي ام بابا وقدم تحية زيادة لعمتي وقدم تحية لعموماتي وقدم تحية لمرت عمي الكبير ومرت عمي الصغير وقدم تحية
0: للعائلة الكل يا ميز على الوقت يا ميز الوقت تعطي لصحابك ما تكونش انيني زيادة مع
3: مرت
0: باه
3: ونقدم الدور صاف
0: لا لا ما نذكروش لا اشهار يزي مازن هكا هو يزيك مازن اعطي طهاي طهاي
2: نقدم تحيه لامي وبابا نقدم تحيه لخالتي وخالي نبيل وخالي خالد نقدم تحيه لعمتي ربح نقدم تحيه لاعمامي كل نقدم تحيه لجدي وجدتي
0: وكهو
3: وخاصة الصغار وعد ولي ويقتخروا ويعقوب ورزق اسكندر وولد عمتي رزق
0: بيه يحيى يا يحيى
1: نقدم التحية لجدي وجداتي وعمي اللي خر وماما وبابا وربع خالتي رباح ويعقوب وواد وله وجبريل وطفل الاخر
0: الطفل الاخر هي
1: اي وعمتي الاخرى وجدي وجداتي
0: باهي يعطيك الصحة جوري شكون تقدم تحية بإجازة
1: خويا
0: عمل عيد ميلاده باهي ان شاء الله كل عام هو بألف خير كهوا خوك ريحانة يا ريحانة لا قربي الميكرو يا ريحان
1: قدم تحية للتوام الصغار بيبيات وقدم تحية وقدم تحية لمريم وقدم تحية ليوسف وقدم تحية لهم الكل
0: باهي يعطيك الصحة زينوبة
1: ما وبعض قدم تحية لنوران ورفيس وعمتي لبنى وعم عمر وما وعمتي ومماتي
0: والناس
1: ومريم والتصوصية والتوامة الصغار
0: باهي مبروك عليكم التوام
1: وفرح خليهم الكل
0: يعطيك الصحة شكرا لكم الناس الكل اليوم انا بقى لي كي باش نحيي الاولياء الكل اللي يجيبونا صغيرنا صغيرتهم كل نهار احد تحية زادة للليكيب الكل اللي رافقني زميلي عايد الجندوبي ايضا سليم الرزقي نجح الورتاني الناس الكل اللي تأمل العمل هذا دون استثناء نقول لكم نهاركم زين.

0: الكل نسرار الكل نسرار مع ألفة بوعشة.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: إشهار
3: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
4: امشي لعزيزة
2: إشهار.
5: صباح الخير، تمام 11 هنا بإذاعة الكاف.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
5: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. يتواصل اليوم التدخل الميداني للفرق البيطرية العمومية مدعومة بالأطباء البياطرة الخواص في معتمدية الروحية بولاية سليانة ولوكسور بولاية الكاف وجدليان بولاية القصرين لتنفيذ حملة تلقيح واسعة للحيوانات الحساسة بهدف رفع نسبة التغطية بالتلقيح وتعزيز المناعة. وشملت الحملة وفق الإدارة العامة للمصالح البيطرية تقديم إرشادات حول أهمية التلقيح الدوري للحيوانات الحساسة المملوكة والتصرف السليم عند التعرض للعض، فضلا عن التحسيس بضرورة المحافظة على نظافة المحيط. في القطاع الفلاحي احتلت ولاية باجة المرتبة الأولى بنسبة 21% من كمية الحبوب المجمعة على المستوى الوطني، تليها ولاية الكاف بنسبة 14%، فيما جاءت ولاية سليانة في المرتبة الرابعة بنسبة 12.2%. وبولاية جندوبة تقدمت عملية تجميع الحبوب بنسبة 55%، وتم إلى حدود أمس الأول تجميع أكثر من 700,000 قنطار بالتوازي مع تواصل عملية إجلاء الصابة بنسق عادي والمطالبة بمراجعة سلم تعيير الحبوب. في الشأن الثقافي فازت أمس في اختتام فعاليات الدورة 36 للمهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية، فازت 5 أعمال من جملة 16 عملا شارك في المسابقات بباجة، وستمثل هذه الأعمال ولاية باجة في المهرجان الإقليمي للمسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية في شهر سبتمبر المقبل بولاية الكاف. كما تختتم اليوم فعالية الدورة 5 لمهرجان المسرح والمجتمع بولاية سليانة، والتي تضمنت عروضا لأعمال مسرحية وتنشيطية متنوعة وفق ما أفاد به مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة صالح الفالح. دعت وزارة الصحة بمناسبة حلول فصل الصيف وإمكانية تسجيل ارتفاعا في درجات الحرارة، دعت كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. عربيا، استشهد فلسطيني ليلة البارحة وأصيبت طفلة في قصف لقوات الاحتلال الصهيوني على جنوب وشمال قطاع غزة. الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام منتصف النهار. إلى اللقاء.

0: إيقاع الأحد. إيقاع الأحد. إيقاع الأحد مع نبيل الشخاوي.
1: السلام عليكم.
0: إيقاع الأحد. إيقاع الأحد. إيقاع الأحد.

السلام عليكم. هاك بديناها بالأغنية جيجيري اللي حبيناها مقدمة في الواقع لهذا اليوم 28 جوان 2016. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكم في هذا اليوم السعيد، يوم الأحد. الأكيد متغيرات في الطقس، والأكيد برشا بدأ يتحدث على موسم الصيف، برشا بدأ يتحدث على المهرجانات ومتابعة ثم جديد في مهرجان بومخلوف، ثم جديد في مهرجان دقة أو تبرقة أو جندوبة بالريج بيجا وغيره وغيره. الأكيد أنه بدينا نتحدث شوية على المهرجانات، بدينا نتحدث شوية على الصيف، لكن أيضا ما ننساوش بعض الآخر. نقول هذا كل ما يعنيش، لأنه نعرف مليح دورة المراقبة لتلامذة البكالوريا، إن شاء الله ربي يوفقهم بالنجاح والتوفيق، عائلة تعيش إيقاع آخر في الواقع تنتظر النجاح والبسمة والفرحة إن شاء الله باش تكون خلال شهر جويلي. أيضا تحية شكر للأولياء والإطار التربوي وكل العمل في الواقع اللي خدموا في هذه السنة، في نهاية السنة خاصة لتأمين مناظرات نموذجية خاصة بسنة أساسية ابتدائي وأيضا سنة تاسعة أساسية. تحية شكر أيضا لكل من ساهم في إنجاح هذه الدورات. أنتم زادة سادة المستمعين فرحانين برشا أن نكون معكم في هذه المنوعة الأثرية المباشرة، لأنه حديثنا مش فقط على السياحة والصيف وغيره، هو في الواقع أيضا تأمين غناء، تأمين فقرات جميلة برشا، خاصة أنه اليوم أيضا معنا أعياد على الكونسوليت، معنا سليم في القاعة الفنية، إن شاء الله نعدو قايد تحلو مزيان برشا في هذه المنوعة إلى حدود الساعة الواحد. البداية اخترنا لكم كوكتيل غنائي في الواقع نتواصل فيه معكم في إيقاع فيه روح جديدة، في إيقاعات ممتازة إن شاء الله تعجبكم.

0: راديو الكيف.
1: بعد شوية سال بسم سود تبرق بسم سود مهرجان الجاز في الدورة 20، لأنه نعرفوا بعد 3 سنوات انتظار في بازيك تبرقة، انتظار في مسح البحر، انتظار في مدينة تبرقة، وقاعدين نعيشوا على إيقاعات أخرى، والأكيد أنه برشا فرحوا في الواقع في مدينة مرجان أنه يرجع مهرجان الجاز، أنه ترجع أيضا ليالي الجاز في مدينة تبرقة الجميلة، أنه ترجع الدورة من جديد. رحلة جميلة إن شاء الله. بعد شوية باش يكون معنا وليد مسعودي باش نحكيو معاه في البرنامج، خاصة باش نحكوا على سيرة الجاز اللي هو الجاز مفتوح في الطريق في مارينا، كيف كيف في مسح البحر، أهم الفنانين. باش نحكوا أيضا على أسعار التذاكر كيفاش نجم تكون، وأيضا كيفاش باش تكون الدورة، خاصة أنها الخميس الجاي إن شاء الله مش ينطلق مهرجان جاز في دورة 20 في مسح البحر من 2 إلى 9 جويلية. بعد شوية إن شاء الله باش يكون معنا وليد مسعودي المندوب الجوي للثقافة والمشرف في الواقع المندوبية المشرفة على مهرجان جاز في مدينة تبرقة، الحديث عن كواليس وأيضا أهم الفنانين اللي مش يكونوا موجودين في مدينة تبرق خلال هذه الدورة، دورة 20 لمهرجان الجاز.
0: إيقاع الأحد، إيقاع الأحد، إيقاع الأحد، إيقاع الأحد مع نبيل الشيخ.

0: إيقاع تبزت معكم تواصل إيقاع في مرات إيقاع الأحد أكيد تبرقة وتبرقة مدينة المورجين أكيد برش يذكر برز برادرز برش يذكر أيضا أرشي تشيب برش يذكر برا هندريكس كل التدقاق إماجينيشن برش أنغام خرجت من أفرو جاز برش أنغام أيضا جات من تكساس شيكاغو وديترويت الأمريكية برش أنغام جات من جنوب أفريقيا وجاتنا أيضا من الصومال وكينيا وغيره وغيره وغيره أسماء كبيرة في الواقع كانت في مدينة تبرقة. تحدثنا عن تشاتشا، تحدثنا أيضا عن الجراوند، تحدثنا أكثر أيضا عن السول والبلوز اللي هما كانوا في مسرح البازيليك. أكيد أكثر أنه عشنا أجواء كبيرة برشا في تبرقة، برشا يقول لك تبرقة جاز، تبرقة ساكسوفون، تبرقة ترومبيت، تبرقة أيضا البيانيست، تبرقة أيضا ذا فويس، تبرقة أحسن منها أيضا أن تكون أسماء عالمية موجودة. بقينا سنوات ننتظر عادة من جديد مهرجان الجاز في مدينة تبرقة في الدورة العشرين. أكيد إيقاعات كبيرة برشا مش تكون في مسرح البحر، والأحلى منها أيضا الفستيفال أوف اللي مش يكون أيضا قريب من مارينا. عشنا أجواء جميلة برشا، والأحلى منها أيضا أن نهار الخميس مش نعيشوا إيقاعات جديدة تونسية أمريكية كوبية وأيضا أنغام عالمية في مدينة تبرقة، عودة أيضا للساكسوفون وعودة أيضا لإيقاعات اللي نحبوها اللي تجينا من وراء البحار. نحبوها ونحبوا تبرقة ونحبوا جازها ونحبوا ساكسوفونها وترومبيتها، نحبوا أيضا الجيتار ونحبوا نسمعوا أيضا الأصوات الذهبية اللي نشوفوها فقط في العالم ونشوفوها في بعض القنوات، لكن أيضا نحلم بها أنها تكون موجودة بحذنا في جنوب المتوسط على ضفاف المرجان، على ضفاف شواطئ بركوكش وشواطئ مارينا، وعلى ضفاف أيضا شواطئ الرحلة الجميلة في مدينة تبرقة. سنعقد أيضا مهرجان الجاز، وغدوة إن شاء الله بشتد الندوة الصحفية الإعلامية الخاصة بهذا المهرجان بداية من 7:30. لكن خلينا نمشوا أكثر تفاصيل حول هذا الموعد الهام لمدينة تبرقة واللي يحبوه أكثر تقريبا متابعي مدينة الجاز ومتابعي أكثر المحبي الموسيقى العالمية. معنا مباشرة سيد وليد مسعود المندوب الجهوي للثقافة ومن المشرفين على مهرجان الجاز في الدورة العشرين. قولك أهلا وسهلا، مرحبا بك سيد وليد.
1: أهلا بك، مرحبا مرحبا بكل مستمعي إذاعة الخميس.
0: أكيد أنه نهار الخميس سينطلق من جديد عرس تبرقة وحلم مدينة تبرقة وانتظارات كبيرة كانت لسنوات يعود من جديد مهرجان الجاز في الدورة العشرين. لو كانت تعطينا أكثر تفاصيل حول الفستيفال أوف اللي هو إن شاء الله مش يكون خارج أسوار مسح البحر، والفستيفال أن اللي مش يكون داخل أسوار مسح البحر، نبدأ تعطينا فكرة عليها سي وليد.
1: بالضبط، والبرمجة السنة أعتقد أنها برمجة جيدة وثرية، وهذا يرجع من خلال معنا رجع الصدى اللي وصل لنا من خارج تونس ومن داخل تونس. الحقيقة معنا عروض متنوعة، عروض من جنسيات مختلفة، أمريكية، كوبية، برتغالية، من صربيا، من الجزائر، من لبنان، وكذلك من تونس. ينطلق المهرجان طبعا يوم 2 جويلية ويقع ختامه يوم 9 جويلية 2026. الانطلاقه باش تكون بالعروض الخارجيه الاوف، معناها باش يكون بعرض جمال العروسي الاثنين الفنان الجزائري، باش يكون في المنصه الخارجيه على البحر. ثم يوم الثلاثه باش يولي ثم زوج عروض، عرض معناها الشارع وستريت الجاز، وعرض في مسرح البحر. بالنسبه للعروض الخارجيه كما كنت نحكي معناها تبدا بالفنان جمال العروسي، ثم طبعا ماو كابيسا من البرتغال يوم ثلاثه، يوم اربعه نفسانس من صربيا، يوم خمسه مع محمد علي كمون فنان التونسي، يوم ستة مع فوز الشكيلي، نهار سبعة مع عمر الواعد، نهار ثمانية مع أحمد العجابي، ونهار تسعة باش يكون مع الزواج. هذا بالنسبة للعروض الخارجية. بالنسبة لعروض مسرح البحر، باش تكون الافتتاح يوم ثلاثة ب ألفريدو رودريغيز الفنان الكوبي، ثم الفنان الأمريكي نهار أربعة بيزماكو، نهار خمسة عرض وصول معناها ياسين بولعريس وسفيان السعيدي من الجزائر، ياسين بولعريس الفنان التونسي معروف، يوم ستة مع طارق يماني الفنان اللبناني، نهار سبعة مع الفنانة الأمريكية الكبيرة دي دي بريدج ووتر، نهار ثمانية مع راؤول باز الفنان الكوبي، ويوم تسعة زوج عروض فيرونيكا سويت وأكوا نارو. وبالتالي كنا انتهينا العرض بهذا العرض الممتاز.
0: ممتاز جدا. عروض متنوعة حبينا نعرفه توا ستريت الجاز، او خلينا نسهلوا شوية سيد المستمعين، العروض مش كون فرجوي المجاني مش كون مساء، عندك التوقيت متاعها تقريبا من وقتاش تبدأ بالضبط؟
1: العروض الخارجية مش تكون 7:30 على العشية، وعروض مسرح واحد مش تكون 10 ليلة مش عارف.
0: حاجه مزيانه برشا. ذاك سيد مستمعين انا عروض فرجويه مش تبدا السبعه، بدايه السبعه هي قريبه برشا المارينا، مش تكون عروض فرجويه مجانيه. عندكم اسماء كبيره برشا في الواقع، هي اسماء عالميه، هي صحيح تونسيه لكن اسماء عالميه بيتم معنى الكلمه. ومسرح البحر وقتاش مش تكون ان شاء الله السهرات؟
1: العشرة ليلة تنطلق سهرات مسرح البحر.
0: ممتاز جدا. البعض سالوني سي وليد كان عندك فكره صغيره حول اسعار التذاكر، ان شاء الله مش تكون في مسرح البحر، معناها الاسواق نتاعها وكيفاش نجموا يقتنوها؟
1: هو الأسوان بين 30 دينار و 60 دينار، زوج عروض 60 دينار والباقي بين 30 و 40 دينار. هذا بالنسبة للأسعار. بالنسبة لنقاط البيع، هو أولا هناك السيت بتاع المسرح الأوبرا هذا أونلاين معناه، وباش تكون ثم نقطة بيع في البرقة ونقطة بيع في أندريها إن شاء الله.
0: ان شاء الله حاجه مزيانه برشا، اذا حاجه مزيانه. جمال عروس اكيد من الجزائر برشا حبوه يعرفوه. محمد علي كمون اللي استنستوا به في مهرجان الجاز، فوز الشكيلي تقريبا الفنان المثالي يسموه في تونس، هو تقاسيم ريغارد اللي معروفه برشا بها. ايضا ما تنساوش لو عندكم اسماء عالميه مش تكون موجوده في مسرح البحر، انتظارات كبيره ايضا لاول مره مش تكون طارق يمني من لبنان مش تكون حاضر في مسرح البحر ان شاء الله نهار الاثنين، اسماء جديده اكيد اذا كيف مش تكون في متابعه لفعاليات مهرجان الجاز، جاز ان وجاز اوف. شكرا لك سي وليد مسعود على هذه اللمحه الخاصه بمهرجان الجاز اللي ان شاء الله مش ينطلق يوم الخميس 2 جويلية. كونوا في الموعد بالطبيعه واكتشاف نغمات الجاز في مدينه طبرقه. شكرا لك سي وليد مسعود المندوب الجهوي للثقافه بجندوبه.
2: ايقاع الاحد، ايقاع الاحد، ايقاع الاحد، إيقاع الأحد.

في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات ذات الكاف.

0: صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبغو تيتي.
1: إشهار.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: تختتم اليوم حملة التدخل الميداني للفرق البيطرية العمومية مدعومة بالأطباء البياطرة الخواصة في معتمديات الروحية من ولاية سليان والكسور من ولاية الكاف وجديليان من ولاية القصرين، بهدف تنفيذ حملة تلقيح واسعة للحيوانات الحساسة لرفع نسبة التغطية بالتلقيح وتعزيز المناعة. وقد شملت الحملة وفق الإدارة العامة للمصالح البيطرية تقديم إرشادات حول أهمية التلقيح الدوري للحيوانات الحساسة المملوكة والتصرف السليم عند التعرض للعرض، فضلا عن التحسيس بضرورة المحافظة على نظافة المحيط وحسن تصرف الفضلات ومخلفات الأطعمة بما يحد من استقطاب وتكاثر الحيوانات السائبة، إلى جانب ترسيخ ثقافة الملكية المسؤولة للحيوانات وتعزيز مبادئ الرفق بالحيوان باعتبارها من العناصر الأساسية للوقاية من مرض داء الكلب. تنطلق غدا 29 من جوان الجاري اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا 2026 لتتواصل إلى غاية 2 من جويليا القادم، ومن المنتظر الإعلان عن نتائجها عبر الإرساليات القصيرة يوم 10 من جويليا ورسميا يوم 12 من الشهر ذاته. هذا وتوفر المندوبيات الجهوية للتربية الظروف الملائمة لإجراء هذه الدورة مع تقديم توصيات للتلاميذ لتجنب ظاهرة الغش. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صدور الدليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي www.orientation.tn. أسفر حريق اندلع صباح اليوم بالسوق البلدي بسيدي عبد السلام بالعاصمة عن وفاة شخص وهو أحد أصحاب المحلات التجارية بالسوق، وفق ما أكدته مصادر محلية متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. يعقد مجلس الأمن الدولي غدا جلسة تليها مشاورات مغلقة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت بند الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. يواصل الكيان الصهيوني المتطرف اعتداءاته على جنوب لبنان رغم توقيع اتفاق إطاري بين الجانبين، حيث أوضحت الوكالة اللبنانية للأعلام أن الكيان قد نفذ تفجير وتوغلات استهدفت عدة قرى ومدن جنوب لبنان. قالت إيران اليوم إن عدة منشآت رصد ومراقبة على الساحل الجنوبي لإيران تعرضت لضربات جوية أمريكية، وصفتها بأنها انتهاك للاتفاق المؤقت الذي يهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة منذ 4 أشهر بين البلدين. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

إيقاع الأحد. إيقاع الأحد. إيقاع الأحد مع نبيل الشيخاوي.

0: راديو الكاف إذاعة الكاف أحلى أفهم. سعادة بلقاكم مجددا أصدقائي في منوعة إيقاع الأحد. أكيد وقيت حلو ينجم يكون في مدينة عين دراهم، الأحلى منها يكون في الغابات، والأجمل منها أيضا أنك تكون داخل مركبات شبابية جميلة برشا من 28 إلى 30 جوان، تضم بمركز تخييم للصيف في عين دراهم مسرح التخييم، حاجة مزيانة، تياتر كامبين، هذه مصطلحات جديدة، لكن أيضا بين أحضان الطبيعة، بين أحضان أيضا الفرنان والكليل، بين أحضان أيضا أشجار الزين والخرجان موجودة في مدينة عين دراهم. أحلى منها أن يكون هناك تخييم ومعها أيضا فكرة المسرح. مشكورة جمعية الوفاء هذا المسرح اللي نظم تياتر كامبينغ اللي هو مسرح التخييم من 28 30 جوان بمركز تخييم الصيف في مدينة عين دراهم. أكثر تفاصيل شكون معنا حاليا نوار ضوي والمشرف على هذه التظاهرة. سنوار أهلا وسهلا، مرحبا بك. سنوار مرحبا بك، عايشك بارك الله فيك. سنوار سنوار بدأت الفكرة الأولية أنه إن شاء الله 3 أيام كاملين إيقاعات خاصة بمركز تخييم الصيف في عين دراهم وفكرة مسرح التخييم. هتعطينا شنو بالضبط مفهوم مسرح التخييم أو تياتر دي كامبينغ اللي مش يكون إن شاء الله في مدينة عين دراهم؟
1: شوف، هو أولا الخصوصية متاع مدينة عين دراهم والغابة والناس اللي تجينا معناها من كامل مختلف جهات الجمهورية باش يقضيوا بحذانا أوقات في التخييم، قلنا لما لا احنا نستغلوا المنطقة هذه متاع مركز التخييم والاصطياد، وباعتبار اللي احنا في هذا المسرحي دائما تعمل في إطار انه الانفتاح على الشباب وعلى مختلف الفنون. كانت دورة أساسية في 2025، ولكن الدورة هذه كانت بحضور شباب من ولاية جندوبة، يعني ما تظاهرة جهوية. قلنا هات كبروا الدورة من خلال تشريك شباب يجينا من ولاية الكاف، ولاية دار الشباب النموذجية قلعة سنان، شباب أيضا يأتينا من ولاية بن عروس، مركز الثقافي والرياضي والشباب بن عروس، من مدينة تبرقة من دار الثقافة ومن

0: الفضاء الوفائي للنهوض المسرحي، وايضا ولاد المنطقه، ولاد دار الشباب، المراكب الشبابي عند رحم.
1: حاجه مزيانه برشا.
0: الحاجه المميزه انه في فضاء التخييم هنا لا نتكلم الا لغه واحده هي لغه المسرح، معناها عروض مسرحيه، ورشات مسرحيه، نقاشات مسرحيه، حلقه نقاش ونقد حول المسرح، يعني كل ما هو له علاقه بالمسرح. وتعرف اللي توا الفضاءات البديله هذه يعني تغيرت فيها تغيرت المعطيات نتاع خروج المسرح من القاعات المغلقه والقاعات المهيئه للمسرح، انه نخلق فضاءات اخرى بديله كيف الغابه، كيف الشارع، كيف وسائل النقل. احنا من خلال تجربتنا في العديد من البلدان شفنا عروض مسرحيه في اسطح نتاع منازل، شفنا عروض مسرحيه في مقاهي، في اماكن مختلفه. وهذا مهم لانه تعرف توا في 2026 الحق، ومش في 2026، ما بعد الثوره، نقولها بكل الم بكل مراره، انه نعانوا في عزوف الجمهور المسرحي. لو باستثناء تظاهرات ايام قرطاج المسرحيه اللي تستقبل الجمهور، كل التظاهرات تقريبا العروض المسرحيه تقدم امام كراسي فارغه. قلنا احنا من خلال تظاهرات مسرح التخييم هات نصنعوا جمهور جديد، ونصنعوا كذلك مسرحيين قادرين انهم يكونوا فاعلين في السنوات القادمه.
1: به برشا. ولا برنامج هل هو في فقط عروض مسرحيه، والا مش يكون فيه ندوات فكريه، حلقات نقاش؟ اعطينا فكره حول التظاهره لمده 3 ايام ان شاء الله، تنطلق اليوم وتتوصل الى غايه يوم 30 جوان.
0: هو احنا قسمنا معناها البرامج نتاعها لعده فقرات. اول حاجه المهرجان مسرح التخييم يحتضن 5 ورشات تكوينيه في المسرح، ورشة تكوينية في الفن التشكيلي، معناها ورشة فن التشكيلي تأثير الأستاذة آمنة السراي، ورشة مسرح الأشياء تأثير الأستاذة إيمان محجوب، ورشة مسرح الارتجال المسرحي في الفضاء الطبيعي تأثير الأستاذ عزيز بولاني، ورشة تحريك العرائس العرائسية قمر الخميري، ورشة فن المهرج في الفضاءات الغير تقليدية تأثيري أنا نوار الزيوي، وكذلك فما حلقة نقد يعني نقول يعني جلسة نقدية وحلقة نقاش حول المسرح خارج الركح، تأثير وأشراف الباحث والمسرحي نزار دكشو. في الليل باش يكون عندنا عروض مسرحية متنوعة، عندنا عرض مسرحي للهنية، عرض مسرحية دوامة، عرض مسرحية أحمر شفاه، وعرض مسرحية نسيت اللي هما الاربع عروض. وغدوة النتاج نتاع الورشات اللي باش يتعملوا على طيلة نهارين باش يكون فما غدوة يتقدموا في السهرة. والعرض اللي نسيته هو عرض اشلاء لنزار كشاو.
1: نزار كشاو صحيح بالضبط. وثم نجم نقول في التظاهرة هذه ثم إمكانية توسيع أيام المهرجانات، لأن الفكرة مزيانة برشا، لكن أحيانا نقول عروض مسرحية، ندوات، ورشات إلى غير ذلك. ثم إمكانية أن السنوات القادمة نلاحظوا أكثر امتداد زمني على الأقل، خاصة أن الناس تكون في عطلة، أنه ربما إرهاق بعد سنة دراسية، إرهاق أيضا بالنسبة لأيام العمل، تنجم تكون فكرة أكثر وشاملة، وحتى في المشاركة تكون بين شمال جنوب، مش فقط اقتصار على دور الشباب والمراقبات الثقافية الموجودة في الشمال.
0: هو أخوي نبيل ديما تعرف اللي هالمشاريع الفنية وهالمهرجانات الكل هي تبدأ بفكرة، ثم تبدأ بحلمة وفكرة وحلمة، وبعد يولي مشروع. والمشروع نتاعنا احنا قاعدين نحاولوا ان نكون في الدورات القادمه، حتى في الدوره هذه هو مفتوحه للجميع، معناها اللي يحب يجي يشارك مرحبا به، وكل سواء كمتفرج ولا كمتكون، فهمتني؟ وفي الدورات القادمه باش نكون نحاولوا نستقبلوا اكثر ما يمكن من الناس اللي مغرومه بالتخييم، الناس اللي عندها اهتمامات فنيه مختلفه في السينما، في المسرح، في الموسيقى، في الفن التشكيلي، وباش تكون حتى الفضاءات التخييم ما تكونش في عند راهم بركه، نجم يكون في عند راهم في برمتير، في فرنانه، وإحنا الحق نحب نخدموا على خصوصية هذه المنطقة اللي بقات حزمة محصورة في أنه للتخييم فقط.
1: بالضبط صحيح.
0: التخييم ولكن أيضا ينجم يكون فضاء للفن وفضاء للإبداع وفضاء للخلق.
1: وهي فرصة أيضا لسكان عين دراهم وخاصة فئة الشبابية والناس تحب المسرح وتحب الفن الرابع أنهم ينجموا يكونوا موجودين في مراكز تخييم ويواكبوا أيضا فعاليات هذه الدورة. أنتم يعطيكم الصحة قاعدين تبذلوا في مجهود قياسي وفي نفس الوقت تشريك أيضا من بنعروس من الكاف وفي عين دراهم، دعوة أيضا مفتوحة لأهالي عين دراهم أنهم يكونوا ويواكبوا أيضا هذه التظاهرة.
0: شوف احنا من خلال التظاهرة دي أول حاجة هي لتحريك الحركة السياحية والثقافية في مدينة عين دراهم، وتعرف اللي الربوع هذه الحق معناها عندنا إشكال في قاعات العروض وإن شاء الله ربي سهل وتتبناها دار الثقافة عين دراهم هي موجودة معناها وقاعدة تقوم بنشاط مع صديق السواجية الهلالي يعني
1: بالتحية
0: وكذا، ولكن نحن نحب نخلق جيل مسرحي جديد لانه تعرف اللي توا الشباب نتاع الجيل الجديد فما هو بين هو وبين المسرح وهذا موجود في المناطق الكل معناها
1: بالضبط
0: الشباب في الجنوب وكذا، نحبوا نفتحوا فضاءات بديله للمسرح ونستقبلوا فيها جمهور، هذه من ناحيه، ومن ناحيه اخرى انه الجمهور بيدو موجود معنا معناها هو موجود معنا في الورشات، موجود معنا في النقاشات، موجود معنا في كل مجموعة عين المكان، وأيضا الباب بتاع مركز التخييم مفتوح أيضا للناس اللي تحب تجي وتتبع العروض هذه اللي هي نأملوها لمدة 3 أيام هنا في مركز السياحة والتخييم في عين دراهم.
1: شكرا بالتوفيق سنوار ذويوي، نشكرك برشا في الواقع على المجهود اللي قاعد تبذل فيه انت والجمعيه، بالطبيعه تحيه كبيره برشا ليكم الناس الكل لانه جمعيه الوفاء قاعده تخدم برشا في تبرقه في مدينه عين دراهم في ربوع ولايه جندوبه. شكرا ليك وشكرا لجمعيه الوفاء النهوض المسرحي، تظاهره تنطلق اليوم وتتواصل الى غايه يوم 30 جوان، مسرح وتخييم حاجه مزيانه برشا. نوجهك تحيه والكيب موجوده معك في مدينه عين دراهم سنوار.
0: يعيشك بارك الله فيك، وتحية ليك وتحية كل المستمعين إذاعة الكيف وين ما هم موجودين، نقول لهم ولاية جندوبة دائما فما تظاهرات ثقافية نوعية في الفنون الكل، واحنا من هنا من قلب الغابة مدينة عين دراهم نقول لكم مرحبا بكم، الباب مفتوح للي يحب يجي يتفرج فينا لمدة 3 أيام من اليوم حتى نهار 30 جوان.
1: شكرا لك سنوار ذوي مدير مهرجان وفاء المسرح العربي، مدير مهرجان الموسيقى العالمي، عضو اتحاد المسرحيين الفرق والرابطة، وايضا مشرف على تظاهرة المسرح والتخييم بمدينه عين دراهم. نرجع ايقاعاتنا، متابعتنا دائما في منوعات ايقاع الاحد.

0: Radio Kef FM.
1: ما حسبت حسابي ما تخلينا نام، تركتني بحزاني ويا ميمك اللي احزان.

0: راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تقبل الله صلاة الجميع بعز المغفرة والأجر والثواب. بدأت الرحلة للمهرجانات 10 جويلية إن شاء الله، باش تنطلق مهرجان دقة الدولي. جمع برشا بين أسماء مختلفة، فيها موسيقى العالم، فيها موسيقى تونسية، فيها أيضا موسيقات متنوعة. برنامج تقريبا فيه 10 عروض، ينطلق من 10 جويلية. الافتتاح مش يكون شرى نهار الجمعة 10 جويلية مع شيماء الهلالي بعنوان طربيات. هذا الافتتاح مهرجان دوقة الدولي. ثم نهار 11 جويلية مش يكون العرض لمحمد صابر البوسلاتي ابن الجهة في عرض السبت 11 جويلية. مرتضى الفتيتي مش يكون شرى نهار لحد 12 جويلية بمسح الأثري بدوقة. ثم نهار 15 جويلية تسنيم بيلوت وطرق زهري باش يكونوا في عرض فرجوي مزيان برشا بين الطربي وايضا الجاز وبين البلوز، رحله جميله برشا. 17 جويلية الفنان روف ماهر بعد ما زار بديت كيف الاسبوع الفارط باش يكون موجود نهار الجمعه 17 جويلية بالمسرح الاثري بدقه. عالميا او على الاقل من المشرق باش يكون الفنان المصري حكيم موجود في مهرجان دقة الدولي نهار السبت 18 جويلية. ثم يتواصل العروض يوم الأحد مع نبيل بن مسمية، عرض تونسي جميل برشا. لطفي بوشناق من الأسماء الموجودة وطاغية تقريبا في مهرجان دقة والمشاع في هذا المهرجان نهار 21 جويلية. روائع بطبيعة الطربيات جميلة مش كون روائع بليغ حمدي مع مروناجي في زارة الجمعة 24 جويلية. ويختتم المهرجان بعرض الزيارة يوم السبت 25 جويلية.

0: الاماكن كلها مسجلات. هذا كان اماكن مسكون في الواقع رحله الصيف ان شاء الله نهار الخميس في الليل، بس قبل ما عاد من 10 نص الليل في رحله اخرى محطات خارجيه جميله برشا في مختلف ربوع الشمال الغربي، ونطلع حد ان شاء الله من 11 ساعه اماكن وايقاعات واجواء سياحيه بنت ياس خلال الصيف 2026. تقابلوا ان شاء الله في سهره الخميس وظهيرة يوم الأحد. شكرا لكم الناس الكل، تحية لك زميل عيد جندوبي كان أمام الكونسوليت، شكرا زميل ناس حلور تاني في القاعة الفنية، شكرا لكم أنتم سيد المستمعين تابعتونا منذ بداية الساعة 11 ومواصلة الرحلة إلى حدود الساعة 1. شكرا أيضا الناس اللي تابعونا واللي تابعوا أيضا فقرات برنامج مهرجان الجاز في الدولة 50 بمدينة تبرقة، وأيضا فضاء التخييم بمدينة عين دراهم. رحلة مزيانة برشا معاكم، وإن شاء الله تكون أحلى خلال شباكة صيف 2026. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.
1: من أنا؟ وكيف أرتب هذا؟

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 نصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليلة صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجة إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: إشهار
2: يا ولاد الدار، خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
3: امشي لعزيزة
1: إشهار.
4: الساعة الآن تشير إلى تمام الواحدة.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. وفي عناوينها: بولاية باجات تسجيل 34 حريقا في المحاصيل الزراعية للحبوب والأعلاف منذ انطلاق موسم الحصاد، وستة حرائق بغابات الجهة. تدخل ميداني للفرق البيطرية العمومية ضمن حملة مشتركة بين القصرين والكاف وسليانة للتوقي من داء الكلب. غدا انطلاق اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا لتتواصل إلى 2 جويلية، ووزارة التربية تجدد دعوتها لتجنب ظاهرة الغش. في تفاصيل الأنباء، سجلت ولاية باجة منذ انطلاق موسم الحصاد بداية من جوان الجاري 34 حريقا في المحاصيل الزراعية للحبوب والأعلاف، منها 24 حريقا في مساحات الحبوب و10 حرائق في المواد العلفية وخاصة أكوام التبن والأعلاف الخشنة، حسب ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية. وذكر المصدر أن مساحات حرائق الحبوب لم تكن هامة كما لم تؤدي إلى خسائر كبيرة، لافتا إلى أن الحماية المدنية بباجة تدخلت أيضا لإخماد 6 حرائق بالغابات بكل من قبلات وتستور وحريق بجبل سيارة في الحدود بين ولايتي باجة وجندوبة. وللإشارة، انطلق موسم حصاد الشعير وترتيكال بباجة يوم 3 جوان الجاري، في حين انطلق موسم حصاد الحبوب يوم 7 جوان ب6 معتمديات جنوب ولاية باجة، وهي قبلات ومجاز الباب وتستور وجنوبة برسق ومناطق من باجة الجنوبية ومناطق من تبارة. وانطلق في 13 من هذا الشهر موسم الحصاد بمعتمديات باجة الشمالية وعمدون ونفزة وعدد من مناطق برسق وباجة الجنوبية وتبارة. نبقى في ولاية باجة، حيث يتواصل الجدل بالجهة حول وضعية المنتزه الحضري بالمدينة، وفي ظل ما يشهده من تدهور تتجدد الدعوات إلى تهيئته من أجل استعادة هذا الفضاء البيئي والترفيهي لدوره كمتنفس للجهة. فاتن التجانية:
6: ما زالت وضعية المنتزه الحضري بباجة تثير عديد التساؤلات. النائب عن عمادة الهواري بالمجلس المحلي للتنمية بمعتمدية باجة الجنوبية حاتم الريحاني:
7: قاسي وداني يعرف موضوع المنتزه الحضري كيفاش كان وكيفاش صبح. كان بريسك ماشي في اتجاه صحيح، كان ثم صيانة، كان ثم حراسة، كان ثم مواطن بالحق يمشي يترف، حتى كي يمشي يحوس في الغابه بتاع المنتزه غاديك معناها يحس ثم راحه ثم اطمئنان. العكس تو اللي ولا صار، فرسك عامين 3 سنين تويك معناها تقلبت لاي جمله ولا سوء استغلال. برشا اشجار تقطعت وبرشا اشجار اتلفوها اللي هي المفروض تكون محميه. كان ثم ريستورون، كان ثم بيفات، هو ثم خلاف داخلي بين زوز بلديات اللي هي بلديه باجه وبلديه المعقوله، كل واحد يقول نتاعيا. احنا فهمناهم كنواب راهو هذايا اللي تابعك انت كبلديه، تابع المواطن الباجي، راهو حق يلزمهم هما يحطوا الخلافات الحدودية والمصلحية المحلية على جنب ويوحدوا صفوفهم ويوحدوا جهودهم ويعملوا لنا منتزه معناها خلي الناس الكل معناها تتفرهد.
6: ودعا محدثنا الى تسهيل اجراءات استلزام هذا الفضاء.
7: هما لوجوا لحلول اخرى، لوجوا زعما على المستثمر على اساس المستثمر ذاك باش معناها يلقى حل كبير منتزه معناها بمواصفات معناها باهيه عالميه، لكن حتى المستثمر اللي كان باش يجي عرقلته هكا القوانين المتصلبه قدس كبير من وثائق اخويا يلزم يسهلوا العمليه يبسطوها سهلوا له الاجراءات. احنا طالبين انه يرى النور يرجع كما كان خاطر المواطن الباجي ولا يهرب من باجه.
6: توحيد المجهودات وايجاد حل للاشكاليات العقاريه ابرز المقترحات لاعاده الحياه لهذا المنتزه.
4: يتواصل اليوم التدخل الميداني للفرق البيطرية العمومية مدعومة بالأطباء البيطرة الخواص بمعتمديات الروحية من ولاية سليانة والقصور بولاية الكاف وجدليان بولاية القصرين لتنفيذ حملة تلقيح واسعة للحيوانات الحساسة، وذلك بهدف رفع نسبة التغطية بالتلقيح وتعزيز المناعة. وشملت الحملة وفق الإدارة العامة للمصالح البيطرية تقديم إرشادات حول أهمية التلقيح الدوري للحيوانات الحساسة المملوكة التصرف السليم عند التعرض للعض، فضلا عن التحسيس بضرورة المحافظة على نظافة المحيط وحسن التصرف في الفضلات ومخلفات الأطعمة بما يحد من استقطاب وتكاثر الحيوانات السائبة، إلى جانب ترسيخ ثقافة الملكية المسؤولة للحيوانات وتعزيز مبادئ الرفق بالحيوان باعتبارها من العناصر الأساسية للوقاية من المرض. رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف فتحي زمال يضيف:
8: اليوم يتم اختتام الأيام التحسيسية والتوعوية والتلقيح المكثف ضد داء الكلب في نطاق مقاربة تشاركية نظمتها المصالح البيطرية المركزية والجهوية ولايات الكاف والقصرين وسليانة. انطلقت بعملية تحسيس وتوعية بخطورة المرض خاصة بعد تسجيل حالة عند الإنسان. تلتها عملية تلقيح مكثف بواسطة 7 فرق جابت عمادات بينو عين القصيبة والزيتونة من معتمدية القصور، والحقيقة لقينا تجاوب من الفصولات المحلية اللي خرجوا مع الفرق متاعنا. نوه كذلك بدرجة وعي المواطنين اللي أقبلوا على التلقيح وساعدونا على إنجاح هذه التظاهرة. الأرقام الأولية كانت ممتازة حيث تم التلقيح أكثر من 1000 كلب في اليوم الأول، وإن شاء الله مش نمدوكم بالتقرير خاص بعد استكمال التلقيح هذا اليوم. تعتبر هذه تجربة رائدة في التدخل المشترك والمركز للحد من انتشار مرض داء الكلب في تونس. إن شاء الله تتواصل خاصة بعد المثنى النجاح، وإن شاء الله الحملة الوطنية للتلقيح مش تنطلق في شهر سبتمبر القادم. نلقوا تعاون درجة وعي مرتفعة من المواطنين.
4: تختتم اليوم فعاليات الدورة 5 لمهرجان المسرح والمجتمع بولاية سليانة، والتي تضمنت عروضا لأعمال مسرحية وتنشيطية متنوعة وفق ما يضيف مدير مركز الفنون الدرامية والرقحية بسليانة صالح الفالح.
9: المهرجان هو بالأساس يعني كما يحمل العنوان أنه هو ملتصق بقضايا الناس وهمومهم، ومهرجان فيه تقاطع الفنون يقوم بالأساس على التركيز على الأعمال المسرحية الجماعية اللي خذت استحسان في المشهد الثقافي التونسي، وأيضا تحصلت على جواز على المستوى الوطني والعربي نختاروا أهم الأعمال اللي ما جاتش الفرصة لأهالي سليان أنهم يشاهدوها نجيبوها لهم، وأيضا تطرح مسرحيات يعني تلتصق بكرة وفلسفة المهرجان، وأيضا تطرح جماليات جديدة على المستوى الفكري والذوقي. يكون هناك فنون أخرى مصاحبة اللي هي لتنشيط الشارع وخلق المتعة والتسلية، موسيقى أخرى موسيقى العالم المتنوعة بيدا، غير العروض المختلفة في فنون الأداء منها الرقص المسرحي السيرك، وأيضا التربصات اللي هي بالأساس مشروع المراكز الفنون الدرامية في الولايات هو التكوين والإنتاج.
4: دعت وزارة الصحة بمناسبة حلول فصل الصيف وإمكانية تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة، دعت كافة المواطنين للالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. كما دعت شركة تونس للطرقات السيارة مستعملي الطريق السياري للالتزام التام بقواعد السلامة والسلوكيات الوقائية، وذلك تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة مخاطر اندلاع الحرائق على جوانب الطرقات، لا سيما في النقاط والمناطق التي تتميز بكثافة الأعشاب الجافة والغطاء الغبي. تنطلق غدا الاثنين 29 من جوان الجاري اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا لتتواصل إلى غاية 2 من جويلية، ومن المنتظر الإعلان عن نتائجها عبر الإرساليات القصيرة يوم 10 من جويلية ورسميا يوم 12 من الشهر نفسها. وتوفر المندوبيات الجهوية للتربية الظروف الملائمة لإجراء هذه الدورة مع تقديم توصية للتلاميذ لتجنب ظاهرة الغش لما ينجر عنها من عقوبات لها تأثير سلبي على مسارهم الدراسية. المندوب الجهوي للتربية بسليانة عبد الله المغري.
10: يوم غد تنطلق دورة مراقبة لامتحان بكالوريا تعرف بدورة الأبطال. عنا 1022 مترشح يشارك في هذه الدورة، تلميذ حر في الحضور حال حسن التصرف في مجهوده، يحضر في المواد اللي يشوف روحه قادر على التحقيق الإضافة. بالمناسبة هذه نتوجه ببعض التوصيات. المهم أبنائنا وبناتنا التلاميذ يكونوا على قدر من الثقة في أنفسهم، تجنب كل أشكال الغش لأن دائما العواقب غير محمودة، الاعتماد على الذات، حسن السيرة والسلوك واحترام المراقبين، الالتزام بالتوقيت، حسن التصرف مع الموضوع، حسن تقسيم التوقيت. وعنا ثقة اللي مش تكون هذه فعلا دورة الأبطال، وعنا أمل كبير لمش ترتفع النسبة.
4: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. ويأتي صدور دليل التوجيه الجامعي 2026 إثر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، ويمكن الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي عبر الموقع الإلكتروني www.orientation.com. أكد وزير التربية نور الدين النوري خلال افتتاحه صباح اليوم أشغال الأولمبياد العالمي للأمن السيبرنية على أهمية الأولمبياد الذي يشتغل على مجموعة من البرمجيات تمكن من الحماية السيبرنية، مشيرا في تصريح له إلى أن تونس منخرطة في هذا المجال الذي يعد مهما إذ يتنزل في إطار السيادة الرقمية.
11: الأولمبياد الدولية حول الأمن السيبرني، الموضوع هذا على قدر كبير من الأهمية وتهتم به الدول، لأنه التحول الرقمي يسير بسرعة كبيرة جدا ويحتاج بالتوازي إلى قدرة على حماية المعطيات والمنظومات الرقمية، سواء بالنسبة للمعطيات الشخصية أو بالنسبة لمعطيات الدول. وهنا تتنزل هذه الأولمبياد اللي تشتغل على هذا الموضوع، ويتنافس أكثر من 20 دولة في الأولمبياد على الاشتغال على برمجيات أو أنظمة تمكن من الحماية السيبرنية. الحقيقة الموضوع يشد الانتباه، تشتغل عليه كثير من الدول، وتونس منخرطة في التحول الرقمي، يجب الاهتمام أيضا بالحماية الرقمية. وتعرف الموضوع هذا يتنزل في إطار بالنسبة لتونس، بالنسبة للدولة التونسية يتنزل في إطار السيادة الرقمية بامتياز.
4: في أنبائنا الدولية، أوضحت مصادر طبية أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الماضية 3 شهداء و43 مصابا، ولفتت إلى أنه لا يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم. كما يواصل الكيان الصهيوني المتطرف اعتداءاته على جنوب لبنان رغم توقيع اتفاق إطاري بين الجانبين. وأوضحت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الكيان نفذ تفجيرات وغارات استهدفت عدة قرى ومدن جنوب لبنان. قالت إيران اليوم إن عدة منشآت رصد ومراقبة على الساحل الجنوبي لإيران تعرضت لضربات جوية أمريكية، وصفتها بأنها انتهاك للاتفاق المؤقت الذي يهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة منذ 4 أشهر بين البلدين. في نهاية النشرة من أهم ما جاء فيها من عناوين: بولاية باجة تسجيل 34 حريقا في المحاصيل الزراعية للحبوب والأعلاف منذ انطلاق موسم الحصاد، و6 حرائق بغابات الجهة. تدخل ميداني للفرق البيطرية العمومية ضمن حملة مشتركة بين ولايات الكاف وسليانة والقصرين للتوقي من داء الكلب. غدا انطلاق اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا لتتواصل إلى 2 من جويلية، ووزارة التربية تجدد دعوتها لتجنب ظاهرة الغش. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
0: هذا البرنامج إعادة.

عسلامتكم من السكر، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد من بين كلمة ونغمة. تحياتنا لكل الأصدقاء وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف، مرحبا بكم. نذكركم ديمنا اللي تنجموا تتواصلوا معنا سواء أول مرة تسمعونا وإلا من أصدقائنا ووفيينا اللي تابعوا فينا ديما في الموعد هذا، تنجموا تخليوا لي كومنتير نتاعكم في باج راديو كيف، وين تنجموا تسلموا على الناس اللي تحبوهم، وين تنجموا تختاروا أغنية تسمعوها معنا. مرحبا بكم أكيد، ومرحبا بكل تفاعلاتكم. البداية كالعادة تكون مع الموسيقى، وراجعنا

تحياتنا لكم الناس الكل، مرحبا بكم ديما على موجة إذاعة الكيف. هذا كان موزيكة البداية معاكم، احنا مواصلين معاكم المشوار مع بقية ما اخترناكم الموزيكا. ما كيما تعودت وصلنا لربريك ريتم داير، اللي في كل مرة نختار لكم فيه اما كوكتيل من الأغاني الغربية اما فنان معين هكا نعديوه في كوكتيل. اليوم اخترناكم كريستينا أجيليرا.

تحياتنا لكم من جديد مستمعينا وحبينا الكل. هذا كان اختيارنا اليوم في ريتم داير مع كريستينا أجيليرا، نحكي عليها شوية. هي مواليد عام 1980 تحديدا، مولودة في 18 ديسمبر في جزيرة ستاتن نيويورك. هي مغنية وممثلة وكاتبة أغاني ومنتجة أغاني وشخصية تلفزيونية أمريكية الجنسية، تعتبر توا أيقونة في العالم في موسيقى البوب، وتحصلت على العديد من الجوائز من بينها 5 جوائز غرامي، جائزة غرامي اللاتينية ونجمة في ممر الشهرة في هوليود. احتلت أجيليرا المرتبة 58 في قائمة مجلة رولينج ستون الأعظم 100 مطرب في كل العصور في عام 2008، وأدرجت في قائمة مجلة تايم السنوية الأكثر 100 شخص تأثيرا في العالم في عام 2013، مع مبيعات تقدر بأكثر من 75 مليون تسجيل، وهي واحدة من الفنانين الموسيقيين الأكثر مبيعا في العالم. فنانة أكيد كما حكينا عليها سمعناها، هذا كان اختيارنا اليوم في ريتم داير. حبيت نسلم على كل أصدقائنا وفي اللي يتواصل معنا في باج راديو كيف، نذكركم بالطبيعة اللي بالنسبة لمختلف الأركان سوى ركن هذا ولا بقية الأركان، ساعات نجم يغيب علينا لو اسم فنان معين انتم تحبوه معناتها وتحبوه يكون موجود ونحكيه عليه ونسمعوه في أكثر من نغم، ميساج انتم تجوا تخليونا كومنتير في باج راديو كيف فيه اسم الفنان تحبوه يكون موجود، سواء في الأغاني الغربية في ريتم داير وإلا في حنين بالنسبة للأغاني القديمة، في طرب بالنسبة للطربيات، في أي ركن أكيد تنجموا أنتم تقترحوا علينا. وزادة كيف كيف بالنسبة الفيلم في سيني كافي، أنتم زادة تنجموا تخليوها كفيلم، كل حد عنده فيلم تفرج فيها كمؤثر فيه يحبه. احنا اليوم اقتراح الحقيقة كنا تحدثنا عليه في فرصة قبل، واحد من الأفلام اللي متأكدة بشين العجبكم، ونحكيه إن شاء الله على الفيلم هذية في الجزء الثاني من حصتنا إن شاء الله بعد شوية. احنا معاكم ديما في بين كلمة ونغمة.

في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال، هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات ذات الكاد. الشبكة

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور والأب ستور وعلى هواوي ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: الساعة الآن تشير إلى تمام الثانية.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تنطلق غدا الاثنين 29 من جوان الجاري اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا لتتوصل إلى غاية 2 من جويليا، ومن المنتظر الإعلان عن نتائجها عبر الإرساليات القصيرة يوم 10 من جويليا ورسميا يوم 12 من الشهر نفسه. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. ويمكن الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي عبر الموقع www.orientation.tn. تختتم اليوم حملة التدخل الميداني للفرق البيطرية العمومية مدعومة بالأطباء البيطرة الخواص بمعتمديات الروحية بسليانة والقصور بالكاف وجديليان بالقصرين، لتنفذ حملة تلقيح واسعة للحيوانات الحساسة بهدف رفع نسبة التغطية بالتلقيح وتعزيز المناعة. دعت وزارة الصحة بمناسبة حلول فصل الصيف وإمكانية تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة، دعت كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. أسفر حريق اندلع صباح اليوم بالسوق البلدي بسيدي عبد السلام بالعاصمة عن وفاة شخص صاحب أحد المحلات التجارية بالسوق، وفق ما أكدته مصادر محلية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الاثنين جلسة تليها مشاورات مغلقة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت بند الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. يواصل الكيان الصهيوني المتطرف اعتداءاته على جنوب لبنان رغم توقيع اتفاق إطاري بين الجانبين. قالت إيران اليوم إن عدة منشآت رصد ومراقبة على الساحل الجنوبي لإيران تعرضت لضربات جوية أمريكية، وصفتها بأنها انتهاك للاتفاق المؤقت الذي يهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة منذ 4 أشهر بين البلدين. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
3: هذا البرنامج في عام

0: تحياتنا لكم ناس الكل، مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة كيف المشوار يتواصل مع الموسيقى ومع كلمتكم انتوما زادت وصلنا في باج راديو كيف. نرجع لكم لكلمتكم بعد شوية كيف كيف مع سيني كافي اللي في كل مرة نختار لكم فيه فيلم. فيلم هذايا انتوما زادت نجموا تحكيوا لنا على فيلم هكا اللي يعجبكم، واحنا ان شاء الله نعديوه معكم على موجات إذاعة كيف بتبيع في الروبريك هذايا، ونودوا به زاد أصدقائنا المستمعين. ساعات كي محكينا فيلم يكون عنده تأثير مدى الحياة، ساعات فكرة يغيرها، ساعات نظرة، ساعات هكا موقف معين يكون موجود في الفيلم هذا خلينا نتأثر به برشا حتى في حياتنا اليومية. هذا هو كل مرة نحاول نختاروا مجموعة من العناوين المختلفة. احنا مازلنا معكم موزيكا وراجعين مع سيني كافي.
1: يلا يا

0: Merci. Chocolat. Merci beaucoup. Chocolat.
1: تحية كبيرة برشا كل أصدقائنا من جديد. هذا كان مع أغاني الراي مع عرض عند تروا سولي واللي كان بتبيع من العروض واللمة والتوليفة اللي كانت موجودة فيه كانت ناجحة برشا. احنا مواصلين معكم بتبيع مع بقيت ما اخترني لكم الموسيقى ما قبل زيدا كيما حكينا الموعد مع ربريك سيني كافي. في سيني كافي لليوم فيلم جرين مايل اللي بتبيع فيه شخصية كوفي جون كوفي اللي هو بتبيع بطل الشخصية هذي البطل الفيلم هذي. نحكي وحكاية الفيلم اللي جينا من الولايات المتحدة تحكي على حارس بول حارس للمساجين المحكومين عليهم بالأعدام معروف تهكمه سخريته زيدة الكبيرة منهم وقدرته على التحكم في أعصابه ومهارته زيدة في العمل. يوصل كوفي وهو محكوم عليه بالأعدام بتهمة قتل زوز أطفال. يكتشف بول أنه كوفي على الرغم من ضخامة جسمه وبشاعة جريمته يمتلك قلب طفل وقدرات سحرية خارقة للأمر هذية اللي غير حياته وحياة زملائه تماما. الفيلم من إخراج فرانك دارابونت وتأليف فرانك دارابونت وستيفن كينج اقتباسا على رواية ستيفن كينج. بالنسبة لطاقم عمل فيه توم هانكس فيه ديفيد موريس فيه مايكل كلارك دانكن فيه بوني هامت جيمس كرامويل وسام راكويل وأسامي أخرى. هذي الفيلم اللي اخترناه لليوم معكم في سيني كافي. رجعكم كما حكينا العام 1999 فيلم يعتبر من أفلام الغموض والتشويق. فيلم المدة متاعه 189 دقيقة ويجينا من الولايات المتحدة نعود نذكركم اسمه جرين مايل. منه هو نرجع معكم لجوي الموزيكا شمشي وكما عودناكم بطبيعة من ركن ركن نمشوا الموند ومختلف من الموزيكا شنرجع معكم لجوي الحنين مع كوكتيل من اختيارنا شغلين اللي عجبكم نسمعوه مع بعضنا ورجعين.

تحياتنا لكم من جديد حبينا مستمعين. سمعنا مع بعضنا ذكرى محمد في وحياتي عندك، أصالة نصري فيه الغرور، وعيوني سهرة شب جيلين يا ذمع. كانوا اختياراتنا اليوم في حنين، كما ديما نعود نفكركم راو بالنسبة لحنين ترب ولا مختلف الأركان، تنجموا انتم زادة تخليوا اقتراحاتكم اللي ناخذوها أكيد بعين الاعتبار بكل حب. اليوم في ترب شنو خير من أنه نسمعوا حاجة زادة مع العندليب الأسمر. تحيتنا ساعة قبل ما نسمعوه للناس الكل اللي تابع فينا من بداية المشوار حتى التوى، ديما حاضرين مختلف اقتراحاتكم، وبطبيعة بالنسبة للأنغام كالعادة اللي تكون فما حاجة نجم برمجوها اليوم ما كانش تكون موجودة وحاضرة إن شاء الله في الأيامات الجاية. نحن مع العندليب الأسمر اليوم رجعنا بيكم العام 1968 مع نغم كامل الأوصاف اللي هو من ألحان محمد الموجي وكلمات مجدي نجيب، من الأغاني جميلة برشا العندليب الأسمر متأكدة اللي يحبوا عبد الحليم حافظ يحبوا. نسمعوا مع بعضنا.

مع العندليب الأصفر وصلنا احنا نهاية مشوارنا معكم لليوم. نعتذر كن قصيت عليكم مقطعكم زي الموصل معكم. هذا اختيارنا الأخير معكم اليوم في بين كلمة ونغمة في روبريك ترب. نتلقى إن شاء الله في مواعيد إذاعية لحقا. باي باي.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليل صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الثالثة مساء هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. تنطلق غدا الاثنين دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا وتلميذة، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 من جوان الجاري وغرة جويليا والثاني من جويليا القادمة، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من جويليا القادمة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. ويمكن الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي عبر الموقع الإلكتروني www.orientation.tn. سجلت ولاية باجة منذ انطلاق موسم الحصاد بداية جوان الجاري 34 حريقا في المحاصيل الزراعية للحبوب والأعلاف، منها 24 حريقا في مساحات الحبوب و10 حرائق في المواد العلافية وخاصة أكوام التبن أو الأعلاف الخشنة حسب ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية. وذكر نفس المصدر أن مساحات حرائق الحبوب لم تكن هامة كما لم تؤدي إلى خسائر كبيرة، لافتا إلى أن الحماية المدنية بباجة تدخلت أيضا لإخماد 6 حرائق للغابات، منها حريق جبل المرة بقبلات وحريق غابة زلدو بتستورة وحريق جبل سيار في الحدود بين ولايتي باجة وجندوبة. دعت وزارة الصحة بمناسبة حلول فصل الصيف وإمكانية تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة، دعت كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التجديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال لقائه مع نظيره الإيراني عباس عراقجي على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران. قالت الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا اليوم أن فرنسا سجلت 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر الشديد التي تجتاح أوروبا، محذرة من أن العدد الفعلي ربما يكون أعلى من ذلك. وذكرت في بيان أولي بشأن الوفيات أن معظم الحالات لكبار السن، وأنها تتوقع ارتفاع المعدل مع ورود مزيد من المعلومات بشأن الوفيات في دور الرعاية السكنية والمنازل. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي إن شاء الله في موجز الرابعة. إلى اللقاء.

0: نبض المساء. المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا بكم، تحية توصل لكل مستمعينا على موجات إذاعة الكاف في القيلولة هذه توقيتنا ماضي 3:04. أهلا وسهلا بكل من اختار موجات إذاعة الكاف في هذا التوقيت باش نرفقكم بالأغاني الطربية الإيقاعية وكذلك متابعتنا الثقافية بلغاتنا اللي موجودة اليوم على موجات إذاعة الكاف. صلاح في الإخراج، تحية الأسعد اللي حاضر معنا، لكل الفريق اللي أمن نبذ المساء اليوم على موجات إذاعة الكيف. مرحبا بكل من اختار موجاتنا.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: رجعين مرحبا، اهلا وسهلا بكم. هذه 3:23 دقيقة على موجات إذاعة الكيف، رافقوكم في هذا التوقيت حتى للخمسة مع آخر الأخبار والمتابعات. غدوة الاثنين 29 جوان 2026 باش تنطلق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة

شاركت 50,236 تلميذ، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للمجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 جوان والفتح 2 جويلية 2026، على أن يتم التصريح بنتائج دورة المراقبة يوم 12 جويلية القادم. ويذكر أنه نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بلغت 35.67% بعد نجاح 55,259 من إجمالي 154,928 تلميذ اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. وللإشارة تصدرت شعبة الرياضيات نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا، حيث سجلت أعلى نسبة نجاح بوطنية ب 79.41%، تليها شعبة الرياضة ب 70.32%، ثم شعبة علوم الإعلامية بنسبة نجاح بلغت 44.02%. إذن غدوة دورة المراقبة، حظ سعيد لكل المشاركين في دورة الأبطال. إن شاء الله نسمعوا نتائجكم من نهار 12 جويلية وتكونوا من الناجحين إن شاء الله في هذه الدورة، دورة 26 لامتحان البكالوريا. حظ سعيد مرة أخرى لكل المترشحين. نرجع لأنغامنا وإيقاعاتنا مع تجديد التحية لكل من اختار موجاتنا في هذا التوقيت، مضي 3:26.

راجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كان وعلى موجات إذاعة الكيف. وزارة المالية ذكر أنه 30 جوان آخر أجل للانتفاع أصحاب الديون الجبائية المثقلة بالعفو الجبائي. وفي الإطار هذا ذكر أن وزارة المالية كانت أصدرت بلاغ ذكرت فيه جميع المطالبين بالأداء اللي تخلدت بذمتهم ديون جبائية راجعة للدولة والراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2026 بضرورة الاتصال بالقابضات المالية لاستكمال إجراءات الانخراط. وأكدت الوزارة أن استكمال الإجراءات يكون إما بتسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو إبرام رزنامة خلاص ودفع كامل القسط الأول في أجل الأقصاه كما ذكرت 30 جوان الجاري. ولمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بمركز الإرشادات الجبائي عن بعد على الرقم 81-100-400 أو بمركز النداء التابع للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص على الرقم 81-100-700 مازال غدوة. وكذلك بعد غدوة مازالوا نهيرين ويكون آخر أجل للانتفاع بالنسبة لأصحاب الديون الجبائية بالعفو الجبائي. وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 6 أطباء متفقدين شغل بعنوان 2026، وذلك بمقتضى قرار صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 جوان الجاري ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتهدف المناظرة إلى تدعيم سلك تفقد الشغل بإطارات طبية مختصة بما يعزز مهام مراقبة ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية والوقاية من المخاطر المهنية بمختلف مؤسسات الدولة. ووفقا للقرار يفتح باب الترشحات ابتداء من 31 أوت 2026 فيما حدد عدد الخطط المفتوحة للانتداب بستة خطط. ونص القرار على أن قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المناظرة تغلق يوم 30 جويلية 2026، على أن يتم استكمال إجراءات الترشح وفق الشروط والترتيب المنصوص عليها بالقرار المنظم للمناظرة. ويأتي فتح هذه المناظرة في إطار تطبيق أحكام النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، إلى جانب النظام الأساسي الخاص بسلك تفقد الشغل والقرار المنظم لكيفية إجراء المناظرات الخارجية بالملفات لانتداب أطباء متفقدي شغل. إذن هذا بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 6 أطباء متفقدين للشغل بعنوان 2026. حظ سعيد للجميع. 41 دقيقة بعد ماضي 3 على موجات إذاعة الكيف، هذا ربض المساء أنغامنا الترابية وإقاعاتنا كذلك، وكذلك المتابعات الثقافية والبلاغات والانتدابات حتى 5 العشية.

في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات ذات الكاف. الشبكة

0: الرابعة مساء هنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. تنطلق غدا دورة المراقبة لامتحان البكالوريا وتتواصل اختبارات هذه الدورة أيام 29 و30 من جوان الجاري وغرة جويليا والثاني من جويليا القادم على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من جويليا القادم. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صدور الدليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. ويمكن الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي عبر الموقع الإلكتروني www.orientation.tn. أكد وزير التربية نوردين النوري اليوم بالحمامات أن احتضان تونس للدورة الثانية للأولمبياد الدولية للأمن السيبرانية بعد تنظيم دورتها الأولى بسنغافورة يبرز انخراط تونس في التحولات الرقمية المتسارعة ومواكبتها لتنامي الوعي الدولي بأهمية الأمن السيبراني. وأضاف على هامش افتتاح هذه التظاهرة أن تونس حريصة على تطوير قدراتها في مجال حماية المعطيات والمنظمات الرقمية سواء بالنسبة إلى الأفراد أو دول تجسيما لمبدأ السيادة الرقمية. أفادت وزارة الداخلية ظهر اليوم أن وحدات الحماية المدنية تمكنت صباح اليوم من السيطرة الكاملة على حريق اندلع صباح اليوم بسوق سيدي عبد السلام بالعاصمة. وأضافت الوزارة أن أعوان الحماية المدنية عثروا على جثة آدمية بمكان الحادث، مشيرة إلى أن الوحدات الأمنية تقوم حاليا بالتنسيق مع النيابة العمومية بالتحقيق في الحادثة لتحديد أسباب الحريق. ورجحت مصادر متطابقة في وقت سابق اليوم أن جثة الشخص المتوفى تعود إلى أحد أصحاب المحلات التجارية بسوق سيدي عبد السلام. سجلت ولاية باجة منذ انطلاق موسم الحصاد بداية جوان الجاري 34 حريقا في المحاصيل الزراعية للحبوب والأعلاف، منها 24 حريقا في مساحات الحبوب وعشرة حرائق في المواد العلافية وخاصة أكوام التبن والأعلاف الخشنة حسب ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية. توقع خبراء أرصاد ارتفاع درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية في مناطق من أوروبا مع انتقال العواصف إلى مناطق أخرى، بينما أعلنت فرنسا تسجيل 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر الشديد. وذكرت الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا أن معظم الوفيات الناجمة عن الحر الشديد لكبار السن، محذرة من أن العدد مرشح للارتفاع. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، نلتقي مجددا في تمام الخامسة، إلى اللقاء.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

قبل لا صلاة الجميع رفعنا على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكيف وما جورها. بكي شوية عطيت مناظرة صدرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وانتداب أطباء لفائدة طب الشغل. نذكر أن وزارة المالية كذلك أعلنت منذ ساعات عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة المالية بعنوان سنة 2026، وذلك وفق قرار صادر عن وزيرة المالية ومؤرخ في 26 جوان الجاري ونشر كذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتهدف المناظرة إلى انتداب 16 تقني موزعين على اختصاصي التحليل الكيميائي والهندسة المدنية لفائدة عدد من المصالح التابعة لوزارة المالية. وتتوزع الخطط المفتوحة على 3 خطط في اختصاص التحليل الكيميائي وخطة واحدة في اختصاص الهندسة المدنية بتونس العاصمة، وثلاثة خطط في اختصاص التحليل الكيميائي بسوسة، وكذلك 3 خطط في اختصاص التحليل الكيميائي بولاية صفاقس، وستة في اختصاص التحليل الكيميائي بولاية مدنين. وحسب القرار يفتح باب التسجيل في المناظرة انطلاقا من 1 سبتمبر 2026، ويتعين على المترشحين التسجيل حصريا على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية إلى غاية 20 جويلية 2026، فيما حدد آخر أجل لإيداع ملفات الترشح يوم 3 أوت القادم. حظ سعيد. هذه مناظرة أخرى تفتحها وزارة المالية. نجد تحياتنا لمستمعينا وين مكانهم.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: درجات الحرارة المرتفعة في الفترة هذه تقريبا عديد البلدان الأوروبية تعرف ارتفاع كبير في درجات الحرارة. نذكر أنه الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا كانت أعلنت اليوم عن تسجيل زيادة في الوفيات بنحو 1000 حالة على المعدلات الطبيعية منذ يوم الأربعاء الماضي، بالتزامن مع موجة الحر الشديدة اللي تعرفها فرنسا منذ أيامات. وحذرت الوكالة بأنه الحصيلة النهائية قد تكون أعلى من ذلك رغم بدء انحسار درجات الحرارة وانخفاضها في أكثر من جهة في فرنسا. وجاء في بيان الوكالة وكالة الصحة العامة في فرنسا أنه منذ 24 جوان الجاري سجلت حوالي 1000 وفاة إضافية بالمقارنة مع الحالات اللي أحصيت في الأشهر السابقة، مع الإشارة إلى أنه هذه الأرقام ليست نهائية وأن هذه الظاهرة تطال خصوصا منهم يعني في السن المتقدمة 65 سنة وأكثر، وأنه الوفيات في المنازل لوحدها ارتفعت بنسبة 40%. هذا ما أعلنت عليها الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا، كما ذكرت فرنسا اللي تعرف ارتفاع كبير في درجات الحرارة منذ فترة، كيف عديد البلدان الأوروبية وكذلك بلدان شمال إفريقيا. 38 دقيقة بعد الأربعة على موجات إذاعة الكيف، راجعين لأنغامنا والأغاني نسمعها في هذه الفترة. نذكر حتى للستة إن شاء الله في هذا الفضاء المباشر.

Erdmann!

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الخامسة مساء على موجات إذاعة الكاف. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. تنطلق غدا الاثنين اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 من جوان وغرة تجويلية والثاني منه، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من جويلية المقبل. أكد وزير التربية نور الدين النوري اليوم بالحمامات أن احتضان تونس لدورة الثانية للأولمبياد الدولية للأمن سيبرني يبرز انخراط تونس في التحولات الرقمية المتسارعة ومواكبتها لتنمي الوعي الدولي بأهمية الأمن السيبرني. أضاف أن تونس حريصة على تطوير قدراتها في مجال حماية المعطيات والمنظومات الرقمية سواء بالنسبة للأفراد أو الدول، تجسيماً لمبدأ السيادة الرقمية. سجلت ولاية باجة منذ انطلاق موسم الحصاد بداية جوان الجاري 34 حريقاً في المحاصيل الزراعية للحبوب والأعلاف، منها 24 حريقاً في مساحات الحبوب وعشرة حرائق في المواد العلفية وخاصة أكوام التبن أو الأعلاف الخشنة، حسب ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية. وذكر نفس المصدر أن مساحات حرائق الحبوب لم تكن هامة كما لم تؤدي إلى خسائر كبيرة، لافتا إلى أن الحماية المدنية بباجة تدخلت أيضا لإخماد 6 حرائق للغابات، ومنها حريق جبل المرة بقبلات وحريق غابة زلدو بتسور وحريق بجبل سيار في الحدود بين ولايتي باجة وجندوبة. أفادت وزارة الصحة اليوم في بلاغ لها موجه للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية أن تغيير أماكن التربص سيكون انطلاقاً من غرة جويلية القادم. يذكر أن وزارة الصحة كانت قد حددت فترة التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختيارات من 19 إلى 21 من جوان الجاري. توقع خبراء أرصاد ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في مناطق من أوروبا مع انتقال العواصف إلى مناطق أخرى، بينما أعلنت فرنسا تسجيل 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر الشديدة. وذكرت الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا أن معظم الوفيات الناجمة عن الحر الشديد لكبار السن، محذرة من أن العدد مرشح للارتفاع مع ورود مزيد من المعلومات بشأن الوفيات في دور رعاية المسنين خاصة. أفادت السلطات الصحية الفلسطينية اليوم أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 3 شهداء و43 مصابا، وذلك نتيجة تواصل الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة. هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي غدا الاثنين جلسة إحاطة مفتوحة تليها مشاورات مغلقة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت بند الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

رجاء بكري شوية حكيت على عدد الوفيات في فرنسا اللي فاقت 1000 حالة وفاة. اليوم منظمة الصحة العالمية كانت أعلنت كذلك عن وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر اللي تضرب عديد الدول الأوروبية منذ 21 جوان الجاري. المدير العام للمنظمة في منشور على منصة إكس تم أكد أنه تم تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة إضافية منذ 21 جوان جراء ارتفاع درجات الحرارة في دول أوروبية، وأضاف أنه يعيش حاليا مليون شخص في أوروبا في حرارة شديدة، وتوفي المئات وأغلقت مدارس ودور المسنين، وتتعرض شبكات الكهرباء لضغط شديد وضعية حرجة تعرفها عديد الدول الأوروبية منها ألمانيا وفرنسا. خاصة فرنسا كما ذكرت منذ قليل تعرف موجة حر شديدة في هذه الفترة. نرجع لتونس ونذكر أن وزارة الصحة أفادت اليوم لحد في بلاغ لها موجه للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية بأن تغيير أماكن التربص سيكون انطلاقا من غرة جويليا القادم. والجدير بالإشارة إلى أن وزارة الصحة كانت حدد فترة التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختبارات من 19 إلى 21 جوان الجاري. هذا ما أفادت به وزارة الصحة اليوم في بلاغ لها كما ذكرت موجه للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية، وكما ذكرت أنه تغيير أماكن التربص سيكون انطلاقا من غرة جويليا القادم. 5:16 على موجات إذاعة الكيف. مرحبا بكل المستمعين، هذا نبض المساء حتى للستة.

مواصلين متابعاتنا اليوم لحد 28 جوان. فرق الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق اللي دلع في حدود 6 غير درج بسوق سيدي عبد السلام بالعاصمة. هذا ما أعلنت عليه وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم، أن وحدات الحماية المدنية تمكنت اليوم من السيطرة الكاملة على حريق اندلع في سوق سيدي عبد السلام بالعاصمة. وأشارت الوزارة في بلاغها أنه دفعت الحماية المدنية فور تلقيها الإبلاغ عن الحريق بثمانية شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف مدعومة بإطارات وأعوان، نجحت في السيطرة على النيران ومنع اتساح المباني المجاورة، وحيث تمت السيطرة نهائيا على الحريق في حدود تقريبا 7:30. وأكدت الوزارة في بلاغها أنه عثور أعوان الحماية المدنية على جثة آدمية أثناء التبريد بمكان الحادث. وأفادت الوزارة بين الوحدات الأمنية تتولى حاليا بالتنسيق مع النيابة العمومية التحقيق لتحديد أسباب الحريق، وتواصل وحدات الحماية المدنية التمركز بالموقع لتأمين الحراسة الوقائية ومنع تجدد النيران نظرا لارتفاع درجات الحرارة. هذا الحريق كما ذكرت اندلع اليوم في سوق سيدي عبد السلام بتونس العاصمة، كما ذكرت درجات الحرارة المرتفعة ممكن صعب شوية حتى يعني على فرق الحماية المدنية اللي منتشرين في كامل تراب الجمهورية في الفترة هذه لإخماد الحرائق، كسوا في المزارع وإلا في الغابات وكذلك حتى في المدن كما الحريق اللي صار اليوم في تونس العاصمة. 35 دقيقة نرجع لأنغامنا لسعد مع تجديد تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا.

الكاف. ستة غير درجين على موجات إذاعة الكيف. تحياتنا توصل لكل من اختار موجاتنا. شكرا على متابعتكم. إن شاء الله أنغامنا ومتابعتنا اللي قدمناها نالت لذاكم. تحية لكم الكل. نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: السادسة مساء على موجات إذاعة الكاف. أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية، وفي عناوينها: غدا الاثنين انطلاق اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة أكثر من 50,000 تلميذ وتلميذة. دعوات إلى تسهيل الإجراءات العقارية المتعلقة بإعادة صيانة وتشغيل المنتزه الحضري بمدينة باشا. تونس تحتضن بداية من اليوم دورة الثانية للأولمبياد الدولية للأمن السيبرني لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة وحماية المنظومات الرقمية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تنطلق غدا الاثنين اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 من جوان والغرة 2 من جويلية، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من جويلية القادم. يذكر أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 بلغت 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. هذا وأكد المندوب الجهوي للتربية بسليانة عبدالله الميغري أن المندوبية وفرت الظروف الملائمة لإجراء هذه الدورة في أحسن الظروف، داعيا الممتحنين إلى تجنب ظاهرة الغش لما ينجر عنها من عقوبات ولما لها تأثير سلبي على مسارهم الدراسي.
2: يوم غد تنطلق دورة مراقبة لامتحان بكالوريا تعرف بدورة الأبطال. عن 1022 مترشح يشارك في هذه الدورة، تلميذ حر في الحضور حال حسن التصرف في مجهوده، يحضر في المواد اللي يشوف روحه قادر على التحقيق الإضافة. بالمناسبة هذه نتوجه ببعض التوصيات المهمة. أبنائنا وبناتنا التلاميذ يكونوا على قدر من الثقة في أنفسهم، تجنب كل أشكال الغش لأن دائما العواقب غير محمودة، الاعتماد على الذات، حسن السيرة والسلوك واحترام المراقبين، الالتزام بالتوقيت، حسن التصرف مع الموضوع، حسن تقسيم التوقيت، وعنا ثقة اللي مش تكون هذه فعلا دورة الأبطال وعنا أمل كبير لمش ترتفع النسبة.
1: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. ويمكن الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي عبر الموقع الإلكتروني www.orientation.tn. أكد وزير التربية نوردين النوري اليوم بالحمامات أن احتضان تونس للدورة الثانية للأولمبياد الدولية للأمن السيبرني بعد تنظيم دورتها الأولى بسنغافورة يبرز انخراط تونس في التحولات الرقمية المتسارعة ومواكبتها لتنامي الوعي الدولي بأهمية الأمن السيبرني. وأضاف على هامش افتتاح تظاهر أن تونس حريصة على تطوير قدراتها في مجال حماية المعطيات والمنظومات الرقمية سواء بالنسبة للأفراد أو الدول، تجسيما لمبدأ السيادة الرقمية. وأبرز الوزير أن مشاركة متسابقين من 20 بلدا تمثل فرصة هامة للشباب التونسي لتطوير قدراته وإبراز مهاراته، خاصة وأنه تمكن من تحقيق نتائج متميزة خلال مشاركاته في العديد من التظاهرات العلمية والتقنية الدولية. جهويا، سجلت ولاية باجة منذ انطلاق موسم الحصاد بداية جوان الجاري 34 حريقا في المحاصيل الزراعية للحبوب والأعلاف، منها 24 حريقا في مساحات الأعلاف وعشرة حرائق في المواد العلفية وخاصة أكوام التبن أو الأعلاف الخشنة، حسب ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية. نفس المصدر ذكر أن مساحات حرائق الحبوب لم تكن هامة كما لم تؤدي إلى خسائر كبيرة، لافتا إلى أن الحماية المدنية بباجة تدخلت أيضا لإخماد 6 حرائق للغابات، منها حريق وجبل المرة بقبلات وحريق غابة زلدو بتستور وحريق بجبل سيار في الحدود بين ولايتي باجة وجندوبة. تتجدد الدعوات بولاية باجة إلى تسهيل الإجراءات العقارية المتعلقة بإعادة صيانة وتشغيل المنتزه الحضري بالمدينة حتى يستعيد هذا الفضاء البيئي والترفيهي دوره كمتنفس لسكان الجهة. المتابعة لفتنة جني.
3: ما زالت وضعية المنتزه الحضري بباجة تثير عديد التساؤلات. النائب عن عمادة الهواري بالمجلس المحلي للتنمية بمعتمدية باجة الجنوبية حاتم الريحاني:
4: قاسي وداني يعرف موضوع المنتزه الحضري كيفاش كان وكيفاش صبح. كان بريسك ماشي في اتجاه صحيح، كان ثم صيانة، كان ثم حراسة، كان ثم مواطن بالحق يمشي يترف حتى كي يمشي يحوس في الغابة بتاع المنتزه غاديك معناها يحس ثم راحة ثم اطمئنان. العكس تو اللي صار بريسك عامين 3 سنين تويك معناها تقلبت الآية جملة ولا سوء استغلال، برشا أشجار تقطعت وبرشا أشجار أتلفوها اللي هي مفروض تكون محمية، كان ثم رستوران، كان ثم بيفات، هو ثم خلاف داخلي بين زوز بلديات اللي هي بلدية باجة وبلدية المعقولة، كل واحد يقول انتاعيا. احنا فهمناهم كنواب راهو هذايا اللي تابعك انت كبلدية تابع المواطن الباجي، راهو حق يلزمهم هما يحطوا الخلافات الحدودية والمصلحية المحلية على جنب ويوحدوا صفوفهم ويوحدوا جهودهم ويعملون لمنتزه معناها خلي الناس الكل معناها تتفرهد.
3: ودعا محدثنا إلى تسهيل إجراءات استلزام هذا الفضاء.
4: هما لوجوا على حلول أخرى، لوجوا زعم على المستثمر على أساس المستثمر ذاك باش معناها يلقى حل كبير منتزه معناها بمواصفات معناها باهية عالمية، لكن حتى المستثمر اللي كان باش يجي عرقلته لكن القوانين المتسلبة قدس كبير من وثائق أخويا يلزم يسهلوا العملية يبسطوها سهلولو الإجراءات. احنا طالبين انه يرى النور يرجع كما كان خاطر المواطن الباجي ولا يهرب من باجة.
3: توحيد المجهودات وإيجاد حل للإشكاليات العقارية أبرز المقترحات لإعادة الحياة لهذا المنتزه.
1: تواصل اليوم التدخل الميداني للفرق البيطرية العمومية مدعومة بالأطباء البياطرة الخواص في معتمديات الروحية بولاية سليانة والكسور بولاية الكاف وجدليان بولاية القصرين لتنفيذ حملة تلقيح واسعة للحيوانات الحساسة بهدف رفع نسبة التغطية بالتلقيح وتعزيز المناعة. أذا وشملت الحملة وفق الإدارة العامة للمصالح البيطرية تقديم إرشادات حول أهمية التلقيح الدوري للحيوانات والتصرف السليم عند التعرض للإصابة. رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بمندوبية الفلاحة بالكاف فتحي زمال يضيف:
5: اليوم يتم اختتام الأيام التحسيسية والتوعوية والتلقيح المكثف ضد داء الكلب في نطاق مقاربة تشاركية نظمتها المصالح البيطرية المركزية والجهوية بولايات الكاف والقصرين وسليانة للتصرف المشترك في بؤرة على الحدود بين الولايات الثلاث. انطلقت بعملية تحسيس وتوعية بخطورة المرض خاصة بعد تسجيل حالة عند الإنسان، تلتها عملية تلقيح مكثف بواسطة 7 فرق جابت عمادات بينو عين القصيبة والزيتونة من معتمدية القصور، والحقيقة لقينا تجاوب من السلطات المحلية وخاصة من السادة العمد اللي خرجوا مع الفرق متاعنا وقاموا بالإعلام. كذلك نشكر الإدارة المحلية للصحة اللي وضعت على ذمتنا السيارة مدة نهارين، وننوه كذلك بدرجة وعي المواطنين اللي أقبلوا على التلقيح وساعدونا على إنجاح هذه التظاهرة. الأرقام الأولية كانت ممتازة حيث تم تلقيح أكثر من 1000 كلب في اليوم الأول، وإن شاء الله مش نمدوكم بالتقرير خاص بعد استكمال التلقيح هذا اليوم. وتعتبر هذه تجربة رائدة في التدخل المشترك والمركز للحد من انتشار مرض داء الكلب في تونس، وانتشار وإن شاء الله تتواصل خاصة بعد المثنى النجاح، وإن شاء الله الحملة الوطنية للتلقيح مش تنطلق في شهر سبتمبر القادم، وإن شاء الله نلقوا تعاون ومعناها وعي مرتفع من درجة وعي مرتفعة من المواطنين.
1: اختتمت اليوم فعالية دورة الخامسة لمهرجان المسرح والمجتمع بولاية سيليانا، والتي تضمنت عروضا لأعمال مسرحية وتنشيطية متنوعة وفق ما يضيف مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بسيليانا صالح الفلح.
6: المهرجان هو بالأساس يعني كما يحمل العنوان أنه هو ملتصق بقضايا الناس وهمومهم، ومهرجان فيه تقاطع الفنون يقوم بالأساس على التركيز على الأعمال المسرحية الجماعية اللي خذت استحسان في المشهد الثقافي التونسي، وأيضا حصلت على جوائز على المستوى الوطني والعربي. نختاروا أهم الأعمال اللي ما جاتش الفرصة لأهالي سيليانا أنهم يشاهدوها نجيبوها لهم، وأيضا تطرح مسرحيات يعني تلتصق فكرة وفلسفة المهرجان، وأيضا تطرح جماليات جديدة على المستوى الفكري والذوقي. يكون هناك فنون أخرى مصاحبة اللي هي لتنشيط الشارع وخلق المتعة والتسلية، موسيقى أخرى موسيقى العالم المتنوعة بيدا، غير العروض المختلفة في فنون الأداء منها الرقص المسرحي السيرك، وأيضا التربصات اللي هي بالأساس مشروع المراكز الفنون الدرامية في الولايات والتكوين والإنتاج.
1: وطنيا، اختتمت اليوم بمركز اصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات أشغال الندوة الوطنية الدورية للمندوبين الجهويين لشؤون الأسرة والمرأة حول التقييم الاستراتيجي والأداء البرامجي من أجل دفع وتيرة الإنجاز بالجهات، والتي تواصلت على مدى يومين. وذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بيان أنه تم خلال الندوة تقديم المحاور الكبرى للاستراتيجية الاتصالية القطاعية التي أنجزتها الوزارة بالاستناد إلى رؤية وطنية محورها دعم أدوار الأسرة وتنمية قدراتها وإدماجها اقتصاديا واجتماعيا ووقايتها من كافة أشكال التهديد والمخاطر. وركز المشاركون في الندوة على النهوض بأدوات التواصل مع المواطن وتطوير قنوات الاتصال الداخلي وتوحيد الخطاب مركزيا وجهويا. هذا وانبثقت عن ورشات العمل جملة من التوصيات لتكريس مبدأ التقييم الاستراتيجي والأداء البرامجي وفق مقاربة تشاركية موحدة تعزز وتيرة الإنجاز وترتقي بأثر المشاريع القطاعية لفائدة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في مختلف جهات البلاد. وافقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب على مشروعي القانونين عدد 38 و39 لسنة 26 و2000 والمتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك في إطار طلب استعجال النظر فيهما. ويتعلق المشروعان بضمان قرضين بقيمة جملية تقارب 430 مليون دولار أمريكي مخصصين للمساهمة في تمويل برامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. وجاءت موافقة اللجنة على المشروعين تمهيدا لاستكمال المسار التشريعي للمصادقة النهائية على اتفاقيتي الضمان. في أخبار العالم، أفادت السلطات الصحية الفلسطينية اليوم أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال 24 ساعة الأخيرة 3 شهداء و43 مصابا، وذلك نتيجة تواصل الاعتداءات الصهيونية على القطاع. هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي غدا الاثنين جلسة إحاطة مفتوحة تليها مشاورات مغلقة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت بند الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. توقع خبراء أرصاد ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في مناطق من أوروبا مع انتقال العواصف إلى مناطق أخرى، بينما أعلنت فرنسا تسجيل 1000 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر الشديدة. وذكرت الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا أن معظم الوفيات الناجمة عن الحر الشديد لكبار السن، محذرة من أن العدد مرشح للارتفاع مع ورود مزيد من المعلومات بشأن الوفيات في دور رعاية المسنين خاصة. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم غدا الاثنين انطلاق اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة أكثر من 50,000 تلميذ وتلميذة، دعوات إلى تسهيل الإجراءات العقارية المتعلقة بإعادة صيانة وتشغيل المنتزه الحضري بمدينة باجة، تونس تحتضن بداية من اليوم دورة الثانية للأولمبياد الدولية للأمن السيبرني لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة وحماية المنظومات الرقمية. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام السابعة بإذن الله، إلى اللقاء.

0: كافيين 24 ساعة. بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn.
1: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكيف، تحياتي للجميع. فواكه من التراث على موجات إذاعة الكيف تنطلق وتتواصل معكم بإذن الله حتى الثمانية، شبكة البرامجية العدد الأخير من نهار الأسبوع المقبل إن شاء الله باش نرجع ونتقابلوا مع بعضنا من السبعة حتى للتسعة. فواكه من التراث باش تبقى معكم في الصيف من أجل أفراحكم ومسراتكم، من أجل التواصل معكم على مدار ساعتين من زمان. تحية لكم الكل على www.radiokef.tn. تحياتي لأسعد بن عيد القروي في إخراج الرحلة، فيصل محيمدي في المتابعة الفنية، ونقول له إن شاء الله عيدك مبروك يا فيصل، وإن شاء الله ربي يطول حياتك في الخير. مكرم في خدمات الهاتفية ومن الأستوديو ورفيقكم عادل الخماسي.

تحية مجدد لكم الكل أصدقائنا المستمعين، 39 دقيقة بعد الستة. مرحبا بكم الكل على دبليو دبليو نقطة راديو كيف بوينت تي ان. أم شيماء تقول أمسية طيبة للجميع، تحية ليك عادل وكافة المستمعين وكافة عمال الإذاعة. نطلب أغنية خلي الحواس نهديها لجميع المستمعين. مرحبا بك أختي الغالية وتحياتي ليك وين ما كنت. وأصدقائنا المستمعين ما ننسوش وأن نحيوا كذلك مستعملي طرقاتنا الكل، إن شاء الله طريق سالك وآمن بإذن الله. منيا القاعدي تقول مساء الورد والفل والياسمين. وارجري مساء الخير خوي عادل، مساء الفل ليكم الكل، كل منشطي ومستمعي إذاعة الكيف. نهدي كافة أغاني الحصة إلى عائلتي بالدهماني وزوجي الأزعر العوادي كذلك. كمال ملهي مساء الخير. محمد الناصر جبالي يقول تحية طيبة لكم والناس كل من فرنسا، نحييكم. نجاة الشيخاوي مساء الورد لكل المستمعين.

فما صاحب من صاحب، فما صاحب يوقف معاك مغلوب ولا غالب، وصاحب معاك خيال حاضر كينا غايب، وصاحب يصون العشرة ويحمي العرض، وصاحب للقيه فيك الفرصة يتغرب، وصاحب وقفته معاك تساوى لوف، وصاحب في ظهرك يغرس خناجر وسيوف، وصاحب تحكي لحكايتك واسرارك، وصاحب ما تضويلاش حتى عنوان دارك، وفم اللي حاسبك خوه كيف الخليل وخليله، وفم اللي معاك يضحك ويتمنى لك الشر كل ليلة، وفم الصاحب اللي منفاسه معاك طويلة وباللي تكسر معاه يقول لك احني يخود ومن نفس العيلة، وفم اللي ملايكت على القلب ثقيلة وكيف الباس ينزعك بعد كل تبديلة، والصاحب لظهر مرة واحدة لغاب اعرف راه قضى بك مصلحته، وصاحب لراح تبكي عليه العين ويصير القلب حزين، وصاحب ما تفقده حتى لغاب سنين، وصاحب لطحت يتلقاك باليدين، وصاحب كيف الذيب معاك يرقد عين بعين. نصيحة قالها للوالد الحبيب، الصاحب اللي معاك في الغصرة والضيق باقي الضحك يضحك معاك حتى الغريب، فما صاحب من صاحب، فما صاحب يوقف معاك مغلوب ولا غالب، وصاحب معاك خيال حاضر كينا غايب.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليل صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: السابعة مساء على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. تنطلق غدا الاثنين اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 من جوان الحالي، وغرة تجويلية والثاني من على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من جويلية المقبل. أكد وزير التربية نور الدين النوري اليوم أن احتضان تونس للدورة الثانية للأولمبياد الدولية للأمن السيبرني يبرز انخراط تونس في التحولات الرقمية المتسارعة ومواكبتها لتنامي الوعي الدولي بأهمية الأمن السيبرني. وأضاف أن تونس حريصة على تطوير قدراتها في مجال حماية المعطيات والمنظومات الرقمية، سواء بالنسبة إلى الأفراد أو الدول، تجسيماً لمبدأ السيادة الرقمية. سجلت ولاية باجة منذ انطلاق موسم الحصاد 34 حريقاً في المحاصيل الزراعية للحبوب والأعلاف، منها 24 حريقاً في مساحات الحبوب وعشرة حرائق في المواد العلفية وخاصة أكوام التبن أو الأعلاف الخشنة، حسب ما فاد به مصدر من الحماية المدنية. وذكر المصدر ذاته أن مساحات حرائق الحبوب لم تكن هامة أو لم تؤدي إلى خسائر كبيرة، لافتاً إلى أن الحماية المدنية بباجة تدخلت أيضاً لإخماد 6 حرائق للغابات، ومنها حريق جبل المرة ببولات، وحريق غابة زلدو بتستور، وحريق بجبل سيار في الحدود بين ولايتي باجة وجندوبة. أفادت وزارة الصحة اليوم في بلاغ لها موجه للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية أن تغيير أماكن التربص سيكون انطلاقاً من غرة جويليا القادم. يذكر أن وزارة الصحة كانت قد حددت فترة التسجيل على المنصات الرقمية الخاصة بالاختيارات من 19 إلى 21 من جويليا الحالي. أفادت السلطات الصحية الفلسطينية اليوم أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال 24 ساعة الأخيرة 3 شهداء و43 مصابا، وذلك نتيجة تواصل الاعتداءات الصهيونية على القطاع. هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي غدا الاثنين جلسة إحاطة مفتوحة تليها مشاورة مغلقة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت بند الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

تحياتي لكم وكل أصدقائنا المستمعين اللي تابعوا فينا داخل وخارج الحدود، مرحبا بكم. التحية كذلك جينا من اليوم أختنا حنان الزيتوني تقول الحي كافة العائلة وأنا نسمع فيكم. تحياتي لكل المغتربين وين ما كانوا، مستعملي طرقاتنا كذلك، سيسروا احنا بربيكم تشوفوا هالحوادث اللي تصير تكون النتائج بتاعها وخيمة، سيسروا احنا قدر المستطاع. 14 دقيقة بعد السبعة، تحياتي للجميع. سعيدة بن عمار العيد تقول مساء النور لكل المستمعين، تحية لك عادل، تحية لكل مستمعي إذاعة الكيف، تحية لولادي خليل يحيى سفيان خليل رشيد الوسلاتي وكل سكان حي البياض، ونطلب منك غناية ثلجة يا عيني نوحي ونهديها لدوار علي بالعيد، واحد واحد ومسية سعيدة للجميع. إن شاء الله تحية تكون وصلت لكم الناس المستمعين الكل. كذلك عمار النعيمي مساء الورد والمحبة، تحية لخويا عادل، تحية لكامل الفريق التقني اللي معاه، كل مستمعي إذاعة الكيف، أمسية طيبة للجميع. إذا كان أمكن فرقة الصناديد نهديها للعائلة وكل المستمعين بدون استثناء. نفيسة المعروفي مساء الخير، تحياتي لكل المستمعين، ونقترح أغنية عروستنا تشبه القمر السيدة عليا نهديها لكل من يعيش الفرحة. منربعي مساء نور وسرور، تحية لكم لكل الفريق وكل عائلتي، أولادي أحمد محمد أريج وكل متساكني أهل عبيدة.

بختي رضاهم وكسبهم يا ويل اللي غضبهم وشحدهم. والله سمعت عجايب وغرايب في حكايتهم، فما اللي بباه وما طردهم ومن حياته حدفهم وحجبهم، وفما اللي استعار منهم وانكرهم، وفما اللي على خاطر مرتى ضربهم. لا خير لا في مرتى ولا في هو، راجل ينكر أهله رخيص ما فيها حتى دوة. أمه كيف جابات عيت تتوجع وتتلوى، وبباه ينحمن فمه ويحط في فمه هو، وكيف كبر أول ناس عليهم تقوى. غريبة في البنادم قلبة مات، ونسيه في مرضى كيفاش عليه تكواد، وكيف يغيب لا ترقد الليل ولا تبات، وتدعيله في كل صلاة، ولا ملت ولا كرهت منه ولا عيات. وفي فرح الرقيس والزغرة طال، وفي الاخر يكفيهم بالضرب والإهانة والعياط. دي حتى الكلب يكرم كيما كرمته، هو على طوليد حدفهم عايلته. المرأة ما تقدرش بوبايا وامي، ما نلبسهاش حتى مداس في قدمي، ما زالت ما خلقتش اللي في عصيانهم تامرني، لا نصي من نصها ولا حجمها من حجمي. والدي فوق راسي بلاصتهم ومركزهم، ومهما دارت الظروف حد ما ينزلهم، تذكروا في القرآن كيفاش نغضبهم، والجنة تحت قدامها ورحمتهم. يا ربي لي أعمارهم طوللهم، باش نرجع حتى شوية من أعملهم، ومهما عملت وصرفت صعيب نكافيهم. ربي قدرني ونجازيهم، ونهزهم للرسول والكعبة نطوف بيهم.

0: 36 دقيقة بعد السبعة. مرحبا بكم الكل أصدقائنا المستمعين، تحياتي لكم على www.radio.kf.in. تحياتي خونا كمال العبيدي والكمال الملك يقول من بعد القصيدة اللي بعثناها على الوالدين بدموعه، يقول يحيي روح الوالدة والوالد، وإن شاء الله ربي يرحم كل أمانا وأمهاتنا وربي يطول في أعمار الحيين منهم. يقول تحية كذلك العزايز وكمال وكل المستمعين اللي تابعوا فينا داخل وخارج الحدود، مرحبا بكم الكل زي قناة المستمعين متواصلين معكم على www.radiokf.in. مرحبا بمروان العوج يقول مساء الورد والفل والياسمين، تحية لصوت الشمال الغربي، أمسية رائقة للجميع. خويا شكري نعمان من السرس يقول أنا تو في جولة في السيارة، ونحيي كافة العائلة وكافة المستمعين. ببي سفوفة من بن عروس بنت الدهماني، مساء النور مساء الورد مساء النسمة الكافية المنعشة، تحياتي لك عادل لكل عائلتي في الدهماني، لأمي الغالية زينة أبو ساحة نقول لها ربي خليك لنا يا أحلى أم، بربي كان تسمع أغنية لمن يجينا مريض دلالة باهي إن شاء الله نسمعها. نور الربيعي أو منى الربيعي مساء النور والسرور، تحية الكامل الفريق والأولادي أحمد محمد أريج متساكني أهل عبيدة. كريم مديني مساء الخيرات، تحياتي لكم منيا. محمد الناصر كذلك العيساوي نشات الشيخاوي متواصلين معكم 39 دقيقة بعد 8-7 على موجات إذاعة الكاف في رحلتنا فواكه من التراث.
1: حبيبة حبيبة حبيبك يهزك في الدرك تسيبه، حبيبك وعز حبايب حبيبك يهني حضرت ولا غايب، حبيبك المطراش من الخايب والخايبة في فكرته ما تجيبه، ويا صاحبي ليا ما تغرق يا غرق على صغر سن الراجل.

الفرد مصبر الجمل على عطشة ورواه، وحملت محمل المريض مرار الدواه، وبكيت ما بكالي تيم على ميمته وباباه، ورخصت رخص العزيز بعد غلاه. يا قلب شبيك مع الهم كيف الخليل وخليلة، وشباها ساعات ليلك طويلة وأيام فرحتك قليلة، وحمالك على كتافك ثقيلة، ومع الضحك ما عندك صيلة، ودموعك على الخد غزيرة، وتنهيدك أقوى من البعير وهديرة. وشبيه جسمك هرم وضلوعك تحت الجلد برز وبانه، وشعرك غزاه الشيب على صغر سنك وزمانه، وصورتك تقلبت مغير لحول سبحانه، وهجم عليك الحزن وكلاك بسنانه، وكمل عليك غدر الناس وفي ظهرك كلامه، حتى الوالدة غيزها حالك وين تراك الدمع، اتمنت تشوفك كيما اندادك وصورتك تلمع، وتمنت قبل رحيلها صوت ولادك تسمع، وقلبها يتهنى عليك قبل ما الدنيا تودع. دعواتك في صلاتك ياما بالك علي توسع، وسمايا تطفى وسحبها تقشع، اللي ملقيته في دنيتي ان شاء الله عند الله الملقى، والصابر على الهم عند ربي يرفع درجة. واني مقصدت باب حد كان بابك، تدعيني تلقاني هذا اللي جي في كتابك، ومدامني حي فوق ترابك، راضي باللي كتبتهولي في كتابك.

52 دقيقة بعد السبعة كذلك أنا المستمعين نأتي لنهاية رحلتنا فواكه من التراب، موعدنا إن شاء الله مش يتجدد معكم في الشبكة الجديدة، يولي التوقيت من السبعة حتى للتسعة. شكرا لكل الزملاء اللي رافقوني في تأثير رحلتنا.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
3: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية الموجز. تمكنت فرق والأطفاء التابعة للحماية المدنية بالتعاون مع أعوان الغابات وعدد من المتطوعين مساء اليوم من السيطرة على الحريق الذي اندلع بمنطقة برير من معتمدية تبرقة، وفق ما أكده عضو باللجة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة لمراسلي وكالة تونس أفريقا للأنباء. وأضاف المصدر ذاته أن فرق الأطفاء سرعت إلى حماية عدد من المساكن التي كانت مهددة بامتداد النيران إليها قبل أن تتمكن من السيطرة على الحريق الذي أتى على مساحة من الأشجار الغابية. ولا تزال فرق الحماية المدنية تواصل عملية التبريد توقيا من تجدد اشتعال النيران. سجلت ولاية باجة منذ تلاقي موسم الحصاد بداية جوان الجاري 34 حريقا في المحاصيل الزراعية للحبوب والعلاف، منها 24 حريق في مساحات الحبوب و10 حرائق في المواد العلفية وخاصة أكوامات بنا والعلاف الخشنة حسب ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية. وذكر ذات المصدر أن مساحات حرائق الحبوب لم تكن هامة كما لم تؤدي إلى خسائر كبيرة، لافتا إلى أن الحماية المدنية بباجة تدخلت أيضا لإخماد 6 حرائق للغابات ومنها حريق جبل المرة ببولات وحريق غابة زلدو بتستورة وحريق بجبل سيار في الحدود بين ولايتي باجة وجندوبة. تنطلق غدا اختبارات الدورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 26,000. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة يوم 29 و30 من جوان و1 و2 جويلية، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من جويلية المقبل. أكد وزير التربية نور الدين نوري اليوم أن احتضان تونس للدورة الثانية لأولمبياد الدولية للأمن السيبراني يبرز انخراط تونس في التحولات الرقمية المتسارعة ومكابتها لتنامي الوعي الدولي بأهمية الأمن السيبراني. وأضاف أن تونس حريصة على تطوير قدراتها في مجال حماية المعطيات والمنظومات الرقمية سواء بالنسبة للأفراد أو الدول تجسيما لمبدأ السيادة الرقمية. أفادت وزارة الصحة اليوم في بلاغ لها موجه للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية أن تغيير أماكن التربص سيكون انطلاقا من غرة جويلية القادم. ويذكر أن وزارة الصحة كانت قد حددت فترة التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختبارات من 19 إلى 21 من جوان الجارية. أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 من جوان الجاري. وأوضح المدير العام للمنظمة أنه يتم العمل مع الدول الأعضاء والشركاء لمواجهة المخاطر الصحية الناجمة عن موجات الحر الشديدة، وذلك بالتركيز على التأهب والوقاية وتعزيز استجابة النظم الصحية. كما دعا الدول الأوروبية إلى تنفيذ خطة عمل صحية لمواجهة آثار الحر في إطار الجهود المبذولة لحماية الصحة في ظل تغير المناخ. يعقد مجلس الأمن الدولي غدا جلسة إحاطة مفتوحة تليها مشاورات مغلقة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت بند الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، ويرتقب خلال الجلسة أن يتم تقديم إحاطة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد في تمام التاسعة، إلى اللقاء.

كلثوميات سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

0: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف إذاعة الكيف.
1: التاسعة ليلا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. تمكنت فرق الأطفاء التابعة للحماية المدنية بتعاون مع وان الغابات وعدد من المتطوعين مساء اليوم من السيطرة على حريق اندلع بمنطقة برير معتمدية تبرقة، وفق ما أكد عضو باللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة. وأضاف ذات المصدر أن فرق الأطفاء سارعت إلى حماية عدد من المساكن التي كانت مهددة بامتداد النيران إليها قبل أن تتمكن من السيطرة على الحريق الذي أتى على مساحة من الأشجار الغابية. سجلت ولاية باجة منذ انطلاق موسم الحصاد بداية جوان الجاري 34 حريقا في المحاصيل الزراعية للحبوب والأعلاف، منها 24 حريق في مساحات الحبوب و10 حرائق في المواد العلفية وخاصة أكوام التبن والأعلاف الخشنة حسب أفاد به مصدر من الحماية المدنية. وذكر نفس المصدر مساحات حرائق الحبوب لم تكن هامة كما لم تؤدي إلى خسائر كبيرة، لافتا إلى أن الحماية المدنية بباجة دخلت أيضا لإخماد 6 حرائق للغابات، منها حريق جبل المربي قبلات وحريق غابة زلدو بتستور وحريق بجبل سيار في الحدود بين ولايتي باجة وجندوبة. تنطلق غدا الاثنين اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,136 تلميذ، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 و1 و2 من جويليا، على أن يتم تصريح بنتائجها يوم 12 من جويليا المقبل. أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 من شهر جوان الجاري. أوضح المدير العام للمنظمة أنه يتم العمل مع الدول الأعضاء والشركاء لمواجهة المخاطر الصحية الناجمة عن موجات الحر الشديدة، وذلك بالتركيز على التأهب والوقاية وتعزيز استجابة النظم الصحية. ودعا الدول الأوروبية إلى تنفيذ خطط عمل صحية لمواجهة أثار الحر في إطار الجهود المبذولة لحماية الصحة في ظل تغير المناخ. يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الاثنين جلسة لحاطة مفتوحة تليها مشاورات مغلقة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت بند الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: المكتوب من هروب مع فتح الرئيس.
1: مسيكم بالخير، أهلا وسهلا. نذكر تعقبينا في الاستماع مكتوب الهروب. الليلة باش تكون آخر حصة في هذه المنوعة اللي تواصلت في شبكة خريف شتاء ربيع. باختصار باش ندخلوا في الشبكة الصيفية. عنوان جديد، برنامج جديد الجمعة الجاية، لكن صغير، اختلاف صغير في التوقيت من 10 نص الليل. ما يهمش، خلي الجمعة الجاية للجمعة الجاية. هتنا كل ليلة نذكره وقلتها منذ البداية، مكتوب من هروب قلناها بطرق مختلفة بحكايات وتختلف، ولكن في كل الحالات خلينا من مكتوب ربي ما فيش، ولكن نحكو على المكتوب. حتى مكتوب ربي يصير لنا مرض، يصير لنا واقع ربي قدر ويبقي الستر على الجميع، نجم استثمروها، نحاولوا بضعف القوة، وبالتالي هكاكي ولي المكتوب من هروب. علاش وكيفاش ما نجمش نطول عليكم، هذه تكتشفوه الليله انطلاقا من الحكايه اللي باش نحكوها. ولكن قبل احسن ما نسمعوا الزياره، هذه خاص الكل يسمع فينا، ثم لنعاود نرجعكم.

الروتين اليومي اللي نعيشوه في حياتنا جزء لا يتجزأ من واقعنا اليومي. ما عندك وين تهرب، مكتوب في الاخر شنو ستريس ضغط مكتوب. جزء كبير منه السبب متاعه هو الثبات، كل شيء قالب جاهز. ولدنا لقينا هكاكه بقت هكاكه، اي باش تبني دار بالطبيعه باش تشري تراب، تشري تراب ياك هو هذا وحدها حكايه اخرى باختصار. ومن بعد باش تبني تكمل تبني تلقى روحك مهم، مش صحيح كسب الدار ولكن ضيعت برشا حوايج اخرى. في كل الحالات الفكره هذه في حد ذاتها اذا بنيت باش تبني على الارض على التراب، هذه فيها جزء من الروتين اليومي. ثم البعض يختار باش يتحدى هالقاعدة هذية، هل مكتوب هذا اللي تعبنا في حياتنا بأفكار مجنونة وبالتالي المكتوب هذية القهروب؟ من بينهم قصة رائعة برشا، الفنان البريطاني ريتشارد سوا، فنان حتى في تفكيره خرج على القوالب الجاهزة. حب يمشي كي باش يبني دار ما فكرش كي من الناس الكل، لا حاجته بتراب ولا حاجته بالأرض، فكر تفكير مختلف تماما. تعليش كل ما نفكروا باش نبنوا دار نفكروا في التراب والأرض؟ حب يكون مختلف والأكثر من هذا، يفرض شخصيته ويفرض ذوقه الخاص ويتحدى هالقاعدة والمكتوب والشيء اللي ولدنا عليه وشفناه وعشناه وباش نموت عليه في جزء كبير منه. الحلم متاعو كان باش يصنع عالمه الخاص بديه، مش مجرد بيت، يصنع عالمه الخاص جزء منه من شخصيته من ذوقه من تفكيره. هذاك علاش فكر باش يعمل دار فوق الماء، اي هي فوق الماء، ما حسوش بالتراب ما حسوش بالثبات، حب يكون مختلف ويعيش حياة مختلفة وبالتالي يقضي على الروتين وحياته تكون كيما الماء متجددة. الماء اللي يجري أكيد ديما ماشي، مش الماء الراكد. ذاك علاش مشى للمكسيك وهو عنده فكرة، فكرة برش يشوفوها خيال ولكن هو ردها واقع. وهنا تبين قوة وتبين الإنسان اللي يحب يغير حياته ولا لا. في عوض يشري طرف أرض ويبني منزل تقليدي، بدأ بجمع ألاف الدبابز البلاستيكية الفارغة، هذه بطبيعتها ملقات في الشوارع ومكبات النفايات، حاجة للأسف حاشا السمعين كالغمة على القلب تعبتنا. وانت تلفت البابز البابز البابز ولو أنه البعض يسترزق منها، ولكن رغم ذلك ما نجمناش نقضوا عليها. فترة لبس بيها، مدة لبس بيها، جمع أكثر من 150,000 قارورة بلاستيكية، حطها في أكياس شبكية ضخمة، شبكة حش سمين ايه باش تعمل باش تولي كيف عوامة قادرة باش تهز وزن جزيرة كاملة فوق الماء، جزيرته الخاصة، حلمه الخاص، حتى الجزيرة مختلفة. من بعد ربط هالشبكات هذية مع بعضها بعناية، وسع باله وسع البال، خطر هو الشيخ على الشيء اللي يعمل فيه وعنده حلمة يحب يحققها، الحلمة بدت تولي واقع. وزاد فوقها ألواح خشبية قوية برشا، غطاها بالرمال والتراب، ولت ملامح مشروعه الفريد تظهر بالشوية بالشوية. الفكرة ما كانتش مجرد منصة عايمة أو طوافة بسيطة، تحولت الجزيرة جزيرة حقيقية نابضة بالحياة، بنا فوقها دار إيه منزل كامل متكون من زوز طوابق والأكثر، زاد زرع الأشجار والنباتات، أشجار النخيل اللي أضفت على المكان مظهر استوائي ساحر. مرور الوقت جذور النباتات وصلت دخلت بين الدبابس والقوارير البلاستيكية وزدت لصقتها في بعضها،
وزادت في زيادة تماسك الجزيرة وثباتها. شيء ذي خليها أكثر قدرة على مقاومة العوامل الطبيعية. عاش ريتشي على جزيرته لسنوات طويلة، استمتع بحياة مختلفة تماما على

في مكان واحد، كان ينجم يجبدها ينقلها من بلاصة لبلاصة. باختصار يختار جيرانه، وقت ما يعجبوش يغير المشهد، مشهد المحيط، المحيط به يغيره كيما يحب كيما حاجته. قصة ريتشي تحولت لقصة من أكثر القصص إلهاما وغرابة في العالم. قصته كانت علامة على إنسان قرر باش يعيش حياته وبطريقته الخاصة. ريتشي أثبت اللي الإبداعي نجم يحول أكنفايات الملقاة على قارعة الطريق، كيفاش يخلصنا منها ويحولها لمشروع مدهش. فكرة مجنونة في نظر البعض، نجم تولي واقع مذهل يلفت أنظار العالم بأسره. باختصار نجم بالطريقة ذي يهرب من المكتوب والقواعد اللي في حياتنا تعبتنا قضت علينا، اللي يعدي عمر الكل باش يشري التراب، ونهار اللي يشري التراب يجي باش يبني يلقى روحه باختصار الصحة مشت، ويلقى روحه الشهرية اللي عاش في الروج وعمل القرض وغيره ما عاد الشهرية، ويلقى روحه بقايا إنسان، لأنه حتى ساعات شبابه مشى وكهولته مشت. تيب ربي علاش تبني في الدار تيش مازال فيها، تيكمل عيش كيما تعيش. أهلا وسهلا، ماني باش نطول عليكم، نذكركم اللي المكتوب من هروب، فقط تخمم احسبها وتنجم تهرب المكتوب هذايا. رجعين.

0: الكيف. صوت الشمال الغربي في مكثر على الذبذبة 88.2.
1: 2009 الغطاسة الصينية يانغ يون تشارك. باختصار إنسانة محترفة في الميدان متاعها، والأكثر من هذا عندها قدرة باش تخوض تحديات وتحطم أرقام قياسية في مسابقة من أصعب مسابقات الغوص الحر، مسابقة قاسية مثيرة. باختصار اللي شارك فيها تحدي في حد ذاته، تحدي لقدرة الإنسان على التحمل، تحدي للخوف، تحدي لبرشا حوايج. إنسان يحب يكسر المكتوب ويحب يولي شخص آخر، يولي سوبر وومن، تولي سوبر وومن. أذاك علاش دخلت في المسابقة ذي. المتسابقين كان مفروض عليهم باش يهبطوا في الحوض مائي قطبي بارد برشا. الحوض هذايا العمق متاعو 20 قدم تقريبا، يعني في حدود أكثر من 7 متر، من غير أي معدات للتنفس. في ماء تنجم تكون درجة، خاصة البرودة ينجم يوصل لدرجة التجمد. يانغ متعودة على المواجهات هذه التحديات، متعودة على خوض المغامرات اللي تخرج على الروتين اليومي، والأكثر من هذا متعودة بأعماق المياه. لكن ما كانش تتصور اللي اللحظة هذه باش تتحول لصراع حقيقي بين الحياة والموت. نجاتها باش تجي من مصدر عمرها ما كانت تتخيله. باختصار وصلت، شفت الموت وتأكدت من النهاية. مكتوب إنسان يتحدى عادي باش ينجح وعادي باش يفشل، وفي كل الحالات مقبل التحدي اللي حاط 50-50، ينجم هكا وهكا في الاخر. ذاك علاش وهي موجودة في القاع تعرضت لموجة برد شديدة، أثرت على عضلاتها، أثرت على النشاط متاعها بشكل مفاجئ. ذاك علاش صار لها تشنج، خلاها تفقد الوعي، وبالتالي ما عادش تنجم تتحرك. باختصار لحظة صعيبة وصعيبة برشا. حاولت باش تطلع للسطح ولكن ما عندهاش القوة اللازمة. ذاك علاش الجسد متاعها ما كانش يستجيب. هي تحب تطلع، تحب تتحرك، ولكن التشنج شل الحركة متاعها. بدأت تحس اللي الهواء بدأ يوفى بشوية، واللي بدأت تتجبد نحو القاع، نحو الغرق، نحو الموت شيئا فشيئا. مكتوب ما عندنا ما نعمله. لحظة صعيبة وصعيبة برشا في الوقت اللي كانت على حافة فقدان الوعي والدخول في أكيد الدنيا الأخرى من الأخر. كان ثم مخلوق يراقب المشهد من بعيد بصمت، حوتة البيلوغا البيضاء ميلا اللي بدت أو ظهرت وكأني فقت بالخطر قبل أي شخص آخر، وحست بالشي اللي بش يصير. أذك علش قربت بشوية بشوية من الغطاسة وحاولت بش تعضها من سيقها وتطلع بيها بفمها وتطلع بيها بشوية بشوية من غير ما تؤذيها بالطبيعة، وبالتالي دفعتها نحو الأعلى وجبدتها نحو الأعلى. تصرف كان مذهل. الحكاية أشبه ما تكون بعملية إنقاذ حقيقية، لأنه غواص محترف منقذ مش بش ينقذها بطريقة أخرى بخلاف الطريقة ذي. كأنه المخلوق هذا فهم اللي حياة إنسان هي على وشك باش توفى وتضيع، والإنسان ذاك في خطر كبير وكبير برشا. يانغ من بعد وقت اللي حكيت على التجربة ذي في كلمتين أكدت اللي هي حست اللي هي قاعدة تهبط أكثر فأكثر، لأن هي قربت ذاك علاش حست فجأة قوة كبيرة تدفعها ودز فيها للسطح باش تخرج من الماء وتنقذها من مصير بدي محتوم. اللي أشرفوا على المسابقة ذي أكدوا اللي الحوت هذا انتبه إلى الخطر بسرعة، تدخلها كان سبب المباشر في إنقاذ الغطاسة من مكتوب وموت كان محقق. الحادثة هذه عملت اهتمام عالمي كبير وكبير برشا، باش تولي واحدة من أشهر القصص اللي تحكي على ذكاء الحيوانات وقدرتها الكبيرة على الاستجابة للمواقف الإنسانية. يانغ يون خرجت من الماء وهي تبكي، مش على خاطر خافت من الشيء اللي عاشته، لكن على خاطر عندها برشا استغراب وامتنان. إنسانة شافت روحها مدينة بحياتها، المخلوق ما يحكيش لغة البشر، مخلوق مش كيفنا، ذاك علاش استجاب لنداء النجدة في الوقت اللي ما كانش ثم إمكانية باش ينتبه لي حتى واحد. الموت كان محقق، كان مكتوب يستنى، ولكن هالمخلوق هذا اللي بعثه ربي في نهاية الأمر أنقذها من موت محقق. قصة ذي ذكرنا للرحمة والتعاطف ما همش حكرا على الإنسان، مش الإنسان وحده يحس ويتعاطف، نجم يكون آخر واحد، خاصة وأنه ثم بعض المخلوقات عندها قدرة كبيرة وكبيرة برشا على الأحساس بالناس الأخرين، وعندها قدرة كبيرة باش تظهر الوفاء وتظهر اللي هي قادرة باش تعمل كل شيء باش تنقذ غيرها، شيء اللي فوق كل التوقعات. ويأكد اللي المكتوب أحيانا يكون من هروب بحويج غريبة وعجيبة وتخرج على دائرة المنطق اللي في العادة كبلنا وخلينا دي مفكروا في شكل قوالب شاسع. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، مكتوب من نهرو رجعين.

في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف

0: Facebook.
1: تبعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو كيف
1: سمك
2: صلي على النبي صلي على النبي زغرت على سي لطفي زغرت 5 و5 على سي لطفي
3: الاولاد اعطينا نوار اللوز الاولاد
2: اللهم صلي على النبي هاي زغرت على سي لطفي

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: العاشرة ليلا هنا على موجات إذاعة كيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: مساء الخير وأهلا بكم إلى آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. من عناوين النشرة غدا الاثنين، انطلاق اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة أكثر من 50,000 تلميذ وتلميذة. وحدات الحماية المدنية وعوان الغابات بجندوبة يسيطرون على الحريق الذي اندلع بمنطقة برير من معتمدية تبرقة. تدخل ميداني للفرق البيطرية العمومية ضمن حملة مشتركة بين ولاية الكاف وسيريانا والقصرين للتوقي من داء الكلب. تنطلق غدا الاثنين اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا وتلميذة، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000. وتتواصل اختبارات ودورة المراقبة أيام 29 و30 و21 جويلية على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من جويلية المقبل. ويذكر أن نسبة نجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 بلغت 35.67% بعد نجاح 55,259 من إجمالية 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. هذا وأكد المندوب الجهوي للتربية بسليانة عبدالله المغري أن المندوبية وفرت الظروف الملائمة لإجراء هذه الدورة في أحسن الظروف، داعيا الممتحنين إلى تجنب ظاهرة الغش لما ينجر عنها من عقوبات ولما لها من تأثير سلبي على مسارهم الدراسي.
3: يوم غد تنطلق دورة مراقبة لامتحان بكالوريا تعرف بدورة الأبطال، عن 1022 مترشح يشارك في هذه الدورة، تلميذ حر في الحضور حالي حسن التصرف في مجهوده، يحضر في المواد اللي يشوف روحه قادر على التحقيق الإضافة. بالمناسبة هذه نتوجه ببعض التوصيات. المهم أبنائنا وبناتنا التلاميذ يكونوا على قدر من الثقة في أنفسهم، تجنب كل أشكال الغش لأن دائما العواقب غير محمودة، الاعتماد على الذات، حسن السيرة والسلوك واحترام المراقبين، الالتزام بالتوقيت، حسن التصرف مع الموضوع، حسن تقسيم التوقيت، وعنا ثقة اللي مش تكون هذه فعلا دورة الأبطال، وعنا أمل كبير لمش ترتفع النسبة.
1: أكد وزير التربية نوردين نوريا اليوم بالحمامات أن احتضان تونس لدورة الثانية للأولمبياد الدولية للأمن السبراني بعد تنظيم دورتها الأولى بسنغافورة يبرز انخراط تونس في التحولات الرقمية المتسرعة ومواكبتها لتنامي الوعي الدولي بأهمية الأمن السبراني. وأضاف الوزير على هامش افتتاح التظاهر أن تونس حريصة على تطوير قدراتها في مجال حماية المعطيات والمنظومات الرقمية سواء بالنسبة إلى الأفراد أو الدول تجسيما لمبدأ السيادة الرقمية. وأبرز الوزير أن مشاركة متسابقين من 20 بلدا تمثل فرصة هامة للشباب التونسي لتطوير قدراته وإبراز مهاراته، خاصة وأنه تمكن من تحقيق النتائج المتميزة خلال مشاركته في العديد من التظاهرات العلمية والتقنية الدولية. شهويا تمكنت فرق والأطفال التابعة للحماية المدنية بالتعاون مع عوان الغابات وعدد من المتطوعين مساء اليوم من السيطرة على حريق اندلع بمنطقة بريرة من معتمدية تبرقة، وفق ما أكده عضو باللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة لمراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأضاف المصدر ذاته أن فرق الأطفال سرعت إلى حماية عدد من المساكن التي كانت مهددة بامتداد النيران إليها قبل أن تتمكن من السيطرة على الحريق الذي أتى على مساحة من الأشجار الغبية. ولا زالت فرق الحماية المدنية تواصل عملية التبريد توقيا من تجدد اشتعال النيران. وبولاية بجة سجلت منذ انطلاق موسم الحصاد بداية جوان الجاري 34 حريقا في المحاصيل الزراعية للحبوب والعلاف، منها 24 حريقا في مساحات الحبوب وعشرة حرائق في المواد العلفية وخاصة أكوام التبن والعلاف الخشنة حسب ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية. وذكر نفس المصدر أن مساحات حرائق الحبوب لم تكن هامة كما لم تؤدي إلى خسائر كبيرة، لافتا إلى أن الحماية المدنية بباجة تدخلت أيضا لإخماد 6 حرائق للغابات. تتجدد الدعوة بولاية باجة إلى تسهيل الإجراءات العقارية المتعلقة بإعادة صيانة وتشغيل المنتزه الحضري بالمدينة حتى يستعد هذا الفضاء البيئي والترفيهي دوره كمتنفس لسكان الجهة. فاتنة تجاني.
4: ما زالت وضعية المنتزه الحضري بباجة تثير عديد التساؤلات. النائب عن عمادة الهواري بالمجلس المحلي للتنمية بمعتمدية باجة الجنوبية حاتم الريحاني:
5: قاسي وداني يعرف موضوع المنتزه الحضري كيفاش كان وكيفاش صبح. كان بريسك ماشي في اتجاه صحيح، كان ثم صيانة، كان ثم حراسة، كان ثم مواطن بالحق يمشي يترف حتى كي يمشي يحوس في الغابة بتاع المنتزه غاديك معناها يحس ثم راحة ثم اطمئنان. العكس تو اللي صار، بريسك عامين 3 سنين تويكا معناها تقلبت الأيام جملة ولا سوء استغلال، برشا أشجار تقطعت وبرشا أشجار أتلفوها اللي هي مفروض تكون محمية. كان ثم رستوران، كان ثم بيفات، هو ثم خلاف داخلي بين زوز بلديات اللي هي بلدية باجة وبلدية المعقولة، كل واحد يقول انتاعيان. احنا فهمناهم كنواب راهو هذايا اللي تابعك انت كبلدية تابع المواطن الباجي، راهو حق يلزمهم هما يحطوا الخلافات الحدودية والمصلحية المحلية على جنب ويوحدوا صفوفهم ويوحدوا جهودهم ويعملون لنا منتزه معناها خلي الناس الكل معناها تتفرهد.
4: ودعا محدثنا الى تسهيل اجراءات استلزام هذا الفضاء.
5: هما لوجوا على حلول اخرى، لوجوا زعم على المستثمر على اساس المستثمر ذاك باش معناها يلقى حل كبير منتزه معناها بمواصفات معناها باهيه عالميه، لكن حتى المستثمر اللي كان باش يجي عرقلته هكا القوانين المتصلبه قدس كبير من وثائق اخويا يلزم يسهلوا العمليه يبسطوها، سهلولو الإجراءات. احنا طالبين انه يرى النور يرجع كما كان، خاطر المواطن الباجي ولا يهرب من باجة.
4: توحيد المجهودات وإيجاد حل للإشكاليات العقارية أبرز المقترحات لإعادة الحياة لهذا المنتزه.
1: توصل اليوم التدخل الميداني للفرق البيطرية العمومية مدعومة بالأطباء البياطرة الخواص في معتمديات الروحية بولاية سريانة والكسور بولاية الكاف وجدريان بولاية القصرين لتنفيذ حملة تلقيح واسعة للحيوانات الحساسة بهدف رفع نسبة التغطية بالتلقيح وتعزيز المناعة. هذا وشملت الحملة وفق الإدارة العامة للمصالح البيطرية تقديم إرشادات حول أهمية التلقيح الدوري للحيوانات الحساسة المملوكة والتصرف السليم عند التعرض للعرض، فضلا عن التحسيس بضرورة المحافظة على نظافة المحيط وحسن التصرف في الفضلات ومخالفات الأطعمة مما يحد من استقطاب وتكاثر الحيوانات السائبة، إلى جانب ترسيخ ثقافة الملكية المسؤولة للحيوانات وتعزيز مبادئ الرفق بالحيوان باعتبارها من العناصر الأساسية للوقاية من المرض. رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بمندوبية الفلاحة بالكاف فتحي زمل:
6: اليوم اختتام الأيام التحسيسية والتوعوية والتلقيح المكثف ضد داء الكلب في نطاق مقاربة تشاركية نظمتها المصالح البيطرية المركزية والجهوية ولايات الكاف والقصرين وسليانة، انطلقت بعملية تحسيس وتوعية بخطورة المرض خاصة بعد تسجيل حالة عند الإنسان. تلتها عملية تلقيح مكثف بواسطة 7 فرق جابت عمادات بينو عين القصيبة والزيتونة من معتمدية القصور. جينا تجاوب من السلطات المحلية اللي خرجوا مع الفرق متاعنا، نوه كذلك بدرجة وعي المواطنين اللي أقبلوا على التلقيح وساعدونا على إنجاح هذه التظاهرة. الأرقام الأولية كانت ممتازة حيث تم تلقيح أكثر من 1000 كلب في اليوم الأول، وإن شاء الله نمدوكم بالتقرير خاص بعد استكمال التلقيح. تعتبر هذه تجربة رائدة في التدخل المشترك والمركز للحد من انتشار مرض داء الكلب في تونس، إن شاء الله تتواصل خاصة بعد المثنى النجاح، وإن شاء الله الحملة الوطنية للتلقيح مش تنطلق في شهر سبتمبر القادم، نلقوا تعاون درجة وعي مرتفعة من المواطنين.
1: في الشأن الثقافي اختتمت اليوم فعالية الدورة الخامسة لمهرجان المسرح والمجتمع بولاية سديان التي تضمنت عروضا لأعمال مسرحية وتنشيطية متنوعة وفق ما يضيف مدير مركز الفنون الدرامية والرقحية بسديان صالح الفالح.
7: المهرجان هو بالأساس يعني كما يحمل العنوان أنه هو ملتصق بقضايا الناس وهمومهم، ومهرجان فيه تقاطع الفنون يقوم بالأساس على التركيز على الأعمال المسرحية الجماعية اللي خذت استحسان في المشهد الثقافي التونسي، وأيضا حصلت على جوائز على المستوى الوطني والعربي. نختاروا أهم الأعمال اللي ما جاتش الفرصة لأهالي سليان أنهم يشاهدوها نجيبوها لهم، وأيضا تطرح مسرحيات يعني تلتصق فكرة وفلسفة المهرجان، وأيضا تطرح جماليات جديدة على المستوى الفكري والذوقي. يكون هناك فنون أخرى مصاحبة اللي هي لتنشيط الشارع وخلق المتعة والتسلية، موسيقى أخرى موسيقى العالم المتنوعة بيدها، غير العروض المختلفة في فنون الأداء منها الرقص المسرحي السيرك، وأيضا التربصات اللي هي بالأساس مشروع المراكز الفنون الدرامية في الولايات هو التكوين والإنتاج.
1: في الشأن الوطني اختتمت اليوم بمركز استياف وترفيه الأطفال بالحمامات تشغل الندوة الوطنية الدورية للمندوبين الجهويين لشؤون الأسرة والمرأة حول التقييم الاستراتيجي والأداء البرامجي من أجل دفع وتيرة الإنجاز بالجهات والتي تواصلت على مدى يومين. وذكرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بيان أنه تم خلال الندوة تقديم المحاور الكبرى للاستراتيجية الاتصالية القطاعية التي أنجزتها الوزارة بالاستناد إلى رؤية وطنية محورها دعم أدوار الأسرة وتنمية قدراتها وإدماجها اقتصاديا واجتماعيا ووقايتها من كافة أشكال التهديد والمخاطر. وركز المشاركون في الندوة على النهوض بأدوات التواصل مع المواطن وتطوير قنوات الاتصال الداخلية وتوحيد الخطاب مركزيا وجهويا. وانبثقت عن ورشات العمل جملة من التوصيات لتكريس مبدأ التقييم الاستراتيجي والأداء البرامجي وفق مقاربة تشاركية موحدة تعزز وتيرة الإنجاز وترتقي بأثر المشاريع القطاعية لفائدة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بمختلف جهات البلاد. وافقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب على مشروعي القانونين عدد 38 و39 لسنة 26 و2000 والمتعلقين بالموافقة على اتفاقية ضمان لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك في إطار طلب استعجال النظر فيهما. ويتعلق المشروعان بضمان قرضين بقيمة جملية تناهز 430 مليون دولار أمريكي مخصصين للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. وجاءت موافقة اللجنة على المشروعين تمهيدا لاستكمال المسار التشريعي للمصادقة النهائية على اتفاقية الضمان. أفادت وزارة الصحة اليوم في بلاغ لها موجه للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية أن تغيير أماكن التربص سيكون انطلاقا من غرة جويلية القادم. ويذكر أن وزارة الصحة قد كانت حددت فترة التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختيارات من 19 إلى 21 من جوان الجارية. في أخبار العالم، أفادت السلطات الصحية الفلسطينية اليوم أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال 24 ساعة الأخيرة 3 شهداء و43 مصابا، وذلك نتيجة تواصل الاعتداءات الصهيونية على القطاع. هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي غدا جلسة إحاطة مفتوحة تليها مشاورات مغلقة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت بند الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. ويرتقب خلال الجلسة أن يتم تقديم إحاطة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. بهذا مستمعينا الكرام نأتي لنهاية النشرة، وفي مري تذكير بأبرز عنوانها: غدا انطلاق اختبارات دورة المراقبة لامتحان بكالوريا بمشاركة أكثر من 50,000 تلميذ وتلميذة. وحدات الحماية المدنية وعوان الغابات بجندوبة يتمكنون من السيطرة على الحريق الذي اندلع اليوم بمنطقة برير من معتمدية طبرقة. تدخل ميداني للفرق البيطرية العمومية من ضمن حملة مشتركة بين ولاية الكاف وسليانة والقصرين للتوقي من داء الكلب. شكرا على حسن المتابعة، صارت طيبة للجميع.

تحولت في وقت من الأوقات حياة زوجين كنديين لورا وبرايدن. قصة استثنائية، قصة كانت أو لفتت انتباه العالم الكل، خاصة اللي لورا صار لها حادث مكتوب فقدت الذاكرة متاعها، إصابة دماغية شديدة، نسيت كل شيء حتى الراجل اللي عرست بيه، الراجل اللي حبيته وارتبطت بيه من الصغرى نسيته. القصة بدت 2017 قبل 9 أشهر من العرس. العرس صار 2000 وتحديدا و16 وقت اللي كانت لورا، أو بعد 9 أشهر من العرس وقت اللي كانت لورا عمرها 23 سنة، كانت تتعاون وتحاول تجهز في الحفلة وتحضر في روحها. صار لها حادث عرضي، المشكلة اللي سببها في إصابة دماغية خطيرة غيرت مجرى حياتها بالكامل. الأكثر من هذا يعني ساعات عفى الله الجميع كي تجي المصايب ما تجيش تجي مع بعضها. المشكلة اللي وقت اللي رجع الوعي متاحها اكتشفت اللي الإصابة تسببت في فقدان رجعي حاد للذاكرة. المشكل كان عندها اعتقاد اللي هي مازالت عمرها 17 سنة، ما تذكرتش بالمرة كيفاش قابلت برايدن وكيفاش صارت بينتهم قصة حب انتهت بالزواج. لكن الأكثر من هذا اللي الشخص هذا وقت اللي شافته بدت تحس بالخوف والارتباك، خاطر تعتبره شخص غريب ما تعرفوش. في العامين ذوكم

0: لورا شافت تحديات قاسية، عارت من آلام مستمرة، كانت مضطرة باش تعاود تتعلم مهارات أساسية كيما القراءة والكتابة، كانت تعيش حالة من الحيرة من الضياع بسبب فقدان الذاكرة متاعها. والأكثر من هذا، كانت تصير لها نوبات هلع وكوابيس متكررة نتيجة عدم قدرتها على استيعاب الشيء اللي صار لها. برايدن كان حكيم برشا في التعامل مع الموقف، برشا صبر، برشا احترام. في عوض اللي يضغط عليها باش تتذكر الماضي وتستعيد مشاعرها السابقة، بالنسبة لي انتقل وحول باش يعيش في الصالة، اعطاها مساحة اللي تحتاجها باش تتأقلم مع وقعها جديد. مع مرور الوقت لورا حست اللي الفرصة كانت مناسبة باش تعاود تبني حياتها. نحت خاتم العرس وبدت تتعرف لبرايدن من جديد، وكأنهم تقابلوا لأول مرة. كان يعتمد على الذكريات القديمة، والأكثر بدأ بشوية بشوية يحاول يعودها عليه ويتعود بالوضعية متاعها. خرجوا في مواعيد بسيطة، لعبوا الجولف، عملوا رحلات بالسيارة، عدوا أوقات هادئة وهم يتفرجوا في التلفزة، لحظات يومية عفوية خلت مشاعر الألفة الارتباط تقوى بشوية بشوية بيناتهم. والأكثر من هذا، اللي لورا الراجل اللي تشوف فيه غريب اللي هو زوجها في نهاية الأمر، هذا نحكو في الواقع، ولكن الذاكرة هكا حكمت وغياب الذاكرة وفقدان الذاكرة بدت بشوية بشوية تتغرم بيه. لكن المرة ذي الحب ما كانش مبني على ذكريات الماضي، بل على شخصيته اللي اكتشفتها من جديد وبشوية بشوية، على العلاقة اللي بنوها بعد الحادث. 2019 برايدن اللي هو زوجها قرر باش يطلب ايديها للمرة الثانية، ورغم ذكر اللي هو زوجها وافقت من غير حتى تردد بعد عام واحد في جويلية 2020. الزوجين احتفلوا بزفاف متاعهم من جديد، وهذا يظهر في الذكرى الرابعة لتاريخ زواجهم الأول. قصتهم ولت قصة من أغرب وأجمل قصص الحب الواقعية، اللي أثبتت للمشاعر الصادقة قادرة باش تولد من جديد حتى بعد اختفاء الذكريات، حتى بعد اختفاء الذاكرة. باختصار، القصة هذه بينت اللي هالمكتوب واختفاء الذاكرة منه هروب. شريطة يكون ثم صبر، ويكون ثم إنسان يحاول يبني من جديد وما يقاسش. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقوا بينا في الاستماع. رشين وصلنا معكم
1: إذاعة الكاف،
2: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
3: في التسال فضل الساهر وملح الزين.

2017 كان عام صعيب برشا بالنسبة لتوم. توم كبر في العمر، يعيش في مدينة ليفربول. الأكثر من هذا اللي محتاج الرعاية، محتاج لدعم يومي، خاصة اللي أمه آدا كيتينغ ما عادش عندها القدرة باش تلهي بيه. هذاك علاش قررت باش تهز روحها وتمشي لدار المسنين. المشكل اللي ولدها كان محتاج للرعاية، والأكثر من هذا هي محتاجة باش كبرت زادة ومحتاجة الرعاية أكثر من ولدها. الطريف في الأمر اللي ولدها عمره 80 سنة، والأطرف من هذا هي عمرها 98. توم وآدا ثنائي رائع. المشكل حاولت وهي في العمر هذا باش تنقذ ولدها بقلب الأم، بحنان الأم، حاولت باش تكمل اللي تبقى لها من عمرها بعد ولدها. أشنو الحل؟ كانت دار المسنين هي الحل بالنسبة لها ولولدها. انتقالها لدار المسنين بعث دفء في قلوب كل من شاف القصة وعاشها، اللي يخدم في الدار من قريب ولا من بعيد. شاف اللي هالأم هذية 98 سنة رغم الشيخوخة والتعب والأمراض تعدي ساعات طويلة مع ولدها، يحكوا يضحكوا، مكلتهم ديما مع بعضهم، علاقة رائعة. سنوات والمرض والعمر والستريس والضغط ما أثرش فيها. أدا اللي تشوف فيه هو تضحية عادية تعملها كل أم، كنت تشوف فيه حاجة بالرغم المحيطين ظهروا لها اللي تعمل فيه رو حاجة استثنائية من وراء العقل، لأنه في الظروف هذه في 98 ما المفروض ولدها يتلهى بها. ولكن الطريفة للعلاقة بين الأم وولدها بقت كما كانت ديما، برشا محبة، برشا اهتمام، برشا دعم متبادل. يأكدوا اللي كيني الوقت توقف عند أجمل لحظات العائلة هذه. قصة رغم الغرابة متاعها لأنها ذكرت العالم بحقيقة بسيطة وعميقة في نفس الوقت. الأمومة ما تعرفش سن التقاعد. المشاعر الصادقة، مشاعر الأم، عمرها ما تضعف حتى مع تقدم العمر. برشا يظنوا اللي السنوات تنجم تغير كل شيء. آدا بينت اللي قلب الأم يبقى ديما مليء بالحب بالعطاء حتى آخر لحظة من العمر. الأمومة مش مجرد مرحلة مؤقتة وتتعدى، هي رسالة تستمر تتواصل مدام القلب ينبض وفي حياة. الأمومة هي وظيفة طبيعية لا تنتهي، والقلب لا يتقاعد أبدا. ذكر تعقبينا في الاستماع، هكو وصلنا إلى آخر أو زلت عنا قصة أخرى نختم بها بعد قليل.

هذه أجمل رسالة على الأم نختم بها هذه الرحلة. نذكر التحقوا بينا في الاستماع مكتوب من هروب. مكتوب من هروب رافقناكم طيلة هذه الشبكة، حاولنا قدر المستطاع باش نحكوا حكاية واقعية تأكد اللي برشا حوايج في حياتنا اليومية نظنوها مكتوب ما نجمش نهربوا منه، بسبب كون الإنسان يتعود على الاستسلام والخنوع للفشل للضعف. هذه هي ينجم انطلاقا من الإرادة باش يحول الحوايج هذه إلى ينقذ روحه بروحه من الآخر ويهرب من هذا اللي عاش على وهم اللي هو مكتوب. نذكر تعقبنا في الاستماع إن شاء الله الأسبوع القادم، نلتقي في برنامج جديد وحكاية جديدة عنوانها عيني ومرات، انطلاقا حكاية واقعية أكيد فيها الكثير من الضمار، فيها الكثير من إن شاء الله من الواقعية، وفيها الكثير من القدوة أكيد اللي نجمو تعاوننا في حياتي اليومية. هكا وصلنا إلى ختام هذه الرحلة، شكرا خاص لهشام، شكرا فيصل، شكرا كل من ساهمنا في هذه الرحلة. نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة في لمن

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 للنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الحادية عشرة ليلا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. تنطلق غدا الاثنين اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذ، ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتزين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 26 و2000. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 و1 و2 من جويلية، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 من جويلية المقبل. سجلت ولاية بهجة منذ انطلاق موسم الحصاد بداية من شهر جوان 34 حريقا في المحاصيل الزراعية للحبوب والأعلاف، منها 24 حريق في مساحات الحبوب و10 حرائق في المواد العلفية وخاصة أكوام التبن والعلف الخشنة، حسب أفاد به مصدر من الحماية المدنية. واصل اليوم التدخل الميداني للفرق البيطرية العمومية مدعومة بالأطباء البيطرة الخواص في معتمدية الروحية بولاية سليانة والقصور بولاية الكاف وجدليان بولاية القصرين لتنفيذ حملة تلقيح واسعة للحيوانات الحساسة بهدف رفع نسبة التغطية بالتلقيح وتعزيز المناعة. اختتمت اليوم بمركز الصيف وترفيه الأطفال بالحمامات أشغال الندوة الوطنية الدورية للمندوبين الجهويين لشؤون الأسرة والمرأة حول التقييم الاستراتيجي والأداء البرامجي من أجل دفع وتيرة الإنتاج بالجهات، والتي تواصلت على مدى يومين. أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 من شهر جوان الجاري. شكرا لكم على حسن المتابعة، تصبحون على خير.

في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الفاشل تاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.

من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.

السادة المستمعين، طابت أوقاتكم. نحن في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع للقصيدة السيمفوني القصة الموسيقية الساحرة الظاهرة. كتب المؤلف التشيكي أنطونان دفورجاك قصيدته السيمفونية هذه في عام 1896 بعد عودته من الولايات المتحدة إلى مسقط رأسه بوهيميا، وهي واحدة من مجموعة أعماله الأوركسترالية المتأخرة والمستوحاة من مواضيع وطنية. استلهم دفورجاك قصيدته السيمفونية من قصيدة للكاتب كارل جارومير إربان من مجموعة بعنوان كايتيس، التي تستند إلى الأسطورة السلافية سيدة الظاهرة ليدي ميداي، وهي شيطانة تطارد الحقول المزروعة وتسبب المرض لكل من يلتقي بها. كانت مسرحية شكسبير الدرامية الخالدة عن الحب الممنوع والشباب روميو وجولييت مصدر إلهام للعديد من الملحنين، ويمكن القول أن القصيد السيمفوني المؤلف الروسي تشايكوفسكي إلى جانب بيرلوز وبروكوفييف من أجمل الأعمال الموسيقية المستلهمة من هذه المسرحية. في هذه القصة الموسيقية يصور تشايكوفسكي الأجواء العاطفية التي تتخلل المسرحية بدلا من سرد الحوادث بشكل متسلسل. والجدير بالذكر أن تشايكوفسكي كان عاشقا مخلصا لأعمال شكسبير، إلى حد تأليف 3 أعمال هاملت وتيمبست وروميو وجولييت استنادا إلى روايات شكسبير. نستمع لمقطع من القصيد السيمفوني روميو وجولييت أداء لندن سيمفوني أوركسترا بقيادة فاليري غيرغييف.

حيث كتب الملحن مندلسون قصيدته السيمفونية المقدمة الموسيقية لزبريد بين عامي 1829 و 1932، وهي مستوحاة من إحدى رحلاته إلى الجزر البريطانية، وبالتحديد رحلة عام 1829 إلى جزيرة ستافا باسكتلندا. تشير كلمة لزبريد إلى سلسلة جزر في شمال اسكتلندا. يشار إلى هذا العمل في كثير من الأحيان باسم غروت دو فانغال، في إشارة إلى الشخصية الأسطورية فانغال الذي ذكر في العلم الأدبي أوسيانس، وهي مجموعة من القصائد والأغاني من القرن الثالث تنسب إلى بارد أوسيان. يمكن سماع تنهد الريح والأمواج وهي تضرب بعنف الحوائط الصخرية للكهف مع الموسيقى.

نحن في برنامج لغة العالم وكنا في الاستماع للقصيد السيمفوني غروت دو فانغال لمندلسون. القصيد السيمفوني شهرزاد للمؤلف ريمسكي كورساكوف، مستوحاة من الحكاية العربية المعروفة باسم ألف ليلة وليلة. يتحدث هذا العمل الأدبي عن السلطانة شهرزاد زوجة السلطان شهريار الذي أراد الانتقام من النساء جميعا بعد خيانة زوجته له، فكان يتزوج كل ليلة فتاة ويذبحها عند طلوع الفجر إلى أن تزوج بشهرزاد التي استطاعت إنقاذ نفسها والأخريات.

كنا في الاستماع الحركة الأولى من القصيد السيمفوني شهرزاد لكورساكوف في أداء أوركسترا موسكو السيمفوني مولداو، وهي القصيدة السيمفونية الثانية والأكثر شعبية من بين 6 أعمال للمؤلف بدريش سميتانا التي تم تجميعها تحت عنوان وطني، لتعبر عن وطنه الأصلي بوهيميا وحبه له. قام سميتانا بتأليف مجموعته في أواخر 70s القرن 19، ويستند لحن هذه القصيدة إلى لحن عصر النهضة الإيطالية لا مانتوفانا. تعكس مولداو عبر سلسلة من المشاهد صوت أحد أنهار بوهيميا العظيمة المعروف باسم فلتافا، فسميتانا نفسه كان تشيكيا ويتحدث الألمانية. نستمع لهذا القصيد السيمفوني في أداء للأوركستر الوطني السيمفوني لراديو بولندا.

لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد مجدد من بين كلمة ونغمة. الموعد اللي جمعنا معكم مع باقة من الأنغام المتنوعة بتبيعة مع كلمتكم زيادة اللي توصلنا في باج راديو كيف. طمنونا عليكم من منتوما موجودين، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. وإذا كان عندكم زيادة موزيكا تحبوا تسمعوها زيادة على الطير، مرحبا بكم معنا. ديما العنوان واحد هو باج راديو كيف. نبدو مع كوكتيل من الموزيكا وراجعينا.

تحياتنا لكم من جديد حبينا مستمعينا الكل. وصلنا مع بعضنا لريتم داير اللي اخترناكم فيه المرة هذية لارتيست تايلور سويفت. نحكيو عليها شوية قبل ما نسمعها في كوكتيل. تايلور هي مواليد 13 ديسمبر 1989، عمرها 37 عام. هي مغنية وكاتبة أغاني أمريكية. بدأت مشوارها في 2006 وما زالت حتى التوا. أول ألبوم لها كان اسمه تايلور سويفت، وكان عام 2006 بدأت تشتهر ألبوم فيرلس في 2008، وزوز أغاني سينجل زيدا اللي غنيتهم تاع لاف ستوري اللي نسمعها بعد شوية، ويو بيلونج ويذ مي. كيف كيف بالألبوم اللي الألبوم هذي كان اكتشاف مزيكة البوب، مزيكة البوب الريفي، وألبوم زيدا سبيك ناو عام 2010 اللي زيدا كان من الألبومات الناجحة لها. 2012 ألبوم ريد اللي جربت فيه عناصر الموسيقى الإلكترونية وغنت فيه كيف أغنية زي باش نسمعها بعضنا بعد We Are Never Ever Getting Back Together اللي كانت رقم واحد على البيلبورد هوت 100. بعدت من بعد على موسيقتها اللي كانت انطلقت فيها في ألبوم 1989 في 2014، وهذه كان تصدر زيدا المراتب الأولى في قوائم الترتيب بطبيعة العالمي. تايلور سويفت شخصية مؤثرة زيدا في الثقافة الشعبية، معروفة بكتابة الأغاني اللي تجسد سيرتها الذاتية وإبداعاتها الفنية. هي أعلى فنانة من ناحية الموسيقى الحية دخلا، وأغنى واحدة من أكثر الفنانين خطرها مبيعا حتى التوى بالنسبة خاصة للجنيراسيون متاحة. تايلور سويفت نجم نحكيه عليها كل عادة أكثر برشا، أما كما نحكيه عليه اختياراتنا في ريتم داير لازمنا نسمعهم. خليكم مع كوكتيل لها أوراجينا.

together. من ريتم داير ومن بتبيع الأغاني الغربية نمشيو مع أغاني التونسية. اختياراتنا المرة هذه باش تكون مع كل من صابر باعي ومحمد جبالي. البداية مع أغنية شيخ اللي عملت حالة صيف عمناول أكيد مع صابر باعي ونمشيو نسمعوها الحقيقة. ومحمد جبالي في أغنية اللي هكا ريتم تاعها قريب شوية وقيتها زيدة. هذو ما اختياراتنا اليوم في الأغاني التونسية نسمعوهم وراجعينا.

تحية مجددة لكل مستمعينا وحبينا، مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة الكافي بين كلمة ونغمة. سمعنا مع بعضنا إعادة بصوت وائل الجسار في عيون القلب. مازلنا مع بقية اختياراتنا الغنائية ما قبل، وصلنا مع بعضنا لسيني كافي. في سيني كافي لليوم حبينا نغير شوية كالعادة. بالنسبة لاختيارنا اليوم اخترنا جوان، هو الفيلم اللي اخترناه فيلم هندي، كان تعرض لأول مرة في سبتمبر 2023، وهو من أفلام التشويق والإثارة. يجي في إطار من الحركة والتشويق، ويسلط العمل الضوء على رحلة رجل يسعى لتصحيح أخطاء المجتمع وتطبيق العدالة مهما كلفه الأمر. بالنسبة للفيلم هو إخراج أتلي كومار، تأليف سادة كيف كيف أتلي كومار، طاقم العمل فيه شاروخان، ومدام فيه شاروخان أكيد تعرفوا اللي حتفش تكون حلوة برشا، نايان تارا، في جي سيثو باثي، عامر، زيدا، ديبيكا، باتكون، ريدهي دوجرا، من الأسماء اللي موجودة بتبيع في الفيلم هذي زيدا كيف كيف. فيلم فيه 165 دقيقة، وكما حكينا خرج 2023، مع تسهل انكم تفرجوا فيه متأكدة. جوان هو فيلم اخترناه لليوم، وهو من الأفلام الهندية. هذي اختيارنا اليوم في سيني كافي. رجعينا معكم على الموسيقى، اش تسمعوا تونسي صحيح. عم البداية باش تكون بصوت نور مهنا، وما بعدش نسمعوا لطفي بوشنيق وألفة بالرمضان في العين اللي ما تشوفك شيء.

تحية مجددا لكم الكل أصدقائنا، مرحبا بكم الكل من يوصلكم صوت إذاعة الكيف، وإحنا مازلنا معكم مع بقية ما اخترنا لكم من موزيكا. نوصل مع بعضنا الروبريك حنين، في حنين عنا كوكتيل، البداية فيه باش تكون مع محمد فؤاد في فكرك يا نسيني، اختياراتنا فيها مصطفى قمر، فيها زيد لطيفة عرفاوي، هذو اختيارات حنين لليوم.